0: هما هذا ذكرني بموقف الشاعر والأديب العملاق عباس محمود عقاد من شعر وشعراء التفعيلة وما حدث تجاه هذا الموقف من شاعر كان حينها شابا متحمسا وهو الآن شاعر كبير.
1: فمن هو هذا الشاعر يا ترى؟
0: إنه أحمد عبد المعطي حجازي الذي سنتحدث في لقائنا هذا عما فعله تجاه موقف العقاد، كما سنتحدث عن شعره بوجه عام.

0: ذات يوم من أيام عام 1961 قال الأديب إبراهيم عبد القادر المزني لصديقه عباس العقاد:
1: لقد عرفت يا عباس أن دمشق تستعد الآن لإقامة مهرجان الشعر الذي سيعقد بها قريبا.
2: وأنا عرفت هذا أيضا يا مازني، كما ترام إلى سمعي نبأ هو بمثابة الصدمة الكبيرة لي.
1: أي نبأ هذا يا عقاد؟
2: إنه نبأ اشتراك الشعراء الذين يطلق عليهم الشعراء المجددون في ذلك المهرجان.
1: تعني طبعا أصحاب الشعر الحر؟
2: نعم يا مازني، إنهم من أعني.
1: فماذا أنت فاعل يا ترى؟
2: إنني في الجلسة القادمة للمجلس الأعلى للفنون والآداب سأثير هذا الأمر مهددا بالانسحاب من المجلس.
3: وفي جلسة المجلس الأعلى للفنون والآداب وقف العقاد ليقول:
2: إنني أرى الموافقة على اشتراك أولئك الذين يطلق عليهم الشعراء المجددون في مهرجان الشعر كارثة.
4: ولماذا تراه هكذا يا أستاذ عقاد؟
2: أراه هكذا لأن أولئك النفر لا يعرفون أصول الشعر العربي، وإلا كانوا التزموا بكتابة الشعر العمودي. وإنني الآن مضطر إلى أن أعلن انسحابي من المجلس احتجاجا على اشتراكهم في ذلك المهرجان.
3: وتسأل إحدى الصحفيات الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي:
5: ترى ما هو ردك يا شاعرنا الشاب أحمد عبد المعطي تجاه الموقف المعادي الذي وقفه الأستاذ العقاد من التجديد والمجددين في الشعر؟
6: إنني سأهجوه.
5: ها؟ تهجو الأستاذ العقاد؟
6: نعم سأهجو العقاد.
5: أما ترى أن في هجائك له تطاولا على مكانته الكبيرة المعروفة؟
6: إن العقاد على تحرره وسعة أفقه وسبقه للتجديد في موضوعات كثيرة لم يستطع أن يقدر رسالة التجديد في الشعر حق قدرها.
3: وبالفعل كتب أحمد عبد المعطي حجازي قصيدة خاطب فيها العقاد موضحا له أنه أي أحمد عبد المعطي إلى جانب كتابته الشعر الحر أو شعر التفعيلة يعرف جيدا أصول الشعر العربي التقليدي.
0: وفي هذه القصيدة قال للعقاد:
6: من أي بحر عصي الريح تطلبه؟ إن كنت تبكي عليه نحن نكتبه. يا من يحدث في كل الأمور ولا يكاد يحسن أمرا أو يقربه، أقول فيك هجائي وهو أوله، وأنت آخر مهجو وأنسبه. تعيش في عصرنا ضيفا وتشتمنا، إنا بإيقاعه نشدو ونطربه. وإننا نمنح الأيام ما طلبت، وفيك ضاع من التاريخ مطلبه. وتدعي الرأي فيما أنت متهم فيه، وتسألنا عما تخربه. مستفعل فاعل مستفعل فعل مستفعل فاعل مستفعل فعل.
0: وفي موقع آخر من قصيدته الطويلة هذه قال أحمد عبد المعطي حجازي:
6: هذا هو البحر، إن مسته ريشتنا صفى لنا أفقه وامتد مسربه. وإن أردنا نفذنا منه نحو مدى، إن جدت الريح فيه جد مركبه. لكننا رغم بعد الشط نذكره، هذا القديم الذي لم تبل أضربه. فنحن أبناؤه حزنا خزائنه، نرى على الناس ما فيها وننسبه. ونعرف الصدق في الديوان، ما خفقت له القلوب وما زاغت نكذبه. أبناؤه نحن أعطانا، ويسعده أن بهذا الذي أعطى سنغلبه. مستفعل فاعل، مستفعل فاعل، مستفعل فاعل، مستفعل فاعل.
7: بنا نذهب يا عماد الدين لزيارة صديقنا الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي.
8: ولماذا تريد القيام بهذه الزيارة الآن يا إسماعيل؟
7: أريد هذا لأني اشتقت إلى سماع شيء من شعره.
8: لا بأس، هيا بنا إذن.
6: إنني سعدت كثيرا بهذه الزيارة، خاصة وأنها جاءت قبل سفري مباشرة، فأنا بعد ساعتين من الآن سأكون في القطار.
7: إلى أين يا أستاذ؟
6: إلى حيث نشأت، إلى الريف.
7: إلى ريف المنوفية طبعا.
6: نعم، فأنا ولدت كما تعرفان في تلا، وقد استبد بي الشوق واشتد حنيني إلى حياة الريف الهادئة وهوائه الصافي النقي.
8: علينا إذن أن نتركك الآن لكي تستعد لرحلتك،
7: ونتمنى لك طبعا قضاء أيام سعيدة في الريف.
6: خطا خطا تتابعت خطى القطار، تخترق النهار. أمامنا لا سقف لا جدار، أمامنا المدى مخضوضر في المغرب الشتوي صافي الاخضرار. هنا المدى لا يعرف الحراس، ها أنا حر. هنا الطيور تستطيع أن تطير، هنا النبات لا يزال أخضر الرداء كيوم كان، ولا يزال يرضع السماء كيوم كان. هنا الحقيقة التي لا تعرف التلون المقيت، هنا الدوام والثبوت، حتى هنا الأحزان لا تموت.
0: وعن رحلته هذه إلى الريف يقول الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي أيضا:
6: وأطلق القطار صيحة حزينة، ترنح الضجيج في المدى ثم ارتمى سكينة. أيتها الحقول يا نقية الألوان، يا مرعى البهيم، يا نعمة الإنسان. لو أنني نزلتك الآن فتحت لي الذراع، لو أنني مشيت ما وجدت من يقول قف يا موطني القديم. نسيمك الحامل قطعان الغيوم فيه من الغروب والشتاء والنبات، العبق الوسنان والأحزان والذكريات. عند المسيل يذكرون أن إبراهيم مات، وهذه الصفصافة الدائمة النواح تسكنها الأرواح. لكل شيء هاهنا تاريخ، كل مكان أسبل الجفن على زمان، وهاهنا كل مكان يعرف الإنسان.

0: ونقضي الآن لحظات مع بعض الطرائف، بعدها نستأنف حديثنا عن شاعرنا أحمد عبد المعطي حجازي وبعض قصائده.
1: قرأ شخص نبأ وفاته في إحدى الصحف فأصابته الدهشة، وخرج من فوره وقابل أحد أصدقائه فبادره قائلا:
2: هل قرأت نبأ وفاتي في جريدة الزهور؟
3: نعم نعم قرأت النبأ، الله يرحمك. والآن كيف حالك؟

0: مر الطبيب في مستشفى الأمراض العقلية بمريض يكتب في ورقة فسأله:
1: ماذا تفعل؟
2: إنني أكتب رسالة.
1: حسن جدا، حسن جدا جدا، لكن لمن تكتبها؟
2: أكتبها لنفسي لأني ليس لي أقارب.
1: هذا شيء طيب طيب، ولكن ماذا في هذه الرسالة؟
2: أمجنون أنت؟ كيف أعرف ما فيها قبل أن تصل إلي غدا أو بعد غد؟

0: رأى رجل شخصاً يشبه صديقاً قديماً له اسمه أحمد، فأقبل عليه مسلماً وقال:
1: أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً، أنا مشتاق إليك جداً، وأراك تغيرت كثيراً يا صديقي العزيز، حيث زاد وزنك وتغير صوتك عما كنت عليه يا أحمد.
2: ولكن اسمي ليس أحمد.
1: عجبا لك، لقد تغير فيك كل شيء حتى اسمك.
0: المجد للكلمة.
3: هكذا جعل شاعرنا أحمد عبد المعطي حجازي عنوان إحدى قصائده.
4: أكبر ظني أن أحمد عبد المعطي حجازي كتب هذه القصيدة المجد للكلمة لأنه عاش مع الكلمة معظم سنوات عمره.
0: أصبت، فقد عاش معها طالبا بمدارس مصر وأيضا في جامعة السوربون،
4: كما عاش مع الكلمة مديرا لتحرير مجلة صباح الخير،
0: وعاش مع الكلمة محررا بجريدة الأهرام، كما رأس تحرير مجلة إبداع،
4: وأصدر عددا من دواوين الشعر وعددا آخر من المؤلفات، منها محمد وهؤلاء، الشعر رفيقي، عروبة مصر.
0: وتحت عنوان المجد للكلمة قال:
5: شكرا للكلمة يا أهل الكلمة، شكرا للفتحة، شكرا للضمة، شكرا للراوي في الصحراء، شكرا للمطبعة الصماء، يدها البكماء تكتب ألفاظا تتكلم، تصرخ تتنهد كما تتألم، تبقى لا تطمسها الظلمة، تجمعنا نسجد للكلمة. الكلمة طير عصفور حر، والكلمة سحر، أربعة حروف صادقة النبرة، حاء راء ياء هاء تشعل ثورة، والكلمة روح لو نطقتها شفة مسيح، وهي تراب في شفة يهوذا الكذاب. يا شعراء، يا كتاب، يا حراس الكلمة، قولوا المجد لها، حارسة الوحدة، جامعة الكلمة.
6: ما لي أراك حزينة هكذا يا سناء؟
7: أنا حزينة يا عمار، لأني عرفت بأن عمي قد يصدر ضده اليوم حكم بالسجن بسبب مشاجرة.
6: خففي من حزنك، فهو إن حكم عليه بالسجن سيقضي الفترة التي حكم عليه بها داخل أسوار السجن، ثم يخرج ليعيش مع أناس يعيش كثير منهم في سجن ولكن بلا أسوار.
7: كيف؟
6: هكذا يا سناء يا عزيزتي، قال أحد شعرائنا البارزين.
7: من تعني؟
6: أعني الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي في قصيدة له عنوانها السجن، حيث يقول:
5: لي ليلة فيه، وكل جيلنا الشهيد عاش لياليه، فالسجن باب ليس عنه من محيد، والسجن ليس دائما سورا وبابا من حديد، فقد يكون واسعا بلا حدود كالليل كالتيه، نظل نعدو في فيافيه حتى يصيبنا الهمود، وقد يكون السجن جفنا قاتم الأهداب نرخيه، وننطوي تحت الجلود نجتر حلم العمر في صمت ونخفيه.
6: ثم هو يا سناء يذكر أشياء أخرى يعتبر كل منها بمثابة السجن للإنسان، فيقول:
5: والساق سجن حين لا تقوى على غير القعود، نشدها مكانها، والقلب ترميه مراميه لعالم يعطي المنى ولا يزيد، وأن نعيش دون حب دون إنسان ودود، نغلق أبواب البيوت خلفنا لأن البيوت لا تضم أهلنا، ليست لنا. والوجه إن لم يحتفل بنا بدا مسطحا بلا حدود، ضاعت معانيه، فلم يعد فيه باب يقودنا لدفئه البعيد. من أين آتيه حبي الوحيد؟ من أين آتيه والليل يغلق الحدود؟

0: بين فتاة وفتاة دار ذات يوم حديث.
1: عجبا لك؟ ماذا بك؟ ما لك لا تجيب ولكنك تكتفي بالنظر في عيني، تنظر فيهما كأنك تبحث فيهما عن شيء.
2: إنني أرى في عينيك الصفاء، والصفاء يغري بمداومة التأمل.
1: هكذا؟
2: نعم، إنني أقول لعينيك ما قاله الشاعر المفضل عندي.
1: فماذا قال شاعرك؟
2: إن شاعري أحمد عبد المعطي حجازي قال:
0: أيتها العينان يا نبع صفاء، يا خمرة الروح ويا ظل الجسد، صمتا وأشرقا بلحظة اللقاء، يا معبدان للهوى منوران في الفضاء، يأتيهما الإنسان طائرا مغيب الرشد، يقيم في رؤياهما إلى الأبد. عينان دفء وخضر، عينان شمس وقمر، تحار فيهما، هل تحرقان أم يا ترى ترطبان؟ لأن زرقة اللهيب فيهما وزرقة البنفسج النضر. تحار فيهما، ترى هل توقظان أم يا ترى تخدران؟ لأن إشراق النهار فيهما وفيهما إشراقة السحر.
1: هذه كلمات رائعة وخيال بديع، وماذا أيضا؟
2: وهو يقول أيضا عن العينين:
0: يا طائران هاجرا معا معا، وفي المساء عند بابي هجعا ورجعا أغنية قديمة، وصورا لي موضعا، خذا احسوا، ملأت كفي أدمعا، ونقرا، فرطت قلبي قطعا، يا طائراني هاجرا معا معا.
3: وفي قصيدة أخرى تحمل عنوان حبيبتي، يتحدث شاعرنا أيضا عن العينين، ومن بين ما يتحدث إلى حبيبته يقول:
0: عيناك يا حبيبتي مثل عيون الشهداء، لا تحملان من ذنوبي غير شيء من عتاب، يشدني إلى صليب من عذاب، وحين يخلو القلب للذكرى ويهفو للبعيد، تزورني عيناك يا حبي الوحيد، تنتقلان في خيالي من مساء لمساء، وتسألان أينا الجاني وأينا الشهيد، وتبسمان في أسى وتبكيان في كبرياء.
3: وعن هذه الحبيبة يقول:
0: أحزانها في القلب، أما وجهها فباسم رغم الكلال، كوردة تبسم في وجه الندى ثم تعود للظلال. يا ربي خذ من حزنها وأعطها فوق جمالها جمال، وأبقها نقية كما أراها في الخيال. لم نبتدع لحنا جديدا في الهوى، ولم نسافر للقمر، لكننا حين التقت عيوننا تتابع اللحن وماجت الصور، وانفتح الكنز الذي لم ينفتح لغيرنا من البشر.
4: وأخيرا يقول أحمد عبد المعطي حجازي عن هذه الحبيبة الرقيقة:
0: تمضي بها الأيام وهي وحدها، تحلم دون أن تقول، تسقي زهور الحب في سرها، وتنطوي على رحيقها الخجول، باسمة تعبث في شعرها خائفة من الذبول، كأنها قيثارة من زمن طويل لم يلعب القوس بأوتارها، فمال رأسها النحيل، مال على صدرها يحلم باللحن الجميل.
3: إلى المدينة يجيء صبية من القرى لعلهم يجدون عملا ويبحثون، قد يجدون وقد لا يجدون،
4: وفي ظروف ما قد يرحلون يموتون ولا يعرف عن أسمائهم أحد.
3: وتحت عنوان مقتل صبي يقول أحمد عبد المعطي حجازي في قصيدة من قصائده:
0: الموت في الميدان طن، الصمت حط كالكفن، وأقبلت ذبابة خضراء جاءت من المقابر الريفية الحزينة، ولولبت جناحها على صبي مات في المدينة، فما بكت عليه عين. الموت في الميدان طن، العجلات صفرت توقفت، قالوا ابن من؟ ولم يجب أحد، فليس يعرف اسمه ها هنا سوى يا ولدان، قيلت وغاب القائل الحزين، والتقت العيون بالعيون ولم يجب أحد، فالناس في المدائن الكبرى عدد، جاء ولد مات ولد.
4: ويصور شاعرنا حالة ذلك الولد في موتته هذه فيقول:
0: الصدر كان قد همد، وارتد كف عض في التراب، وحملقت عينان في ارتعاب، وظلتا بغير جفن، قد آن للساق التي تشردت أن تستكين. وعندما ألقوه في سيارة بيضاء حامت على مكانه المخضوب بالدماء ذبابة خضراء.
3: ونختم حديثنا عن شاعرنا عبد المعطي حجازي بمقطع من قصيدة حب في الظلام:
0: أحبك عيني تقول أحبك، ورنة صوتي تقول، وصمت الطويل، وكل الرفاق الذين رأوني قالوا أحب، وأنت إلى الآن لا تعلمين. أحبك حين أزف ابتسامي كعابر ضرب يمر لأول مرة، وحين أسلم ثم أمر سريعا لأدخل حجرة، وحين تقولين لي اروي شعرا فأرويه لا أتلفت خوف لقاء العيون، فإن لقاء العيون على الشعر يفتح بابا لطير سجين أخاف عليه إذا صار حرا.

0: قطوف الأدب من كلام العرب.
1: كتب هذه الحلقة عبد المنعم خلف الله. إخراج رضا سليمان.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة استعمال المخدرات والتجاري بها الموافق للسادس والعشرين من جوان من كل سنة، انتظم يوم توعوي بنادي الطفولة بحي سرور حول مضار المخدرات على الأطفال والشباب، إلى جانب برمجة أنشطة متنوعة ستشمل مختلف المعتمدات. بولاية قبل اختتام الأيام الجهوية لجراحة العيون المنتظمة من 25 وحتى 27 من جوان الجارية، بالتعاون بين قسم جراحة العيون وقسم التخدير والإنعاش وقسم الصيدلة بالمستشفى الجهوية بقبلي وتحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة، حيث أوضح المدير الجهوي للصحة بقبلي دكتور جوهر المكنية أنه تم خلال هذه الأيام الجهوية إنجاز 21 عملية جراحية ناجحة في اختصاص جراحة العيون. وزارة الصحة تدعو بمناسبة حلول فصل الصيف وإمكانية تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة كافة المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر، مع التشديد على حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، حيث أكدت الوزارة في بلاغ لها ضرورة إيلاء عناية خاصة للأطفال والرضع وكبار السن والنساء الحوامل والمرضى المزمنين، داعية إلى شرب الماء بانتظام وبكمية كافية وتجنب التعرض المباشر أشعة الشمس خاصة بين الساعة 11 صباحا إلى 4 بعد الزوال. البعث العربي لرؤساء المؤسسات يعتبر في ورقة بحث نشرها أن تسقيف الأسعار دون مراعاة حقيقية لكلفة الإنتاج أدى إلى فقدان منظومة اللحوم الحمراء التوازن، داعيا إلى ضرورة مراجعة هذه السياسات قبل انهيار المنظومة. ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاج تبلغ 7356 مليون دينار حتى 23 من جوان الجاري، في حين نهزت مستحقاتها غير المستخلصة لدى مختلف الحرفاء والمؤسسات العمومية والخاصة 6061 مليون دينار. أخيرا وفي أخبار العالم، الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم يعلن رفض الاتفاق المبرمة بين الحكومة اللبنانية والكيان الصهيوني، معارضا بنوده التي تربط انسحاب جيش الاحتلال الصهيوني من لبنان بنزع سلاح حزب الله.
2: إذاعة قفصة معك وين ما كنت.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان.
2: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
1: معمارنا
2: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية.
3: ديار الحفر.
1: مطمطة وباللغة الأمازيغية آثوب، أرض السعادة التي قال عنها أحد المؤرخين اليونانيين إنها المدينة الوحيدة في العالم التي يعيش أهلها تحت الأرض، عكس ما هو متعارف عليه عند بقية الناس. علي بوهالة دليل سياحي بقرية زمرتن بمطمطة.
4: ديار الحفر هما ثم جزء أنواع. تم الفترة الأولى الإنسان كان ينقر في الحجر. المنازل الحفرية الأفقية هذه المرحلة الأولى ما قبل 4 قرون. في فترة ثانية هبط للسهل وبدأ يحفر في المنازل الحفرية العمودية، وقت استغل التربة تزمزة هذه نقول التربة الليمون، وقتها الرمل ولا يتكدس في هالشعاب هضومة من مطمطة حتى البنخدش، استغل التربة هذه باش يحفر فيها في المنازل الحفرية العمودية.
1: المشهد في مطمطة يبدو للوهلة الأولى كواحة شاسعة ممتدة الأطراف، وقد لا ينتبه الزائر إلى البيوت المحفورة تحت مستوى الأرض والتي يسكنها عديد العائلات المتشبثة بالأرض وبالعادات. عبد السلام جدودة أحد أبناء مطمطة يتحدث عن طريقة الحفر.
5: وش الحفر المرة الأولى نحفروه على شكل فسقية شكل دائري، العمق متاع الحوش هذية من 10 إلى 12 متر، نجم يكون حتى 15 متر، بوسع في حدود 15-20 متر. بداية بتحفير للمهرسة اللي هو في شكل فسقية، ومن بعد باش نحفروا نفق يخرجنا على أول طريق نجمو نخرجوا منها. النفق هذا بعتلي بشي تسمى سقيفة، اللي هو باش نخرجوا منها التراب نتاع الحياش هذما اللي نحفرهم في الأرض هذي.
4: كيفاش تحفر حوش الحفر هذا؟ أول مرحلة هو يلزم يلقى منحدر من الأرض، نحكو على المنزل الحفري العمودي. يعني أول حاجة يلزم يلقى هضبة ربوة كدوة، يعني منحدر من الأرض، وبطبيعة الحال تتوفر مادة التزمزة هذه الليمون. المرحلة الثانية يلقى المنحدر هذا، يبدأ يحفر في الوسط الحوش الوسطية المهراس نقولها احنا بالجد، هذا يبدأ من فوق وهو هابط ويخلي مدرج من التراب باش يخرج التراب للفوق، ودي ما يخلي الأرض منحدرة شوية باش الماء يخرج للبر. المرحلة الثالثة يجي يخرج من برا ويبدأ يحفر باش يحل سقيفة حل ممر، وتبقى لآخر مرحلة هي يبدأ حفر يحفر الغرف البيوت.
1: ديار الحفر في مطمطة هي أكثر من مقر للسكنة، خاصيتها تاريخها تفردها، كل هذا جعل منها وجهة سياحية عالمية للزوار وللمستثمرين. تستهويهم هندستها وجدرانها الترابية وأبوابها القديمة، وهي لا تزال تحافظ على الطراز التي أنشئت به منذ مئات السنين.
4: تختلف حتى شكل المنازل الحفرية العمودية تختلف. تم السقيفة مثلا نلقاها 6 متر و8 متر، وتم منازل تعمل السقيفة تعمل 30-40 متر، والعلو يتراوح من 8 متر وحتى 12-13 متر علو. وعلاش هذا؟ وقت اللي هو عنده نية أن باش يحفر منزل عمودي ذا طوابق يستعمله للخزن، وقتها يزم يحفر أكثر علو يعني في الحوش، ويلقى روحها في سقيفة طويلة يعني.
1: الحياة في ديار الحفر لها ميزاتها التي تمتد إلى المأكل والملبس، تفاصيل وعادات قد لا تعترضك فوق الأرض. هاجر التوجوتي صاحبة دار حفر بتيجمة مطمطة تتحدث عن تفاصيل الحياة بدار الحفر.
6: أنا كامرأة لهنا في دار الحفر ولا في دار الأمازيغ تحديدا، من اللي نوض الصباح لليل نهاري معبي، وقتي معبي، ديما عندي حاجات نعملهم، ديما عندي حاجات نتلهى بيهم، ديما ثم جديد، ديما ثم ناس جديدة نتعرفوا عليها، ديما ثم حاجات جديدة ناخذوا منها معلومات ونحاولوا نعرفوا موروثنا وثقافتنا للعباد اللي تجينا. حياتنا مليانة بالتجديد وبالتغيير وبالفرحة وبكل ما هو إيجابي، كلها طاقة إيجابية الحمد لله يا رب.
1: من الجبال إلى ديار الحفر كانت رحلة أهالي مطمطة بآلاتهم البسيطة، حفروا السقيفة وهي وسط الدار ثم الغرفة واستقروا بها، فاحتضنتهم بكل تفاصيلها وحمتهم في كل أرجائها وأركانها.
4: شكون يحفر الحوش هذا ووقتاش يحفروه المتساكنين؟ وعندنا لفظة يستعملوها في الجنوب هي لفظة الرغاتة، جدت العادة أنهم يتعاونوا الناس الكل، يجوا يتعاونوا كل واحد يحفر، واحد يخرج تراب، واحد يطيب التاي، وكل واحد مهم عنده مهمته ويحفروا هالدار الحفر. ثم السنف الأول هذا اللي المنزل تتوفر فيه سقيفة، وثم منزل شبه حفري هو اللي ما تتوفرش فيه سقيفة، واللي وقتها نجموا نحفروا نلقوا فيه ماجل، هذا خطر تربة ما نجموش نعملوا فيه ماجل، تحكم المكان اللي حفروا فيه ساعات يلقوا إشكال في تخريج الماء. هذه أما في الغالب هو منحدر الأرض، الماء يخرج بطبيعته.
1: حكاية لا يفهمها إلا من عايشها، أولها تشبث بالجذور، وبين أحداثها أبطال اختاروا العيش هنا بكل تفاصيل الحياة اليومية.
5: بعد ما يتحفر الحوش هذا باش يتحفر الساعة في الطق الأولاني، باش تكون فيه بيوت غارقة توصل الغرق متاعها من 3-4 حتى 6 متر. البيوت اللي لوطة على عدد العائلات، يعني وين يعرس واحد وين يبنوا له حفروا له بيت. باش نلقوا ايضا في الحوش هذايا بلاصه مخصصه للطبخ، ايضا في وسط الحوش هذايا باش تكون منطقه صغيره تكون حفره لتصريف تاع المياه المطر هذايا. الطق الثاني تقريبا مجمله كما قلنا للولاد اللي عرسوا جدد، وإلا ساعات نحطوه مطمور.
1: وعي أهالي مطماطة بكنوز منطقتهم جعلهم يحولون بعضا من ديار الحفر إلى متاحف للحفاظ على مخزون ثقافي يخافون عليه من الاندثار، فكانت هذه المتاحف قبلة للباحثين والدارسين المهتمين بالمعمار، ووجهة للزوار والسواح المتعطشين لاكتشاف خصائص أحد أنواع المعمار البربري في تونس.
5: حوش الحفر هذا عنده قصة كبيرة مع المواطن اللي يسكن فيه، ربطهم علاقة كبيرة ياسر. الحوش هذا يحس بالشخص اللي ساكن فيه، يعني الشخص وقت اللي يروح من يوم عمل كبير يكون تعب يلقى طاقة إيجابية كبيرة في وسطك الحوش هذاك، يلقى راحة كبيرة، يلقى طمأنينة كبيرة. هذاك علاش عنده الميزة هذه والخاصية هذه اللي خلت برشا سواح يجوا للمنطقة هذه في مطماطة باش يسكنوا في الحيش الحفر هذه، لما فيها من طاقة إيجابية كبيرة ياسر، فيها طابع معماري خاص.
6: طاقة لهنا طاقة إيجابية معناها كبيرة برشا في الديار هذه، تحس الدار حنينة على الناس اللي تسكنها، تعطيها قد ما تعطيها تعطيك، يلزمك تحس بها وتفهمها وتعطيها باش هي تعطيك وتحتويك. أصلا معناها كي تبدأ موجود تحس بالونس، تحس أنك في راحة نفسية كبيرة.
5: وحتى أن فما حياش تو ما عادش ما لها يسكنوا فيها، لكن رجع ترميمها من جديد، ولد متاحف فيها العادات والتقاليد. فما حياش عمرها أكثر من 100-150 سنة، لكن قاعدة متماسكة، قاعدة مترابطة. هذا كما يأكد أن الناس الأولى اللي بنت وحفرت الحياش هذية عارفش قاعدة تعمل.
1: والحياة اليومية في ديار الحفر ميزتها البساطة، وسرها رابط متين مع كل زاوية وكل ركن، راحة نفسية تنبثق من الحجارة المثبتة بالطين.
4: خصوصية دار الحفر ولا الغرف في الداخل هي درجة الحرارة ديما في درجة 18 درجة 20 درجة على طول العام. نقوله في الصيف البيوت الحفر باردين، علاش؟ خاطر هي عكس الخارج، وكيف كيف الشتاء جبل يبرد، خاصة احنا في زمرتن في أعلى منطقة في الظاهر، يعني في علو 713 متر توصل درجة الحرارة أقل من الصفر. يعني وقتها في البيوت إذا كان عندنا درجة 20 درجة الداخل نحسه بالثاني، هذه درجة هذه مناسبة للسكن للإنسان باش يعيش وإلا للخزن.
1: تحد للطبيعة وانتصار على الزمن. تلك هي قصة ديار الحفر، هدوء وسكينة تلف صخب الذكريات في أرض السلام والسعادة مطمطة.
2: كنتم مع ديار الحفر. ديار الحفر، إنجاز سعاد الفيلالي.
1: معمارنا.
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.

0: عطر الكلام. عطر الكلام. إعداد وتقديم إدريس بن محمد البشري، إخراج جمال بن محمد الشعيلي. عطر الكلام. الذات. كتب أنيس منصور ذات مرة: عندما خاب ظني بالكثيرين أعرفت أن حب الذات ليس بأنانية. الحياة ليست بحثا عن الذات، ولكنها رحلة لصنع الذات. أخلق من نفسك شيئا يصعب تقليده، كما يقول سقراط. من مبدأ إكرام الذات: لا حنين لمن لا يحن. جبران خليل جبران. وكما يقول زيغ زيغلر: إن صورة الذات القوية الإيجابية هي أفضل إعداد ممكن للنجاح في الحياة. مما ذكر حول الذات أن توكيد الذات كالجراحة يحتاج إلى الدقة. إن أطول رحلة في الحياة، كما في نظر جان باول اليسوعي، تلك التي تؤدي بنا إلى داخل الذات. عطر الكلام. عطر الكلام. مصطفى محمود يذكر أن من أشكال احترام الذات أن تبتعد عن أي شخص لا يقدر قيمتك. ومما كتبه علي الوردي أن ثلاثة من كبار الفلاسفة المحدثين بحثوا في العبقرية، ووصلوا فيها إلى نتيجة تكاد تكون متشابهة، وهي أن العبقرية خروج عن الذات وانغماس في عالم أسمى وأوسع. إن الهدف الحقيقي للوجود الإنساني لا يمكن أن يوجد فيما يسمى بتحقيق الذات، فالوجود الإنساني هو بالضرورة تسام بالذات وتجاوز لها أكثر من أن يكون تحقيقا للذات. فيكتور فرانكل. قيل أن السعادة تولد من حب الغير، ويولد الشقاء من حب الذات. أبراهام ماسلو يرى أن ما يستطيع الرجل أن يكونه يجب عليه أن يكونه، فهذا ما نسميه بتحقيق الذات. عطر الكلام. عطر الكلام. كتب أرسطو أن من يهزم رغباته أشجع من أن يهزم أعداءه، لأن أصعب انتصار هو الانتصار على الذات. التضحية بالذات أسهل كثيراً من تحقيق الذات. إريك هوفر. أما مارك توين فيقول: لا تدخل حياة من لا يحتاجك، ولا تفرض ذاتك على من يرفضك، فمن أرادك سيفعل المستحيل ليكسب قلبك. قمة القسوة بحق ذاتك أن تعيش على إرضاء من حولك، ليعيشوا هم على كسر كل ما هو جميل فيك. تشيجي فارا. وبقول محمد إقبال نختم هذه الأقوال: إذا صانت الذات المتينة نفسها، أعيت على الأيام كل مماتي. عطر الكلام. عطر الكلام. مع تحيات إدريس بن محمد البشري وجمال بن محمد الشعيري. عطر
1: عطر الكلام.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك،
1: راديو قفصة.ان.
2: تجليات.
3: ابن شبعيل هو العارف والمتصوف الكبير عبد الحق ابن إبراهيم، متصوف أندلسي عاش في القرن السابع الهجري الثالث عشر ميلادي، ويلقب بقطب الدين لأنه كان يجنح في مذهبه إلى المشاهدة والعيان، إذ ما بعد العيان بيان، ومباحثه لا تتمثلها العقول إلا بالمرشد، وهذا المرشد هو النفحات الإلهية التي بها يبصر العارف ما لم يبصر ويعلم ما لم يعلم. إن ابن شبعيل بتمسكه بأسرار الحق تعالى في خواص عباده من الأولياء وشروق نورهم في قلوبهم تجاوز المنطق الأرسطي التقليدي الذي يقوم على الاستقراء والاستنتاج، وأرسى على أنقاضه منطقه الذوقي وأسماه الوحدة المطلقة أو الإحاطة. فلا وجود لشيء بذاته إلا لما يسري فيه من الحق سبحانه وتعالى. قال ابن سبعين واصفا مذهبه الصوفي ذاك في كتابه الألواح: لا شيء مستقل بذاته ويتشكل بصور كل ما هو موجود في العالم الجسماني والروحاني، فلا وجود لكلام بدون متكلم، مثل هذا العصفور الذي يزقزق فوق غصن شجرة لا وجود له إلا بالهو، أي بالله. وهكذا فالهوية عنده هي الربوبية، والماهية هي العبودية، وبهذا يصبح الله عند ابن سبعين عين كل ظاهر وعين كل باطن. ويضيف ابن سبعين: إن الهو علة العلل، وقد فاضت عنه كل الأشياء، وقريب رأيه هذا من رأي أفلاطون في فيض الموجودات عن الواحد، والله هو الموجود لكل شيء، وهو المبدع الأول الذي كان كنزا مخفيا فخلق الخلق ليعرفوه، فكل ما في الوجود قد فاض عن الحق، وهذا الفيض مستمر إلى ما لا نهاية. ونفهم من تصور ابن سبعين أن الشيء لا يكون ممكناً ما لم يكن ثمة أساس فعلي خارجه يجعله ممكناً، وهو وجود الله بوصفه موجوداً غير متناه وممكن، وعند ذاك فالله موجود بالفعل. وهكذا يفنى العارفون في حبه ويدفعهم حبهم إلى ممارسة ابتهالات وشطحات ما توصل بعد علم النفس الحديث إلى أن يقول فيها كلمتان. اشتهر ابن سبعين برسالته في المسائل الصقلية، والتي كانت عبارة عن أجوبة لأسئلة أرسلها له الإمبراطور فريدريك الثاني في عهد الدولة الموحدية. فانتشر صيته في أوروبا، وقال فيه البابا إنه ليس للمسلمين أعلم بالله من ابن سبعين. ومن أشهر مؤلفاته الألواح بض العارف الرسالة الرضوانية.
1: تجليات مع الأستاذ خالد التومي.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، يا عظيم العفو والصفح ويا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا رباه يا سيداه أسألك ألا تشوه خلقي بالنار. اللهم أنت الخلاق العظيم، اللهم إنك سميع عليم، اللهم إنك غفور رحيم، اللهم إنك رب العرش العظيم، اللهم إنك أنت الجواد الكريم، فاغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واسترني واجبرني وارفعني واهدني ولا تضلني وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعل لي عندك زلفى وحسن مآب، واجعلني ممن يخاف مقامك ووعيدك ويرجو لقاءك، واجعلني أتوب إليك توبة نصوحا وأسألك عملا متقبلا وعملا نحيحا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور. اللهم إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، فكن بي حفيا وأنلني شرف كرامتك ورضاك في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة استعمال المخدرات والتجار بها الموافق للسادس والعشرين من جوان من كل سنة، انتظم يوم توعوي بنادي الطفولة بحي سرور حول مضار المخدرات على الأطفال والشباب، إلى جانب برمجة أنشطة متنوعة ستشمل مختلف المعتمدات. بولاية قبل اختتام الأيام الجهوية لجراحة العيون المنتظمة من 25 وحتى 27 من جوان الجارية، بالتعاون بين قسم جراحة العيون وقسم التخدير والإنعاش وقسم الصيدلة بالمستشفى الجهوية بقبلي وتحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة، حيث أوضح المدير الجهوي للصحة بقبلي دكتور جوهر المكنية أنه تم خلال هذه الأيام الجهوية إنجاز 21 عملية جراحية ناجحة في اختصاص جراحة العيون. وزارة الصحة تدعو بمناسبة حلول فصل الصيف وإمكانية تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة كافة المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر، مع التشديد على حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، حيث أكدت الوزارة في بلاغ لها ضرورة إيلاء عناية خاصة للأطفال والرضع وكبار السن ونساء الحوامل والمرضى المزمنين، داعية إلى شرب الماء بانتظام وبكمية كافية وتجنب التعرض المباشر أشعة الشمس خاصة بين الساعة 11 صباحا إلى 4 بعد الزوال. المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يعتبر في ورقة بحث نشرها أن تسقيف الأسعار دون مراعاة حقيقية لكلفة الإنتاج أدى إلى فقدان منظومة اللحوم الحمراء التوازن، داعيا إلى ضرورة مراجعة هذه السياسات قبل انهيار المنظومة. ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاج تبلغ 7356 مليون دينار حتى 23 من جوان الجاري، في حين ناهزت مستحقاتها غير المستخلصة لدى مختلف الحرفاء والمؤسسات العمومية والخاصة 6061 مليون دينار. أخيرا وفي أخبار العالم، الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم يعلن رفض الاتفاق المبرمة بين الحكومة اللبنانية والكيان الصهيوني، معارضا بنوده التي تربط انسحاب جيش الاحتلال الصهيوني من لبنان بنزع سلاح حزب الله.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .tn. من سحر البيان
2: مستمعين الكرام، تحية ود عطرة. في موضوع التعلم والتعليم قال شاعر النيل حافظ إبراهيم في الحث على تعليم البنت: من لي بتربية النساء فإنها في الشرق علة ذلك الإخفاق. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وقال الإمام الشافعي مشجعا على التعلم دعامة: ففز بعلم تعيش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. وقال بعضهم في نفس المعنى: إذا لم يكن مر السنين مترجما عن الفضل للإنسان سميته طفلا، وما تنفع الأعوام حين تعدها ولم تستفد منهن علما ولا فضلا. ويوجه أبو العتاهية النصيحة التالية لأدعياء التعليم: المعلم معلم نفسه قبل أن يعلم غيره. يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ نصف الدواء تصف الدواء بذي السقام، وذي الظنى كيما يصحى به وأنت سقيم. والكتابة أساس التعلم والتعليم وأساس الحضارة والمعارف والعمران، بها تحفظ العلوم والآداب، وبها ينشر التعليم والتهذيب، وبها تخلد المفاخر والمآثر، فهي عماد التقدم في الحياة. وقد حث الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم على طلب العلم وتعلم القراءة والكتابة في أول دعوته، لأن الدعوة التي لا تستند إلى العلم والعقل لا يقدر لها النجاح. وقد أقسم الله عز وجل بالقلم والقلم وما يسطرون لما له من أهمية في التعليم والتهذيب وتجديد العقل. وأول آية أنزلت من القرآن الكريم فيها الأمر بالقراءة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالدعوة الإسلامية دعوة تستند إلى العلم والعقل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقد جعل الإسلام من حق الولد على والده أن يعلمه القراءة والكتابة وأمور دينه ودنياه، فيخرجه من ظلمات الجهل. ومن أحيا نفسا واحدة فكأنما أحيا الناس جميعا. ولذا هب المسلمون في بداية الدعوة رجالا ونساء لمكافحة الأمية وتعليم القراءة والكتابة، كما أنه عليه السلام لم يقبل الفداء من أسرى بدر الذين يعرفون القراءة والكتابة، فأمرهم أن يعلم كل واحد منهم 10 من أولاد المسلمين. وأن بعض الصحابة الكرام أوقفوا أنفسهم لتعليم الأولاد، ومنهم عبد الله بن سعد بن العاص، والصحابي الجليل عبادة بن الصامت كان يلازم أهل الصفة يعلمهم ويفقههم. وشاركت المرأة في مكافحة الأمية وتعليم البنات والنساء، ومنهن كريمة بنت المقداد، وأم كلثوم بنت عقبة، وعائشة بنت سعد. فكنا يعلمنا البنات والنساء، وهكذا نشطت هذه الحركة المباركة بالتعليم وانتشرت الكتابة بين المسلمين. فبعد أن كان في المدينة من يقرأ ويكتب لا يتجاوز عدد أصابع اليدين، صار من كتب للرسول صلى الله عليه وسلم 42 كاتبا. والرسول الأعظم خصص أياما لتعليم النساء وتثقيفهن وحثهن على الاستزادة من العلم، وشجعهن على السؤال، فأثنى على نساء الأنصار وشجاعتهن على الاستزادة من العلم، فقال: رحم الله نساء الأنصار، فإن الحياء لم يمنعهن أن يتفقهن في الدين. فالتعليم في الإسلام إلزامي، ومن واجب الولد على أبيه أن يعلمه. فإن عجز أبوه عن هذا أو كان الطفل قد فقد أباه، فعلى المسلمين أن يعلموه وأن ينفقوا عليه من بيت المال. فالأمة ملزمة بتعليم أبنائها وتثقيفهم، فالتعليم فرض كفاية عليهم. وإذا قصروا في تعليم أبنائهم فإن الإثم يقع على المسلمين، لأنهم قصروا في تعليم وتوجيه الجيل الذي هو عماد المجتمع، وعليهم أن يسهلوا أمر مكافحة الأمية ونشر التهذيب بين كافة الطبقات. وكان الخليفة عمر بن الخطاب أول من شيد الكتاتيب لتعليم الأولاد ونشر الكتابة، فعين المعلمين لتعليم الصبيان وتأديبهم، وهذا أول تأسيس للكتاتيب في الإسلام، كما علموا في المساجد وفي البيوت وغيرها من الأماكن. وصارت المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل في التعليم وتثقيف البنات والنساء والأولاد. ويذكر ابن حزم عن نفسه أنه ربي في حضور النساء ونشأ بين أيديهن، وهن علمنه القرآن والكثير من الأشعار ودربنه في الخط، واستمرت دراسته على أيديهن إلى أن بلغ سن 20. ولا فخر، فالتونسيون كانوا روادا في التعلم والتعليم، فهم الذين بنوا جامع القرويين في المغرب والأزهر في القاهرة.
1: من طريف القول،
2: من الأمثال الفرنسية بالطبع، إذا أردنا أن نحدث جلبة وضوضاء علينا بصغار الناس والتناظير. فالناس ثلاثة أصناف: الخادعون والمنخدعون والتنابير. وقال راؤول بانشون: عندما تكون كأسي ملأة أفرغها، وعندما تكون فارغة أملأها، تلك هي حياتي. وقال بول باليري: الرجل الكفر هو ذلك الذي يخطئ وفق القواعد والأساليب فلا يحاسب. وقال أندري بريتون: أتحسر كثيرا على ذلك الذي لا يحسن قطف ثمرة من شجرة إلا إذا كسر الغصن. وقال ألفريد كايوس: السنونوة لا تصنع الربيع. وهذا قول شائع، لكن الجمل يصنع الصحراء. وقال بومارشي: ما لا يستحق القول نلحنه ونغنيه. وقال جيرار روهان: هناك من القادة من لا نستطيع السير خلفهم إلا إذا كنا عميانا. ومن الأمثال الصينية: من الصعب عليك أن تقبض على قط أسود في غرفة مظلمة. شهرزاد أقنوم المرأة الشرقية غدت نموذجا في الأدب والسينما العالمية، تهرت بسحر ذكائها وفطنتها في فن السرد الشفوي العربي، تشبه سحر نظرة الموناليزا للفنان ليوناردو دافنشي في فن الرسم العالمي. شهرزاد اشتهرت لأنها بطلة قصة ألف ليلة وليلة، وعلى لسانها تروى هذه القصص للملك شهريار. والأصل في نشأة هذه القصص أن ملكا يدعى شهريار علم بخيانة زوجته له، غضب غضبا شديدا، وانتقاما لشرفه أصدر مرسوما يقضي من رعيته بأن تختار له في كل ليلة عروسا بالتناوب بينهم، على أساس أن تقتل في صباح اليوم الموالي، إلى أن حل الدور على ابنة وزيره وهي شهرزاد. فكانت من الذكاء والحنكة والخيال المجنح بأن ابتكرت هذه الطريقة لتنقذ نفسها من الموت، فتشد اهتمام الملك شهريار، فتحكي له في كل ليلة من الحكايات ما يسليه وينسيه أمر قتلها في الصباح. واستخدمت أسلوب التشويق، فتطرق قصصها بدون خاتمة وتنهيها ب: وهكذا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح على أمل أن تنهيها في الليلة القادمة، ولتبدأ قصة غيرها لا تنهيها ليلة عيد، وهو ما يجبر الملك شهريار على الإبقاء على حياتها ريثما تسمعه بقية الحكاية في الليلة الموالية. وبهذه الحيلة عاشت شهرزاد ما يزيد عن 30 شهرا، أقنعت فيها الملك شهريار بأن يعفو عنها ويبقي على حياتها.
1: من طريف وقائع التاريخ
2: لفقيه من الفقهاء جراية من بيت المال يتقاضاها كل شهر. ويوما وهو في مجلس الخليفة سأله أحد الحاضرين عن مسألة فأجاب لا أدري. فقال له السائل تأخذ كذا وكذا من بيت المال كل شهر ولا تحسن الإجابة عن مسألة كهذه؟ رد الفقيه أنا آخذ مقابل ما أحسن، ولو أخذت مقابل ما لا أحسن لفني بيت المال ولا يفنى ما لا أحسن. فعجب الخليفة بجوابه وأمر له بجائزة فاخرة. يشبه بعض دارسي المناهج السياسية الفرنسية ريشوليو بالخليفة الأموي معاوية ابن أبي سفيان، ولكنهم يقولون إن ذكاء معاوية يفوق كثيرا مستوى ذكاء ريشوليو. ومن مواقف معاوية الذكية ذكر ابن الجوزي في كتابه الأذكياء إن الخليفة معاوية نادى يوما عبد الله ابن عامر وكان أثيرا عنده، وقال له إن لي عندك حاجة تقضيها. قال نعم يا أمير المؤمنين، وأنا لي عندك أيضا حاجة تقضيها. فبادره معاوية وقال سل حاجتك يا عبد الله. فقال أريد أن تهب لي دورك وضياعك بالطائف. أجاب معاوية هي لك. ثم قال عبد الله لمعاوية وسل حاجتك يا أمير المؤمنين. أجابه معاوية أن ترد لي دوري وضياعي يا عبد الله. للشاعر المكسيكي أوكتافيو باث قصيدة عنوانها بين الذهاب والبقاء يتعرجح اليوم، ترجمها إلى العربية الدكتور شهاب غانم. بين الذهاب والبقاء يتعرجح اليوم في عشقه لشفافيته وقت ما بعد الظهيرة الدائري، حيث يتعرجح الكون في سكون، كل شيء جلي، كل شيء مراوغ، كل شيء قريب ولكن لا يمكن لمسه، الورقة والكتاب وقلم الرصاص كلها تستريح في ذبال أسمائها، والزمن الذي ينبض في صدغي يكرر نفس مقاطع الدم التي لا تتغير، والضوء يحيل الحائط اللامبالية إلى مسرح شبحي من الانعكاسات. أجد نفسي أراقب نفسي تنفر مني اللحظة، أبقى وأذهب، إني فاصلة. وقفة مع الفيلسوف الأندلسي ابن طفيل، وهو من فلاسفة القرن الثاني عشر الميلادي، وقد عمل على مزج الحكمة اليونانية بحكمة أهل الشرق لعله يخرج برأي مبتكر. وانطلق في فلسفته الاجتماعية من الفرد الواحد باعتبارها النواة التي ينشأ منها المجتمع، وهو الأمر الذي وضحه في روايته حي بن يقظان التي قسمها قسمين. القسم الأول يصور فيه المجتمع بما تواضع عليه من أعراف وعادات وتقاليد، والقسم الثاني صور فردا واحدا في من أن عن المجتمع سماه حي، يتركه في السليقة والفترة حتى ينمو نموا عقليا ليصبح بالنهاية فيلسوفا في مستطاعه وبنفسه أن يعرف قوانين الطبيعة وأن يعرف الله ويعرف نفسه دون حاجة إلى الآخرين. وقفة مع الشاعرة فضيلة الشاب. بدأت الشاعرة فضيلة الشاب نشر محاولاتها الشعرية الأولى في مجلة الفكر أواخر الستينيات، وكانت متمردة منذ البدء على القصيدة التقليدية. أصدرت حتى الآن 11 مجموعة، ومن مجموعتها شروق الأشياء اخترنا لكم هذا المقطع. في البياض رقيب لباسه من بياض، حواسه من بياض، الكاتبة من الحرفين تمرق إلى الحرفين، الأرض ضيقة وهذه المعارف تضيق بمجهولها، للمقروء ريح من بياض الرقابة، للمقروء ريح.
1: مع مبدع قفصة
2: الكاتب محمد علي المندب من مواليد مدينة قفصة عام 1936، مثقف ومناضل ووطني ونقابي، شغل قلمه بالكتابة عن مناضلي وأحرار تونس إبان فترة الاستعمار، ومن أهم كتبه الزعيم النقابي أحمد الكليلي. التفاحم ومواقع الذي صدر بتونس عام 97 و900 في هذا الكتاب يقدم الكاتب محمد علي المدد سيرة تاريخية لحياة أحمد الدليلي وأدواره النضالية كما تناول دوره البارز في ثورة التونسية المسلحة. وقد رصد الكاتب سيرة هذا المناظر من خلال ما يستشهد به من وثائق وخاصة رسائله ليثبت بما لا يدع مجالا للشك أن أحمد الدليلي تجاوز المحلية إلى العالمية. مستمعينا الكرام، تحدثنا في البدء عن التعليم وضرورة التعلم، وفي الختام نورد لكم هذه الأبيات في الموضوع نفسه من قصيدة قالها الشاعر الباجي المسعودي بمناسبة تأسيس أحدث منارة للعلم في تونس آنئذ، وهي المدرسة الصادقية، وذلك عام 70 و800 ألف ميلادية، 91 و200 ألف هجرية. والشاعر في قصيدته هذه يمدح الصادق باي منوها في الآن نفسه بهذا المعهد الذي سماه باسمه، ويهنئ الوزير الأكبر خير الدين باشا على هذا الإنجاز المبارك. يقول الشاعر من البحر الطويل: أجيبوا إلى داعي الفلاح فقد دعا لتهذيبكم شهم همام وظافر. هو الصادق الباشا المشير محمد، ومن في معاليه يصح التواتر. حباكم بهذا المكتب الجامع الذي بأرجائه يلقي عصاه المسافر. هو الصدر خير الدين واسم جنابه كفيل لما يمليه راو وشاعر. وبهذا مستمعينا الكرام ننهي حصتنا هذه، نتمنى لكم أوقات سعيدة وإلى فرصة سانحة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من سحر البيان مع تحيات الأستاذ خالد تومي. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن.
2: عطر الكلام، عطر الكلام. إعداد وتقديم إدريس بن محمد البشري، إخراج جمال بن محمد الشعيلي. عطر الكلام. النصر، الثقة والوعي وجهان لحقيقة واحدة، حقيقة اسمها النصر، كما كتبت غادة السمان. وفي نظر سقراط أن النصر الحقيقي هو انتصار المرء على نفسه. أما روترو فيقول: من يصمم على الانتصار يقرب جدا من النصر. قضت الحياة أن يكون النصر لمن يحتمل الضربات لا لمن يضربها، كما يقول مصطفى صادق الرافعي. قد يأتينا السلام في النهاية، لكنه لن يأتي حتى يفقد النصر والهزيمة معناهما، كما يؤكد كارل يونغ.
3: عطر الكلام،
4: عطر الكلام.
2: اقبل التحديات لكي تتمكن من الشعور بنشوة النصر. جورج باتون. عبد الله القصيمي يرى أن البطل ليس هو الذي يدخل معارك لا نهاية لها مع الخصوم، وليس من يخترع الخصوم اختراعاً. البطل هو الذي يكسب الحياة والحرية للإنسان، وإذا استطاع ذلك بلا خصوم ولا خصومة، كان هذا هو النصر الذي تهتف له النجوم. أما نيكولو ميكافيلي فيؤكد أن النصر يمحو آثار أكثر الأعمال فشلا، فيما تجهض الهزيمة أكثر الخطط تنظيما. رؤية النصر حين يستطيع الرجل العادي رؤيته قادما ليست هي قمة التميز، بل أن ترى النبتة قبل أن تنبت، وأن تتوقع ما سيحدث قبل حدوثه. سون وو.
3: عطر الكلام،
4: عطر الكلام.
2: ومما ذكره أدولف هتلر أنه يمكن لأي شخص التعامل مع النصر، فقط الأقوياء يمكنهم تحمل الهزيمة. ويقول جوزيف جوبرت أيضا أن الهدف من الحوار والجدال من الآخرين ليس تحقيق النصر عليهم، بل دفعنا إلى التقدم. التسامح هو الذي يعطي للصواب قوته وقدراته على الامتداد وتحقيق النصر، كما تقول رجاء النقاش. ومن أقوال المهاتما غاندي إن النصر الناتج عن العنف مساو للهزيمة، إذ أنه سريع الانقضاء.
3: عطر الكلام،
4: عطر الكلام.
2: نختم هذه الاقتباسات بقول سميح القاسم: رغم الشك ورغم الأحزان أسمعوا، أسمعوا وقع خطى الفجر. رغم الشك ورغم الأحزان لن أعدم إيماني في أن الشمس ستشرق، شمس الإنسان، ناشرة ألوية النصر، ناشرة ما تحمل من شوق وأمان.
3: عطر الكلام،
4: عطر الكلام.
3: مع تحيات إدريس بن محمد البشري وجمال بن محمد الشعيري. عطر الكلام. عطر الكلام.

اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله، لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم.

اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش الصعداء والنصر على الأعداء يا رب العالمين.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح.
2: مستمعين الأعزاء صباح الخيرات، أهلا وسهلا بكم في باقة جديدة من باقات الصباح على موجة إذاعة قفصة. وفي باقتنا اليوم سنتحدث عن الصبر.

الصبر من الكلمات التي تحمل الكثير من المعاني، ومفهوم الصبر لغة نقيض الجزع، أما في معجم المعاني يعني الاحتمال والتجلد والإطمئنان دون استعجال أو شكوى، وحبس النفس ومنعها. والصبر حبس النفس عن الجزع، أما في الاصطلاح فهو منع النفس عن محارم الله ومنعها من الشكاية والتسخط والرضا بقضاء الله وقدره. وفي الاصطلاح يشمل مفهوم الصبر معان عدة بحسب الموقف الذي يصبر فيه الإنسان عما يؤذيه.

مستمعين الأعزاء، الصبر عبادة عظيمة أمر الله تعالى به في القرآن الكريم، وقد جاء ذكر الصبر في العديد من الآيات، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظمة الصبر. وقد قرنه الناس منذ القديم بالفرج، لأن الصبر يعني أن يكون الإنسان راضيا بما قسمه الله تعالى له دون أن يتذمر أو يشكو، ويظل منتظرا للفرج حتى يأذن الله تعالى به فينال الفلاح والخير الكثير في الدنيا والآخرة، ويستشعر لذة انتظار الفرج.

للصبر أنواع كثيرة، ويختلف كل نوع باختلاف الظرف الذي جعل الإنسان يصبر فيه ويحتسب، وبصفته من الأخلاق الكريمة التي تقع قمة الهرم من حيث الأهمية، فإن أنواع الصبر تتدرج بحسب أهميتها، وأهم هذه الأنواع هو الصبر على أداء الطاعات والفرائض التي أمرنا الله تعالى بها، وتحمل المشقة الناتجة عنها، ومن بينها الصبر على الجوع والعطش في صيام شهر رمضان، والصبر على مشقة قيام الليل والوضوء والصلاة وغير ذلك الكثير. الإنسان الذي يحافظ على هذا النوع من الصبر ويحتسب أجره عند الله يلاقي الكثير من الحسنات. أما النوع الثاني من أنواع الصبر هو الصبر على ارتكاب المعاصي والآثام، وفي هذا النوع يجاهد الإنسان نفسه وهواه ويجاهد الشيطان حتى لا يقع في الذنب، ويصبر على هذه المشقة العظيمة حتى يتجنب الفساد ويكون هذا ابتغاء لوجه الله تعالى، والأمثلة على هذا النوع كثيرة جدا. أما النوع الثالث من أنواع الصبر هو الصبر على كل الأحداث المؤلمة التي يمر بها الإنسان وما يترتب عليها من مشاعر سيئة وحزن عميق، وأن يتجنب جميع الأقوال والأفعال التي تدل على السخط.

الصبر مستمعينا ليس بالأمر الهين، بل يحتاج إلى أن يكون الإنسان راضيا رضا تاما على كل ما اختاره الله تعالى له، وأن لا يسمح للجزع من المصيبة أن يصيبه، وأن لا يرتكب أي فعل ينافي الصبر، خاصة إذا كان الإنسان متوكلا على ربه. ومهما اختلفت الأحداث التي تدعو الإنسان إلى الصبر، فكلها من أقدار الله تعالى التي تتطلب الثبات والرضا وتحمل الآلام الناتجة عنها بصدر رحب واحتساب للأجر والثواب، حتى ينال الفضل الكبير الذي وعد الله به الصابرين.

للصبر فضل عظيم أعده الله تعالى للمؤمنين الصابرين المحتسبين، وأعظم هذا الفضل هو رضا الله تعالى عن المؤمن الصابر، لأنه رضي بقضاء الله وقدره وأصبح حقا على الله أن يرضي، وهذا الثواب يمنحه الله بلا حساب، أي أنه ثواب كبير لا يعرف قدره إلا الله تعالى.

الصبر ليس بالأمر سهل، بل يحتاج الإنسان إلى إعداد نفسي كبير حتى يستطيع الثبات عليه والمقاومة والبقاء في دائرة الصابرين المحتسبين دون أي شكوى أو تذمر. ولهذا على الإنسان أن يتعلم التمرس على الصبر وأن يلتمس جميع الوسائل المعنية عليه. وأهم الوسائل التي يستعين بها الإنسان على الصبر هو أن يقوي إيمانه بالله تعالى ويعلم بينه وبين نفسه أن الحياة الدنيا ما هي إلا متاع الغرور، وأن الأصل فيها هو الصبر على الأحداث وعدم الجزع وتجاوزها بالتوكل على الله حق التوكل، فإن وقع قضاء الله وقدره فلا رد له أبدا. إن التمرس على الصبر ليس مجرد شيء عابر، بل هو ضرورة حتى يكون الإنسان أكثر قوة وقدرة على تجاوز ما يؤلمه من أحداث، خاصة أن بعض المصائب الكبرى تتطلب رباطة جأش كبيرة من الإنسان، وأن يكون حريصا على أن لا يضعف إيمانه أبدا. فالعديد من الأشخاص يصيبهم الشك في إيمانهم إذا كان ضعيفا، لهذا فإن التمرس على الصبر ليس أمرا سهلا، بل يتطلب الكثير من الوعي والحكمة.

0: إن الإنسان يعيش حياته بين عسر ويسر، وتمر به لحظات من الحياة تكون فيها مملوءة بالسعادة والتفاؤل والخير الوفير، ويقابلها لحظات متعبة ومرهقة فيها من الهموم والمشاكل ما يتعب قلبه ويضني روحه. وأفضل ما يكون أن يتحلى به الإنسان في هذه اللحظات العسيرة هو الصبر، وأن يعلم أن دوام الحال من المحال. ختاما مستمعين الأعزاء، ما أعظم قيمة الصبر التي نادى بها الدين الإسلامي وأمر بها في كل موقف من مواقف الحياة، وما ذلك إلا لأنها مفتاح لكثير من الأخلاق الفاضلة التي تنتج عنها، ولكل ذلك أجر عظيم وثواب كبير يناله الإنسان المسلم في الدنيا وفي الآخرة. موعدنا في باقة جديدة من باقات الصباح بلون من ألوان الحياة.
1: باقة الصباح باقة الصباح، أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
2: صباحكم بالخير اخواتي الفلاحات، اخواني الفلاحين، مستمعي اذاعه قفص. اليوم مش تحدثوا على التقنيات متاع خزن الاعلاف. قبل كل شيء وقت شريان الاعلاف ومكملاتها اللازمه لتغذيه الحيوانات لازم تكون مطابقه المواصفات الفنيه من حيث تاريخ الصلاحيه وتركيبتها باش نضمنوا دخول الاعلاف الجيده للمخزن متاعنا. حاجه هامه برشا، يلزم حسن تخزين الاعلاف للحفاظ على مواصفاتها الجيده وصلاحيتها لحمايه الحيوانات من المشاكل الصحيه. هنا ينصح بتخزين المواد العلافيه اللي تحتاجها الحيوانات متاعنا لاطول فتره ممكنه باش نضمنوا تغذيه الحيوانات متاعنا بنفس النوعيه متاع الاعلاف، وزاد نتفادوا اكل خطر متاع الارتفاع المفاجئ في الاسعار واللي مع الاسف احنا تو عايشينه. ومن المستحسن تخزين كل مادة علفية واحدة من غير ما خلطهم. بالنسبة لتحضير الأعلاف وخلطها ماذا بينا تكون لكل أسبوع، ومن المفضل نوفر بقعة تكون قريبة من المستودع متاعنا متاع الخزن وتكون مناسبة لاستخدامها في تحضير الأعلاف متاعنا. يمكن راو خزن الأعلاف الخشنة في الهواء، المهم نغطوها باش نحموها من الأمطار. بالنسبة للأعلاف المركزة يلزم تخزينها في مستودع يضمن حمايتها من الرطوبة والقوارض كالفيران وحتى بعض التصرفات الغير مسؤولة كما اللعب متاع الأطفال الصغار. تخزين الأدوية والأدوات واللوازم يكون بعيد على الأعلاف. طيب بالنسبة للمواصفات الفنية للمخزن، يلزم تحديد مكان إقامة المخزن متاع الأعلاف تكون بعيدة على أماكن وتجميع الغبار، ماذا بينا ما يكونش في بقعة فيها وينكدسوا في الغبار متاعنا. الموقع متاع المخازن زادة يكون وفق اتجاه الريح السائد في المنطقة على قدر المستطاع باش يسهل لنا عملية التهوية والحماية من الغبار متاع المزارع والروائح الكريهة. نبنوا المخزن متاعنا يكون ماذا بينا مواد صلبة وتكون عازلة حتى نقلوا من التأثير متاع الظروف الخارجية متاع الحرارة والرطوبة والغبار وغيرها من متاع المواد العلافية المخزنة. السقف في المخزن متاعنا متاع العلاف يكون مصلوب ومايل مش نسهل صرف المياه الأمطار هنا، ويستحسن عزل السقف للحماية من تأثيرات الحرارة والرطوبة على المواد العلافية متاعنا. نحرصوا باش تكون المخازن الأعلاف مهوية بالباهي وفيها العدد المناسب من النوافذ. نغطي الشبابيك متاع التهوية الكل بكل مستكير. البيبان متاع مخازن الأعلاف متاعنا ماذا بينا تكون كبيرة وتتناسب مع حجم الشاحنات اللي مش تجيب السلعة ولا تهز السلعة. هنا زاد ضرورة إحكام إغلاق الأبواب متاع المخازن متاع الألاف بعد كل العملية مش نحموها، وماذا بينا نحطوا العدد الكافي من الأجهزة متاع التهوية وإلا المراوح متاع الشفط. الأرضية متاع المخزن تكون مسيمة ورطبة وإلا زليز باش نمنعوا تكوين فتحات ولا شقوق تكون مصدر لنمو الحشرات. الحيوت والسقف يكونوا من مواد قابلة للتنظيف، ونظام الإضاءة يكون مؤمن ومصمم تقنيات الحماية ضد الحرائق. وتوا ما بقى لي كنقول لكم وفق من الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
1: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، تحية لكم متجددة في هذا العرض الإخباري الموجز للساعة 6 صباحا.
2: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
1: بولاية قفصة، وفي إطار تنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة لسنة 2026 وتعزيز فرص الإدماج الاقتصادي للنساء، صادقت اللجنة الجهوية المكلفة بدراسة ملفات الانتفاع بالبرنامج مؤخرا على 83 ملفا لإحداث موارد الرزق. اختتمت ظهر أمس السبت فعالية الأيام الجهوية لجراحة العيون التي انتظمت من 25 إلى 27 من جوان الحالي بالتعاون بين قسم جراحة العيون وقسم التخدير والإنعاش وقسم الصيدلة بالمستشفى الجهوي بقبلي وتحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة. وفي هذا الصدد أوضح المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المكني أن هذه البادرة مكنت من إنجاز 21 عملية جراحية ناجحة في اختصاص جراحة العيون لفائدة المواطنين من حاملي بطاقة العلاج بالتعريفة المجانية والمنخفضة. دعت وزارة الصحة بمناسبة حلول فصل الصيف وإمكانية تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة، دعت كافة المواطنين إلى الالتزام بمجموعة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر، مع التشديد على حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. أكد خبراء في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والتكوين المشاركون في المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 2026 الذي نظمته أمس السبت عمادة والمهندسين التونسيين بالعاصمة، أكدوا أن الشهادة الجامعية لم تعد وحدها كافية لضمان الاندماج في سوق الشغل، داعين الناجحين في امتحان البكالوريا إلى اختيار اختصاصاتهم الجامعية بناء على حاجيات المهن المستقبلية لا وفق مجموع النقاط أو اختيارات الأصدقاء. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة علي سالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين، وأضاف أن الاستهداف جاء ردا على استهداف الجيش الأمريكي لخمسة مواقع ساحلية جنوبية البلاد بحجة مواجهة البحرية الإيرانية لسفينة مخالفة في مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري أن الترتيبات اللازمة للسيطرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز بيد إيران وفق مذكرة التفاهم. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
3: نساء الصباح،
4: صباح الخير يا حلوين،
5: صباح الخير وكل الخير،
6: صباح الخير،
7: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا أغلى الناس،
9: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
3: نسائم الصباح.

نسائي مصباح نسمع من نسائي مصباح تهل علينا اليوم السبت 28 جوان 2026 حصة جديدة تجمعنا بكم في هذا البرنامج وهي الحصة الختامية في الشبكة البرامجية شتاء خريف 2025-2026 إن شاء الله اللي قدمناه الكل نال رضاكم المواعيد بالطبيعة وسنة تداول البرامج مع إذاعة قفص المواعيد تتتالى إن شاء الله تكون مواعيد الفرح ومواعيد الأمل ليكم أنتم مستمعين اللي ديما عندكم ثقة في كل من قدموه من برامج مرحبا بكم. خلينا اليوم ساعة نكملوا حصتنا وإن شاء الله في آخر الحصة نعطيكم فكرة على مختلف المواعيد اللي باش نكون حاضرة فيها معايا نكون حاضرة فيها معاكم وكذلك تنتظروا أجواء الأحد اليوم حصة خاصة بمناسبة الشبكة البرامجية الجديدة صيف 2026 وميتنا بالتوفيق إن شاء الله لكل الزملاء. تحية اليوم توصلكم من عند كوكب براهمي اليوم تأمن الجانب التقني الإخراج الرقمي للحصة إبراهيم مكميلة. هذه تحياتي إناس حمادي رويسي كمال التومي زادة في الصندار بشي أمن المداخلات الهاتفية الأركان والفقرات اللي سنستو بها في نسائم الصباح إن شاء الله تكتشفوا تفاصيلها تبعا في هذا البرنامج. 6 دقائق بعد 6 إناس حمادي رويسي تمنى لكم أسعد وأمتع الأوقات.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
6: أينما كنت صباح الخير، في أي وقت تسمعنا، صباح الورد، صباح الخيرات، صباح المسارات، صباح الأخبار السعيدة إن شاء الله اللي تسمعوها اليوم، الأفراح والمسارات للناس اللي يحتفلوا اليوم بمناسبات سعيدة بالطبيعة، اللي خاصة تقترن بالأعياد الميلاد. هذا اليوم تاريخ 28 جوان 2026، اليوم لحد موافق 13 محرم 1448 هجري، اليوم هو رقم 179 من عام 2026، احنا في الاسبوع 26 من نفس العام، 30 يوم من فصل الصيف. احوال الطقس كما العادة مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي بعد موجز اخبار السبعة. شميسة ولت هكا تفيق على بكري اليوم، شروق الشمس كان مع 5:12 سينو. نعطيكم فكرة على وقت الصلاة لليوم، 6 الصبح كانت في 3:26، ستظهر شرب شكون مع نص نهار وسبعة بالضبط، 4:14، صلاة المغرب 7:46، وصلت العشاء إن شاء الله باش تكون 31 بعد 9. ربي يتقبل صلاتكم جميعاً.

0: أكتواليتي، صحة، سبور، ضيوف، متابعات، أخبار الجهات، نسائم الصباح.
1: الرقم الصعب، الرقم الصعب، الرقم الصعب.
2: هي تبقى ديما الأرقام عندها الدلالات، وخاصة من خلال الأحداث اللي تصير وإلا الأحداث اللي تقترن مع التواريخ تبقى لها ذكرى كبيرة برشا. اليوم وعام 2009 فقدت الساحة الفنية وتم الإعلان رسميا عن وفاة الفنان مايكل جاكسون في لوس أنجلوس بعد أيام من إعلان وفاته للعالم. عام 1919 28 جوان تم توقيع معاهدة فرساي رسميا منهي الحرب بين ألمانيا والحلفاء. أنتم إذا كان عندكم ذكرى نهار 28 جوان إن شاء الله ديما فرحانين، خاصة الذكريات الجميلة والذكريات اللي فيها برشا فرحة. الناس اللي يقترن هذا تاريخ بأعياد ميلادهم، أعياد ميلادهم عفوا، زاد إن شاء الله فرحانين ديما، وإن شاء الله كل عام وأنتم حيين بألف خير. 6:05 على موجة إذاعة قفصة، يوم جديد يجمعنا بكم في نسائم الصباح. بعد شوية نعطيكم فكرة حول المواعيد المباشرة في الأجندة الإذاعية اللي باش تسمعوها اليوم لحد 28 جوان 2026.

0: نسائم الصباح، نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة. الأجندة الإذاعية، الأجندة الإذاعية، مختلف المواعيد المباشرة اللي باش تسمعوها على موجة إذاعة قفصة مباشرة بعد من يوفى برنامج نسائم الصباح في التسعة. اطلع عليكم ريم مولا والصغيرات في برنامج برام الأثير من التسعة حتى للعشرة، من العشرة للماضي ساعة. اليوم مع رياض دبوبي كما العادة في برنامج أجواء الأحد. شبكة برامجية جديدة صيف 2026 مع أسرة إذاعة قفصة. العناوين: الفضاءات، كواليس البرامج والانتظارات، أجواء الأحد، حصة خاصة على موجة إذاعة قفصة بداية من العشرة. برشا إيقاعات مع فاتن خليفة في برنامج دندنة ما بين التونسي الشرقي والغربي، عندكم تسمعوا من 3 حتى للخمسة. برنامج الحسد الرياضي يجيكم مع زملائنا من قسم الرياضة بعد نشرة أخبار الستة نتاع العشية وحتى الثمانية نتاع الليل، وسهرية بتكون مع سي خير الدين زروق في بورق في الأدب والحياة من 9 حتى للأحداش.
1: صور ومواقف إنسانية، مظاهر وظواهر في حياتنا، بوارق في الأدب والحياة، الليلة من 9 ل 11 على موجة إذاعة قفصة.
0: إذن باش تسمعوا برامج الأثير أجواء إلى حد دندنة الحصاد الرياضي بوارق في الأدب والحياة، متابعة رايقة للجميع.

0: نسائم الصباح، نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة.
1: إيش خير منها لديف سميرة سعيد تغنينا حل ومعاك. تحية لكم الناس الكل، أحلى تحية توصلكم من كامل الفريق مجددا على موجة إذاعة قفصة اللي مواصل معاكم المشوار في برنامج نسائم الصباح. وقيت نعطيكم فكرة على اختيارات العيشة فن الصبر، وما أدرك ما الصبر، مفتاح الفرج. أمس كان محور حديث الكلام الزين، اليوم باش يكون محور لخاطر من غير الصبر ما نجموش نعيش، ونصبر على الباهية، على الحاجة بين قوسين حاجة الخايبة، ونجيما عنا أمل إن شاء الله باللي غدوة أفضل وغدوة خير وستفرج بإذن الله. لما راح الصبر مني شريفة فاضل، وإلا وصفوا للصبر بصوت زادة سميرة سعيد. هذه اختيارات العيشة فن بالنسبة لليوم. تعرفوا طرق المشاركة سواء عن طريق الفيسبوك وإلا عن طريق التليفون مع تسعة غير درجين. نستقبل تليفوناتكم. العيشة فن.

0: نسائم الصباح، نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة.
1: تحية لكم من جديد مستمعينا، موصين معاكم فقرات برنامج نسائم الصباح. الهدرة. هدرتنا اليوم على العمل الفني، العمل المسرحي لماريشال عمار، المسرحية التونسية الكوميدية الشهيرة المقتبسة من مسرحية البرجوازي النبيل للكاتب موليير، اكتبها نور الدين القصباوي وأخرجها علي بن عياد. حكاية المسرحية باختصار تحكي على راجل بسيط اسمه الماريشال عمار، يولي عنده مال ويحب يبين من الطبقة الراقية، يتصرف كيما الكبار، يبدأ يقلد الأغنياء والنبلاء في اللبسة في التصرفات، لكن ديما يلقى روحه في مواقف مضحكة وسوء فهم. الفكرة الأساسية هي السخرية من الناس اللي بدلوا أصلهم ويحاولوا يقلدوا طبقة أخرى فقط للمظاهر. المسرحية فيها برشا نقد اجتماعي لكن بطريقة كوميدية تونسية خالصة. بطلها الأشهر كان حمدة بنت تيجاني في دور الماريشال، وبعدها تعاودت عام 2005 مع الراحل سفيان الشاعري. مقطع من مسرحية الماريشال عمار وعلوا الضحكة معانا اليوم في نسائم الصباح. علي الضحكة.
2: حد ما يتحرك من هنا، ناي هو اللي نتكمن فيكل سلوات.
3: يا ولدي يعمل عقلك، يعمل عقلك. البلدية اللي تحب تعاندهم ما يعملوش هكا، وإذا قلبك ما دار في العسكر ما عليك أن تمشي تجازي وتفش غيدك، أما الدار ماش جازرنا، فهمت؟
2: أدوز الراحي جاي أخي، من بالحق قلت البلدية ما يدنوش هكا.
3: لا يا بابا ما ندنيوش هكا.
2: يا باهي ما لا تعرفيش كيفاه. تو نمشي نبدل هكا تاتين حاضونا وانتوما اقعدوا لهني ما تمشوش. عالجال تو نصب ونختم عليكم وندور ناخذ منكم القرايه.
4: احنا ماشيين احنا قاعدين.
2: كابورال شيخ.
4: بريز.
2: ترى ديفيلي قدام الماريشال والماريشال.
3: الماريشال.
2: هذا ما الماريشال عمر دي فيلي قدام الماريشال والماريشالة زنبان مارش.

0: إذاعة قفصة في المطروحة ورجيم معتوق على 103.0.
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: السابعة صباحا باستوديوهات إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة استعمال المخدرات والاتجار بها الموافق للسادس والعشرين من أجوان من كل عام، ينظم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بقفصة سلسلة من الأنشطة التثقيفية والتحسيسية والتوعوية تشمل عددا من معتمديات الجهة. هذا وتم افتتاح هذه الأنشطة أمس السبت بيوم توعوي بنادي الطفولة بحي السرور حول مضار المخدرات على الأطفال والشباب. بولاية سيدي بوزيد من المنتظر أن يشمل مشروع الحزام الأخضر معتمدية النصف الجنوبي من الولاية بكلفة إنجاز تقدر بثلاثين مليون دينار، على أن ينطلق المشروع خلال السنة القادمة. أعلن البنك التونسي للتضامن عن إطلاق منصة إلكترونية لفائدة الحرفاء الذين لديهم ديون غير مستخلصة منذ أكثر من 10 سنوات، وذلك إلى غاية 31 من ديسمبر 2025، لتسجيل مطالب الانتفاع بهذا الإجراء الاستثنائي. بلغت ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز 7356 مليون دينار حتى 23 من أجوان 2026، في حين نهزت

0: المستحقات وغير المستخلصة لدى مختلف الحرفاء والمؤسسات العمومية والخاصة 6,061 مليون دينار. احتضنت عمادة المهندسين التونسيين أمس السبت بمقرها بالعاصمة فعالية المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 2026 الذي يتواصل على مدى يومين تحت شعار معا نبني مهندسي الغد بمشاركة 25 مدرسة هندسية عمومية وخاصة إلى جانب عدد من الخبراء والمهندسين وممثلي مؤسسات التعليم العالي. المنتدى يهدف إلى مرافقة الناجحين في امتحان البكالوريا والمناظرات الوطنية للالتحاق بالمدارس الهندسية وأوليائهم عبر التعريف بمختلف مسالك التكوين الهندسي وأفاقها الأكاديمية والمهنية. في أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم أن طائرات أمريكية قصفت مواقع إيرانية لتخزين صواريخ وطائرات المسيرة إضافة إلى محطات رادار ساحلية، وأكد أن الضربات جاءت ردا على ما وصفه بانتهاك طهران مجددا لاتفاق وقف إطلاق النار. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. نسائم الصباح.

0: تنور شمس اليوم في نسائم الصباح.
1: نسائم الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين.
3: صباح الخير وكل الخير.
1: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
1: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
1: نسائم الصباح.

0: أول ما تطلع الشمس وتتحل العين. ظهيرة أصيل والليل
1: مازال الليل مازلت نقول مواويل خل تحصل
0: معاكم 24 على 24
2: مثل ما بكتب زي
3: أول ما تطلع الشمس. سؤال زعما طقس اليوم كيفاش باش يكون؟ سخون، فما شوية نسمة، فما شوية ريح، شنو فما بالضبط تفاصيل أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي وين يسمع فينا سي صبحي بن أحمد. صباح الورد.
4: صباح الخير أختي إيناس، تحية ليك الفريق اللي عم معك هذا الصباح وكل مستمعينا بدات قفصة.
3: شكرا ليك. أمس طقس سخون شوية الحقيقة، شوية شهيلي خاصة في قفصة والجهات المجاورة. طقس اليوم كما أمس ولا باش تبدل شوي؟
4: نعم، هو بالنسبة لدرجات الحرارة يوم الأمس معناتها سجلنا تقريبا 38 درجة بجهة قفصة، معناتها بهر شهيلي تقريبا محليا على معناتها أغلب مناطق البلاد خاصة الجهة الغربية معناتها المناطق الجنوب وكذلك الشمال. التيارات كانت أكثر جنوبية جنوبية غربية. بالنسبة لليوم تقريبا أقل بقليل من يوم الأمس، تبقى التيارات اليوم شرقية أكثر معناتها الحرارة أقل بقليل في حدود 35-36 درجة بالنسبة لجهة قفصة. بالنسبة للسحب تكون قليلة كالعادة معناتها تتكاثف آخر نهار المناطق الغربية للوسط والشمال، وكذلك حتى إمكانية باش تشمل بعض المناطق الشرقية لجهة الوطن القبلي كما يوم الأمس ما تشكلت خلايا رعدية تقريبا بعد الظهر بجهة الحمامات وساهمت في نزول بعض الأمطار معناتها اللي كانت رعدية. بالنسبة للبحر باش يكون متموج بالشمال وقليل الاضطراب على معظم السواحل، والحرارة بالنسبة لأقصى الجنوب تقريبا في ارتفاع طفيف وكذلك مناطق الشمال الغربي ما زالت في ارتفاع طفيف، توصل حتى معناتها 37-38 درجة مناطق الشمال الغربي وتوصل حتى 41 درجة بأقصى الجنوب. بالنسبة ليوم الغد اللي باش يميز أكثر حالة الطقس هو ظهور خلايا رعدية تكون تقريبا بعد الظهر بالمناطق الغربية كالعادة الوسط والشمال، ثم تشمل بعض المناطق الشرقية اقتراب نوعا ما لمنخفض للضغط الجوي في الطبقات العليا شرقا معناتها بشي سير طيارات أكثر شمالية شرقية، وبالتالي تبقى إن شاء الله اليوم الاثنين درجة الحرارة ما زالت مرتفعة، ثم انخفاض باش يكون واضح بداية من يوم الثلاثاء تقريبا وكذلك يتواصل إلى غاية يوم الأربعاء والخميس. نجم نقوله معناتها هناك تحسن الكتاب في درجات الحرارة الأيام القادمة نظرا للتيارات اللي باش تكون معناتها أكثر شرقية خاصة حتى مناطق الجنوب، درجة الحرارة تقريبا ما تتجاوزش 35-34 درجة، والإمكانية واردة لظهور الخلايا الرعدية ونزول الأمطار بالنسبة بداية نجم نقوله من نهار 3 ونهار 4 إن شاء الله.
3: إن شاء الله. شكرا لك على كل هذه التفاصيل.
4: إلى اللقاء
3: يومك سعيد.

وديع صافي طلوا حبايبنا طلوا 7:11 دقيقة على موجة إذاعة كفصة. كنا نسمع في الميتيو طقس سخونة شوية. وزارة الصحة ذاك علاش ذكرنا ديما بإجراءات الوقاية من مضاعفات ارتفاع درجات الحرارة بمناسبة تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة. تدعو وزارة الصحة كافة المواطنين خاصة الأطفال والرضع وكبار السن ونساء الحوامل والمرضى المزمنين إلى الالتزام بال إجراءات الوقائية التالية: شرب الماء وشرب شوية ماء بانتظام كميات كافية دون انتظار الشعور بالعطش. ما نقولوش أنا حتى لنعطش وهاتا نشرب شربة ماء ولما ناش عطاشة ما نشربوش. اتجنب التعرض المباشر للشمس خاصة بين 11 نتاع الصباح والأربع نتاع العشية. ارتداء ملابس قطنية خفيفة فاتحات اللون، استعمال قبعة نظارات شمسية وقت الخروج، البقاء في أماكن باردة قدر الإمكان، غلق النوافذ الستائر نهارا وتهوئة المنزل ليلا، جنبوا المجهود البدني الشديد في أوقات الذروة. نتفقدوا ديما كبار السن والمرضى والأشخاص اللي يعيشوا وحدهم. إذا كان لاحظتوا شوية علامات الخطر كما ارتفاع شديد في حرارة الجسم، صداع قوي، دوار، تقيأ اللطف عليكم، تعب شديد، تشوش وإلا فقدان الوعي وإلا تقلصات عضلية متكررة، وقت تظهر هالعلامات هذية لازم نقل المصاب فورا إلى مكان بارد يبرد جسمه شوية بالماء وإلا الكمادات، ويتصل بالمساعدة الطبية العاجلة عبر الرقم 190 وإلا 198. الوزارة تأكد وزارة الصحة إنه الوقاية وشرب الماء، تجنب التعرض للشمس في أوقات الذروة، تبقى أفضل وسيلة لحماية الصحة خلال موجة الحر. شعار سناء ينجيك شمس عليك، هذا شعار وزارة الصحة، وإن شاء الله تتعدى صيفية ما فيهاش هكا برشا حاجات وإلى حالات خطيرة، خاصة خطر سلامتكم ديما راهي اتهمنا. احنا ما زلنا مواصلين معاكم ديما بأحلى الإيقاعات. نذكركم ديما تتواصلوا معنا عن طريق الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك وانتلقوا لفيش الخاص ببرنامج نسائم الصباح. قاعدة توصلنا من عندكم تعليقات، بعد شوية نعمل نطلع على الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك، وانتم زادة تكون لكم فرصة باش تعرفوا كل الأخبار وأهم المستجدات وآخر الاستضافات من خلال المواعيد المباشرة على موجة إذاعة قفصة بالصوت والصورة في الصفحة الرسمية. مرحبا بكم.

0: لا مستحيل، ديما فما أمل اللي يكون قايم، فما يقين اللي جاي إن شاء الله يكون خير، وخاصة كي يبدأ فما شكون يمن بقدراتك ويمن ويعطيك الثقة في نفسك ويمهد لك الطريق ويساعدك على تخطي كل الصعوبات. لشكون النجم نقوله شكرا في حياتنا؟ كل واحد عمل معنا الخير لازمنا نقوله له شكرا، كل حد وقف معنا علمنا ساندنا في وقت صعيب كنا محتاجين شكون حتى يرفق بينا. أول شكر بطبيعة يكون لله على النعم اللي عنا الكل، كيما الصحة كيما الأهل كيما الفرص اللي في جينا في حياتنا ساعة لساعة راهي ما تتعوضش. زادا نشكر العباد الأقرب منا كيما الوالدين كيما الأصدقاء المقربين والأصدقاء الصديقين كيما الناس اللي علمونا كيما الناس اللي أمنوا بينا. هذاك علاش الحديث الكل باش يكون في الكلام الزين مع كوتش السعادة فدوى الحريزي. لشكون نقولوا شكرا؟
1: الكلام الزين الكلام الزين الكلام الزين.
2: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. مرحبا بكم في الكلام الزين. اليوم باش نحكيو على كلمة صغيرة لكن مفعولها كبير برشا، اللي هي كلمة شكر. شكرا. كلمة الشكر ما تكلف حتى شيء، أما تعطي برشا قيمة. كي تقول الواحد عاونك شكرا، هو يفرح ويحس اللي عمله أنت ياسر مقدر. كي تقول لروحك شكرا على صبرك على مجهودك، تعطيها طاقة باش تكمل وتنجح. الشكر مش كان كلمات، هو أسلوب حياة. تشكر والديك اللي تعبوا عليك، تشكر صديق وقف معك، تشكر حتى ربي سبحانه كل صباح على كل نعمة أعطاها لك، نعمة الصحة، نعمة الوقت، نعمة الناس اللي تحب. الكلمة هذه فيها بركة تزيد المحبة بالقلوب وتزرع فرحة في النفوس. والعبد اللي يعرف يشكر عمره ما يحس روحه ناقص، ديما عايش بالرضا والوفرة والقناعة. اليوم خلينا ندرب رواحنا شوية نقولوا شكرا أكثر. شكرا للي سمعنا، شكرا للي وقف معنا، شكرا حتى للحياة اللي تعلم فينا كل يوم درس جديد. هذا هو الكلام الزين اليوم. كلمة شكرا تغير برشا حاجات. اشكروا بعضكم، اشكروا الناس، وشكرا لكم الناس الكل على المتابعة. أي نهاركم زين.

0: نسائم الصباح، نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة.
1: أول ما تطلع الشمس وتتحل العين
2: زي نور الصبح نوعها هي الشمس وتبت سرا
1: ظهيرة أصيل والليل
3: ما زالت الليل وما زلت نقول مواويل خلت أحفل
1: معاكم 24 على 24.

0: استقبل يومك،
1: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
0: ديماري ودنيا زينة،
1: معاكم تضوى المراية.
0: تبعني تربح
1: معايا سافر مع الموسيقى.
0: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقاية مهرجانات، اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
1: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
2: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
1: النغمة اللي ترد الروح.
0: مبروك اللي فرحك يفرحني،
1: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
0: شارع الفن، النغمة، طرب وترند، والموقع في ثنية وفي كل دار.
2: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة،
1: معاكم تضوى المراية.

0: Flash Sport. Flash Sport.
1: اهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. البطوله العربيه للمنتخبات الشباب والشباب تحت 18 سنه لكره السله للدور بتونس من 27 جوان الى 4 جويليه. المنتخب الوطني التونسي للشبان فاز على المنتخب الليبي 61 مقابل 50. بينما في الاناث في كره السله تونس امس ما لعبتش، المغرب كان فازت على الجزائر في مباراة اللي تقابلوا فيها يوم أمس. في التنس المنتخب التونسي توج بالميدالية الذهبية وأخرى فضية ضمن فعاليات البطولة العربية لفرق البراعم دون 12 سنة اللي أقيمت بالعاصمة المصرية القاهرة من 22 إلى 26 جوان، وكانت الميدالية الذهبية من نصيب فريق الفتيات في حين أحرز فريق الفتيان على الميدالية الفضية. السباح التونسي بلحسن بن ميلاد يحطم الرقم القياسي الوطني في سباق 50 متر فراشة وذلك خلال بطولة فرنسا للنخبة. كأس العالم لكرة القدم تعرفنا على المترشحين للدور الثاني والثلاثين بالنسبة للنتائج. الجزائر تعالت مع النمسا 3-3، الأردن انهزمت أمام الأرجنتين 3-1، غانا كانت انهزمت أمام كرواسيا 2-1، وإنجلترا فازت على بنما 2-0. بالنسبة للأدوار الدور الثاني والثلاثين اليوم الانطلاقة باش تكون بلقاء جنوب أفريقيا مع كندا، البرازيل مع اليابان، ألمانيا مع الباراغواي، هولندا مع المغرب، ساحل العاج مع النرويج، فرنسا مع السويد، المكسيك مع الإكواتور، إنجلترا مع الكونغو الديمقراطية، بلجيكا مع السنغال، أما الولايات المتحدة مع البوسنة والهرسك، إسبانيا مع النمسا، البرتغال مع كرواسيا، سويسرا مع الجزائر، أستراليا مع مصر، والأرجنتين مع الرأس الأخضر، وكولومبيا مع غانا. كما لاحظوا في إفريقيا كل المنتخبات الإفريقية ترشحت للدور القادم مع عدا تونس. إن شاء الله نتجاوز هذه المحنة الكروية ونبني للمستقبل منتخب يكون عتيد يشرف الكرة القدم التونسية. نهاية هذا الموعد الرياضي مع تحيات فوز نصيب، إلى اللقاء.

0: أول ما تطلع الشمس وتتحل العين. ظهيرة، أصيل والليل.
1: مازال الليل ومازلت نقول مواويل خل تحفل
0: معاكم 24 على 24.

صباح النور صباح الفل والياسمين لكم من جديد. نذكركم ديما باختيارات العيشة فن لما راح الصبري منه شريفة فاضل وصفوه للصبر سميرة سعيد. شنو تختاروا الأغنية اللي باش نختموا بها حصة اليوم؟ صباح على سي محرز عباسي عن طريق الفيسبوك، شكرا لك على المتابعة سي محرز. صباح النور والسرور والورد والياسمين والسعادة والفرح والأمل، كل الشكر والتقدير والاحترام لكم جميعا. شكرا سي خليفة الجمعة، صباح النور وسرور أسعد الله صباحكم. الأختي ناس كل الفريق العمل معاك شكرا. ميستيري صباح الورد، نهاركم زين، تحية ليك أختي ناس كل الفريق العمل معاك ربي يعينكم شكرا. قبي سمير صباحك أحلى، معطر بالزهر الفواح لكم جميعا. الأصدقاء الأحباب المستمعين والحضور سي محمود صالح صباح الخيرات واليوم والبركات، تحية طيبة ليك أختي ناس كل الفريق العمل معاك هذا صباح في نسيم الصباح، أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة يا رب العالمين. مع أجمل تحية تصلكم صديق ومسمعكم الوفي صالح المحمودي شاب وزمالي. صباح الخيرات كل الفريق العمل معاك هذا صباح سيدي ذا بالخير، صباح النور والفلاح والسعادة والأفراح لكم جميعا. مواصلين معكم بأحلى الإيقاعات على موجة إذاعة قفصة في برنامجنا نسيم الصباح، نذكركم يتواصل معكم حتى للتسعة.

0: نسائم الصباح، نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة.
1: العازفات وصلوا بنا ال 41 دقيقة بعد السبعة. صباح الخيرات والأمل والمسارات لكم من جديد لكل مساعمي للطريق، إن شاء الله ثنية أمنة وثنية زينة. الناس اللي تخدم نهار تلاحد صحيح ثمانية غير أربعة، برش عبيد ما زالوا في ديارهم، لكن فما برش عبيد تخدم حتى قبل الوقاية هذي. إن شاء الله ربي يعاونكم وإن شاء الله بالرزق الحلال تسمعوا كل الأخبار اللي تفرحكم وتصركم يا ربي. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن عن فتح باب الترشح لفائدة الكفاءات التونسية للعمل بمقاطعة أونتاريو الكندية في إطار عملية انتداب بيشرف عليها مركز خدمات التشغيل بريسكوت راسل، وذلك في اختصاصات التربية المختصة والعلاج الطبيعي والتدليك العلاجي. يتعلق العرض بانتداب 30 مربي مختص في التربية المختصة، تتضمن مهامهم تقييم احتياجات التلاميذ، اعداد وتنفيذ خطط التدخل، ومتابعة تطورهم وتنسيق مع الأولياء والمتدخلين، إلى جانب تحيين الملفات إعطاء الأدوية الموصوفة عند الاقتضاء. المترشح شنو الشروط اللي لازم تتوفر فيه لتحصل على شهادة معترف بها في التربية المختصة وإلا اختصاص عندها صلة، مع خبرة مهنية ما تقلش عن عام، إتقان اللغة الفرنسية، الإلمام باللغة الإنجليزية، إضافة إلى الكفاءة في استخدام الإعلامية. يشمل العرض انتداب أخصائي علاج طبيعي واحد يتولى تقييم المرضى ووضع خطط علاج شخصية، متابعة تنفيذها، إعداد تقارير وتنسيق مع الفريق متعدد الاختصاصات. يشترط خبرة ما تقلش على عام، إجادة استخدام الإعلامية، سجل عدلي خالي من الصوابق فيما يعد إتقان اللغتين الفرنسية والإنجليزية ميزة إضافية. البرنامج يتضمن زاد انتداب مختص واحد في التدليك العلاجي، تتمثل مهامه في تقييم الحرفاء، تقديم العلاجات الملائمة، إزداء النصح وتحيين الملفات، العمل بالتنسيق مع بقية المهنيين. يشترط المترشح خبرة ما تقلش على عام، مهارات تواصل جيدة، إجادة استخدام الإعلامية، سجل عدلي زاد نظيف مع اعتبار الثنائية اللغوية من العناصر التفضيلية. دعت الوكالة للناس اللي يحبوا يرغبوا في الترشح، يلزمهم واللي هم تستجيب فيهم الشروط زادة باش يعدوا الملف، يضمن سيرة ذاتية باللغة الفرنسية وفق النموذج الكندي، شهادات العمل، نسخ من الشهادة العلمية، إضافة إلى الصفحة البيومترية مع جواز السفر إرسالها عبر استمارة الترشح الإلكتروني. أوضحت الوكالة أنه آخر أجل لقبول الترشحات حدد يوم 29 جوان 2026، غدوة، مؤكدة أنه بش يتم الاتصال بالمترشحين اللي يقع اختيارهم في مرحلة الفرز الأولي فقط. نواصل معكم مشوارنا بأحلى الإيقاعات، خليكم معنا.

هي نأت لكم أحلى زهرة وأنا أحلى باقة ورد. صباح عليكم من جديد تحت شعار توسيع أفاق التجارة البينية الإفريقية للابتكار الرقمي كمحفز النفاذ الشامل والمستدام إلى أسواق الكوميسا. تحتضن تونس يومي 29-30 جوان 2026 المنتدى الثالث للتعريف المؤسسات الكوميسا، وذلك في إطار أسبوع الكوميسا 2026. وزارة التجارة أفادت في بلاغ لها أن تنظيم هالتظاهرة تندرج في إطار دعم اندماج الاقتصاد التونسي في الفضاء الاقتصادي الإفريقي وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الدول الأعضاء بالسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا كوميسا. ويندرج تنظيم هذا المنتدى في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية متوسطة المدى للكوميسا 2026-2030 بما يعكس التوجه الإقليمي بتوظيف التحول الرقمي كرافعة أساسية للتكامل الإقليمي وتنمية سلاسل القيمة وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل للجميع. المنتدى يرنو إلى تعزيز التعريف بمؤسسات الكوميسا وبرامجها وآليات عملها، تعميق التعاون بينها وبين الدول الأعضاء أصحاب المصلحة من خلال استعراض كيفية إسهام البرامج الإقليمية والابتكارات الرقمية في تطوير سلاسل القيمة وتعزيز التكامل الإقليمي وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. كذلك تتمثل أهدافها خاصة في تعزيز الحوار والتعاون وإبراز أثر مؤسسات الكوميسا وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية وتشجيع تبادل المعرفة والابتكار ودعم النمو الشامل والمستدام. باش يشهد المنتدى الثالث للتعريف المؤسسات الكوميسا مشاركة واسعة لممثلين عن مؤسساتها، دول الأعضاء والقطاع الخاص، شركاء التنمية والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني. باش يجي تنظيم مؤتمر سيدات الأعمال الكوميسا والمعرض التجاري الإقليمي للكوميسا أيامات 1-2-3 جويلية 2026، يعني باش يلي هذا المؤتمر. احنا ما زلنا مسين معاكم المشوار، بعد شوية أخبار 8 مع هنية عزيزة. خليكم معنا مستمعينا في الاستماع لبرنامج نسائم الصباح.

0: استقبل يومك،
1: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
0: ديماري وبنية زينة،
1: معكم تضوى المراية.
0: تبعني تربح
1: معايا، سافر مع الموسيقى.
0: الصيف ضيف وعشية عالكيف، وقاية مهرجانات اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
1: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
2: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
1: النغمة اللي ترد الروح.
0: مبروك اللي فرحك يفرحني،
1: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
0: شارع الفن، النغمة، طرب وترند، والموقع في ثنية وفي كل دار.
2: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة،
1: معكم تضوى المراية.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: الثامنة صباحا باستوديوهات إذاعة قفصة.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. بداية هذه عناوينها: بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بقفصة ينظم سلسلة من الأنشطة التثقيفية والتوعوية. بولاية قبلي اختتام فعالية الأيام الجهوية لجراحة العيون التي مكنت من إجراء 21 عملية جراحية في الاختصاص لفائدة ضعاف الحال والمعوزين. تواصل فعالية المنتدى الوطني لتوجيه الجامعي 2026 المنتظم بالعاصمة تحت شعار مع نبني مهندسي الغد. وطهران تدين ضربات الأمريكية وترد عليها باستهداف قواعد عسكرية بالبحرين والكويت. تفاصيل هذه النشرة: بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار بها، الموافق للسادس والعشرين من جوان من كل عام، انطلق الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري في تنظيم سلسلة من التظاهرات التحسيسية والتوعوية والتثقيفية تشمل مختلف ولايات الجمهورية التونسية وتتواصل إلى غاية السادس من جويلية القادم. وبمدينة قفصة تم افتتاح هذه الأنشطة أمس السبت بيوم توعوي بنادي الطفولة بحي سرورة حول مضار المخدرات على الأطفال والشباب. ستليه أنشطة متنوعة تشمل عددا من معتمديات الجهة، وذلك بالتعاون مع المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة.

0: وكبار السن. التفاصيل مع سعاد علياني منسقة الأنشطة التثقيفية والتحسيسية بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بولاية قفصة.
1: نشاط فيه عديد الفقرات تراوح بين المسرح والتصوير ومباريات في الكورة. بالنسبة للجمهور اللي حاضر من الأولياء اللي قدمنا لهم ورشة تحسيسية وتوعوية حول أهمية الحوار داخل الأسرة وكيفية التواقي من المخدرات في الإحاطة بالشباب. كذلك الأطفال والمراهقين في سن تتراوح بين 12 و17 سنة. هذايا النشاط الافتتاحي وسيتبع بمجموعة من الأنشطة الأخرى اللي باش تكون موزعة بين قفصة المدينة وبين المعتمديات التابعة لولاية قفصة وين موجودين الفرق الصحية التابعة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. الحقيقة موضوع المخدرات هو موضوع فيه عديد الإشكاليات وكما نعرف المخاطر الصحية المختلفة والمخاطر الاجتماعية والمخاطر بجميع أنواعها اللي تنجم تسببها هذه الأسى على المجتمع ككل. وللأسف الشديد من أكثر الناس اللي هم مستهدفين هم شريحة ما بين 15 إلى حدود 32-35 سنة وخاصة في الأحياء الشعبية وذات الهشاشة وذات الكثافة السكانية العالية اللي هما تقريبا الشريحة المنتجة اللي باش يتبنى عليها المجتمع ككل.
0: بولاية قبلي اختتمت أمس فعاليات الأيام الجهوية لجراحة العيون التي انتظمت من 25 إلى 27 من جوان الحالي بالمستشفى الجهوي بقبلي، واستفاد منها حاملو بطاقات العلاج بالتعريفة المجانية والمنخفضة، وذلك بإجراء 21 عملية جراحية في اختصاص جراحة العيون حسب إفادة المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المكني.
2: نظم مستشفى جهوي بقبلي قسم جراحة العيون بالتعاون مع قسم التخدير والإنعاش وقسم الصيدلة فعاليات أيام جهوية لجراحة العيون أيام 25-26 جوان 2026. استهدفت المبادرة هذه المواطنين حاملي بطاقات العلاج بالتعريفة المجانية والمخفضة في إطار دعم الفئات الاجتماعية محدودة الدخل. تم إنجاز خلال 3 أيام هذوما 21 عملية جراحية ناجحة في اختصاص جراحة العيون في ظروف تنظيمية وطبية جيدة. نأكد أنه التظاهر الجهوية لجراحة العيون تأكد على دور محوري المستشفى الجهوي بقبلي في دعم المنظومة الصحية العمومية بالجهة من خلال توفير تدخلات جراحية مختصة لفئات محدودة الدخل، والمجهود هذا نجمنا نحقوه دعم من سلطة الإشراف بتوفير التجهيزات والدعم بالموارد البشرية اللي سمحت لنا باش نعملوا نوعية هذه من العمليات. وتعكس هذه المبادرة نجاح تنسيق بين مختلف الأقسام والداخلة بالمستشفى الجهوي وحرص الإطارات الطبية والشبه الطبية على ضمان أفضل ظروف تكفل بالمرضى اللي من شأنه أنه يساهم في تحسين مؤشرات الصحية وجودة حياة المنتفعين وترسيخ مبدأ العدالة الصحية وتكافل فرص في الانتفاع بالخدمات العلاجية بولاية قبلي.
0: في الجهات أيضا وبولاية سيدي بوزيد من المنتظر أن يشمل مشروع الحزام الأخضر معتمدية النصف الجنوبي من الولاية بكلفة إنجاز تقدر ب 30 مليون دينار على أن ينطلق المشروع خلال السنة القادمة. ألفة خصخوصي في التفاصيل.
3: قدرت كلفة إنجاز مشروع الحزام الأخضر بولاية سيدي بوزيد ب 30 مليون دينار بتمويل من صندوق التأقلم مع التغيرات المناخية ومرصد الصحراء والساحل. ويأتي هذا المشروع استجابة للضغوطات البيئية وتداعيات التغيرات المناخية حسب ما ورد ضمن المخطط البيئي لولاية سيدي بوزيد. وسيشمل المشروع النصف الجنوبي للولاية خاصة معتمديات المكنسي والمزونة ومنزل بوزيان وسيدي بوزيد الغربية سوق جديد وبير لحفي وسيد علي بن عون في ظل ارتفاع مؤشرات حساسية التربة للتصحر. ويهدف المشروع إلى استعادة واستصلاح الأراضي المتدهورة بالوسط والجنوب عبر مشاريع مناطقية مدمجة تراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمتساكنين. هذا ومن المنتظر أن ينطلق المشروع خلال سنة 2027 على أن يمتد إنجازه على 5 سنوات. والفقص خصي سيدي بوزيد إذاعة قفصة.
0: في الشأن الوطني تتواصل اليوم الأحد بمقر عبادة المهندسين التونسيين بالعاصمة فعالية المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 2026 التي افتتحت أمس السبت تحت شعار معا نبني مهندسي الغد، وذلك بمشاركة 25 مدرسة هندسية عمومية وخاصة إلى جانب عدد من الخبراء والمهندسين وممثلي مؤسسات التعليم العالي. ويهدف المنتدى إلى مرافقة الناجحين في امتحان البكالوريا والمناظرات الوطنية الالتحاق بالمدارس الهندسية وأوليائهم عبر التعريف بمختلف مسالك التكوين الهندسي وآفاقها الأكاديمية والمهنية وتوفير فضاء للحوار المباشر مع المختصين لمساعدتهم على اختيار المسار الجامعي الأنسب. ووفق ما صرح به لأخبار الإذاعة الوطنية عميد المهندسين محسن الغرسي، فإن مدارس المهندسين في تونس يتخرج منها سنويا ما بين 8,000 و9,000 مهندس، مشيرا إلى أن العدد في تزايد بالنظر إلى أهمية الهندسة كأساس للتنمية في كل بلد. فقط الكميات المجمعة من الحبوب بكل مناطق الإنتاج 6 ملايين قنطار إلى غاية 26 من جوان الحالية. وأفاد الديوان في حسب معطيات للديوان الحبوب الذي أفاد في بلاغ بأن لجان المراقبة المحدثة بديوان الحبوب تواصل زياراتها الميدانية إلى مراكز التجميع ومخابر التعيير بهدف التثبت من مدى احترام شروط تخزين الحبوب بمراكز التجميع ومتابعة عمليات إجلاء الحبوب سواء بالوسق نحو وحدات الديوان أو بالبيع إلى المطاحن. هذا وتتولى اللجان متابعة مدى تقدم عمليات تقييم جودة الحبوب المسلمة من الفلاحين إلى مراكز التجميع وإصدار بطاقات الخلاص وتمكين الفلاحين من مستحقاتهم في الأجال التعاقدية. بلغت ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاغ 7,356 مليون دينار حتى 23 من جوان 2026، في حين نهزت مستحقاتها غير المستخلصة لدى مختلف الحرفاء والمؤسسات العمومية والخاصة 6,061 مليون دينار. وأكد ممثلو الشركة التونسية للكهرباء والغاز خلال جلسة استماع في لجنة المالية والميزانية بالبرلمان أن هذه الوضعية تفرض تعبئة موارد مالية واستثمارات إضافية لضمان استمرارية المؤسسة وقدرتها على إنجاز المشاريع المبرمجة. في أخبار العالم، شنت الولايات المتحدة الأمريكية فجر اليوم الأحد هجمات جديدة على مواقع داخل إيران بعد أقل من 24 ساعة لغارات سابقة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن طائرات أمريكية قصفت مواقع لتخزين صواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية إضافة إلى محطات رادار ساحلية فجر اليوم، محذرا طهران من أن استمرار التصعيد قد يدفع واشنطن إلى التخلي عن ضبط النفس وإكمال المهمة عسكريا. يتزامن ذلك مع أعلان الجيش الكويتي فجر اليوم الأحد أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، في حين أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرات الإنذار. وأعلن الحرس الثوري الإيراني من جهته استهداف 8 مواقع عسكرية أمريكية من بينها قاعدة عالية السالم في الكويت ومقر الأسطول 5 في البحرين. وأوضح الحرس الثوري أن الهجوم جاء ردا على قصف الجيش الأمريكي 5 مواقع ساحلية جنوب إيران. قال إن واشنطن بررته بمواجهة البحرية الإيرانية بعد اعتراض سفينة في مضيق هرمز. وأضاف أن ترتيبات السيطرة على حركة الملاحة في المضيق تقع ضمن صلاحيات إيران وفقا لمذكرة التفاهم، وحذر من أن أي انتهاك لوقف إطلاق النار يعد مخالفة للمادة الأولى من الاتفاق وسيؤدي إلى توقف كامل لمساره. إلى ذلك، أدانت الخارجية الإيرانية الهجوم الأمريكي على منشآت للمراقبة والرصد في الساحل الجنوبي للبلاد، وقالت إن الهجمات الأمريكية تمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وخرقا للبند الأول من مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. في ختام نشرة 8 نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما جاء فيها من أنباء. بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بقفصة ينظم سلسلة من الأنشطة التثقيفية والتوعوية. بولاية تقبيل اختتام فعالية الأيام الجهوية لجراحة العيون التي مكنت من إجراء 21 عملية جراحية في الاختصاص لفائدة ضعاف الحال والمعوزين. تواصل فعالية المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 2026 المنتظم بتونس العاصمة تحت شعار معا نبني مهندسي الغد. نقطة ونهاية لنشرة 8، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحية تهنية عزازة في التقديم وكوكب إبراهيمي في تأمين هذا الموعد الإخباري تقنيا وأيضا في إخراجه رقميا إبراهيم مكملة. في الفقرة الموالية تتابعون فكرة أحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي، ثم تواصلون بقية فقرات نسائم الصباح.
4: الطقس.
5: تفاصيل أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، وين يسمع فينا سي صبحي بن أحمد. صباح الورد.
6: صباح الخير أختي إيناس، تحية ليك الفريق العام هكذا الصباح وكل مستمعينا بذات قفصة.
5: شكرا ليك. أمس طقس سخون شوية الحقيقة، شوية جهيلي خاصة في قفصة والجهات المجاورة. طقس اليوم كما أمس ولا باش تبدل شوي؟
6: نعم، هو بالنسبة لدرجات الحرارة يوم الأمس معناتها سجلنا تقريبا 38 درجة بجهة قفصة، معناتها ظهر شهيري تقريبا محليا على معناتها أغلب مناطق البلاد خاصة الجهة الغربية معناتها المناطق الجنوب وكذلك الشمال. التيارات كانت أكثر جنوبية جنوبية غربية. بالنسبة لليوم تقريبا أقل بقليل من يوم الأمس، تبقى التيارات اليوم شرقية أكثر، معناتها الحرارة أقل بقليل في حدود 35-36 درجة بالنسبة لجهة قفصة. بالنسبة للسحب تكون قليلة كالعادة، معناتها تتكاثف آخر النهار المناطق الغربية للوسط والشمال، وكذلك حتى إمكانية باش تشمل بعض المناطق الشرقية لجهة الوطن القبلي كما يوم الأمس، معناتها تشكلت خلايا رعدية تقريبا بعد الظهر بجهة الحمامات وساهمت في نزول بعض الأمطار معناتها اللي كانت رعدية. بالنسبة للبحر باش يكون متموج بالشمال وقليل الاضطراب على معظم السواحل، والحرارة بالنسبة لأقصى الجنوب تقريبا في ارتفاع طفيف، وكذلك مناطق الشمال الغربي ما زالت في ارتفاع طفيف، توصل حتى معناتها 37-38 درجة مناطق الشمال الغربي، وتوصل حتى 41 درجة بأقصى الجنوب. بالنسبة ليوم الغد اللي باش يميز أكثر حالة الطقس هو ظهور خلايا رعدية تكون تقريبا بعد الظهر بالمناطق الغربية كالعادة الوسط والشمال، ثم تشمل بعض المناطق الشرقية اقتراب نوعا ما لمنخفض للضغط الجوي في الطبقات العليا شرقا، معناتها باش يسير تيارات اكثر شماليه شرقيه، وبالتالي تبقى ان شاء الله اليوم الاثنين درجه الحراره ما زالت مرتفعه، ثم انخفاض باش يكون واضح بدايه من يوم الثلاثاء تقريبا وكذلك يتواصل الى غايه يوم الاربعاء والخميس. نجم نقولوا معناتها هناك تحسن الكثير في درجات الحراره الايام القادمه نظرا للتيارات اللي باش تكون معناتها أكثر شرقية خاصة حتى مناطق الجنوب، درجات الحرارة تقريبا ما تتجاوزش 35-34 درجة، والإمكانية واردة لظهور الخلايا الرعدية ونزول الأمطار بالنسبة بداية نجم نقوله من نهار 3 ونهار 4 إن شاء الله.
5: إن شاء الله. شكرا ليك على كل هذه التفاصيل.
6: إلى اللقاء،
5: يومك سعيد.
4: أحوال الطقس. إشهار.
7: صيف السنة مع فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
4: إشهار. إذاعة قفصة. مرايا تكلم.
8: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: تنور شمس اليوم في نسائم الصباح.
1: نسائم الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين.
3: صباح الخير وكل الخير.
1: صباح الخير.
4: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
1: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
1: نسائم الصباح.

0: حيدر أمين قوليها أهلا وسهلا ومرحبا. صباح الورد صباح الفل والياسمين ليكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا. موصين معكم مشوارنا في برنامج نسيم الصباح ليوم الأحد 28 جوان 2026. ديما في الفقرة هذه نقول لكم الله لا يحوشكم إن شاء الله للدويات، لكن ساعة لساعة نتلزوا هكا باش ناخذوا دواء نتسائلوا زعمانه الصيدليات المفتوحة بالنسبة لليوم لحد. صيدلية فوزي كتاري قبلت المنطقة في وسط مدينة قفصة، صيدلية أمل بن جدو في العسيلة، وصيدلية قاسم العامري في ساحة باستور. احنا موصلين معكم مشوارنا بأحلى الإيقاعات بعد شوية. فنجان قهوة مزيان مزيان ومرح ومنشرح، خليكم معنا تتعرفوا أكثر تفاصيل بعد شوية، خليكم معنا.
1: وجه القمر يا وجه القمر

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: فنجان قهوة مع
2: اللي جاي زيارة حتى يتركك ويعنّد.
0: فنجان قهوة اليوم يصبح عليكم، نهاركم سعيد مبارك. اليوم جايكم فرحان، جايكم زاهي وعامل بارشا جو، على خاطر هو رفقة إذاعة قفصة في برنامج نسائم الصباح. وفنجان قهوتنا اليوم نكهنا وفوحنا بكل براءة وبكل حب، فيها لمسة من الجانب الطفولي، فيها برشا حكايات وحكايات عشق وغرام للمجال هذايا، الطفولة المبكرة، سن المحير ساعة لساعة هكا يحيرنا كيفاش نجمو نصرفو معاه، كيفاش نجمو نتعاملو معاه، شنية مختلف الأنشطة اللي نجمو نقدمو هلا وباش نجمو نفيدوه وما نجمو احنا نفيدوكم إلا بالمختص في مجال الطفولة المبكرة، السيدة نادرة الحلفاوي. أهلا وسهلا ومرحبا.
3: صباح النور، صباح الفل والياسمين، صباح الورد.
0: أنا استقبلتك بابتسامة عريضة برشا،
3: ديما مبتسمة للحياة. صباح الخير، صباح الفل، صباح السرور ومحبة الرسول لكل مستمعين إذاعة قفصة وخاصة برنامج نسائم الصباح.
0: مدام نادرة، قلتي لي بعد ما خرج التقاعد زدتوا جبتوني. ما وحنا منهزوا المعلومة إلا من أهل الاختصاص، وخاصة عاد كي يبدأ الاختصاص عشرة طالت معانا، معناها طالت في التجربة وطالت واختلفت وتنوعت التجارب، خاطر من جيل لجيل قاعدة تفرق، وجيل تو مش كيما الجيل اللي خدمتي عليها أول ما انطلقتي في المجال هكا ولا؟
3: هم الأجيال، هو الطفل طفل، سواء ولد التسعينات ولا ولد الألفينات
0: ما يختلفش برشا
3: إلا في بعض السلوكيات، في بعض الأنشطة اللي قاعد يوظف فيها وقاعد يمر فيها الولي بدرجة أولى، لخاطر المنبع الأول هو الولي في الدار، ومن بعد يمشي الأسرة التربوية، والأسرة التربوية تولي لهنا شريك مع الولي، كل واحد يخدم جانب، أما ديما شركاء مع بعضهم
0: يتكامل، يعني العمل متكامل. راهو ما نقولوش اليوم الصغير حكر كان على والدي، لا، راهو حتى الوالدين نجموا نتقاسموا معاهم برشا حاجات، خاصة ما يخص طريقة التعامل مع الصغير، كيفاش نجم نتعامل معاه، مهم برشا هالتنسيق ديما ما بين الولي وما بين الإطار التربوي وإلا الإطار يعني المؤطر اللي يكون في مختلف النوادي وغيرها.
3: أكيد هو احنا قلنا شركاء مع الولي، احنا عنا طفل، عنا إنسان، عنا كائن حي، باش نوصلوا له معلومات ونمكنوا من مهارات إلى جانب هذا، معناتها احنا نحاولوا أول تسجيل الطفل في رياض الأطفال، كي جينا الولي يسجل ماذا بينا نعملوا فيش تكنيك للطفل، شنو يحب شنو ما يحبش، كيفاش عايش في العائلة، عنده شي مرض، عنده حتى من اللون المفضل لي والأكلة المفضلة لي، باش نعرفوا كل صغيرة وكبيرة على الطفل، باش نعرفوا احنا كيفاش نتعاملوا معاه في رياض الأطفال، خاصة في سن الطفولة المبكرة من 3 إلى 5 سنوات. لاحظوا هنا تكوين شخصية الطفل مش بالسهل.
0: هذاك علاش قلت السن يحير كيفاش طريقة التعامل، كيفاش نجم نعمل معاه، ساعة لساعة تصدر عليه بعض الأفعال هو ما يعرفهاش، ما يعرفش قيمتها، إذا كان ما يكونش فما تأطير محكم وجيد رو الصغير يواصل فك السلوك هذاك لين يكبر معاه.
3: هو لما اخطأش الإنسان
0: ما يصلحش.
3: معناتها يلزمه الطفل يكون عندنا بيداغوجية الخطأ، قاعدة نخدم عليها بيداغوجية الخطأ، وقتاش باش يتصلح الطفل كما يختاش، وكما نقولوا لا شك الحاجة ما تجيش والحاجة تجي. أما الإشكالية هنا في الولي، الولي أغلبية الأولياء خاصة كنا معهم دروس تربية والدية، لاحظوا الولي اللي هو مش قاعد يعطي في سلوكيات جيدة، نقولوا احنا للطفل فاش تتمثل مثلا برشا دلال، برشا خلي على راحته، اللي هو مش هذاك، وخاصة كي يعطي تعليمه يقول لا ما تمسش مثلا الضوء، هي ومن بعد ما عطيه عليه
0: المنع يعني توا صغير يقول له لا، يحسها الأمر بالنهي، معناها لا،
3: احنا وقت اللي نعطوا تعليمه للطفل نقوله ما نعملوش هكا الحاجة، ما نطلعوش فوق الكرسي مثلا، نكملوا له التعليم انا راك باش تطيح باش تكسر راك. حنا عندنا برشا ثرثره في حديثنا كي نجوا نعطوا تعليمه نقصوا نص التعليمه لهنا الطفل شي يعمل لهنا الطفل يحب يكتشف يحب يمارس يولي يضطر باش يمارس ويكتشف.
0: وللاسف مدام نادره فما شكون من الاولياء اللي ينسب الحاجات الخاطئه يقول لك لا هذيك حاجه حرام يعني كي نقولوا حرام للصغير من غير ما نفسروا له واللي هي حاجه ما تكونش عندها علاقه مثلا بالحلال وبالحرام لكن احنا نحبوا كما قلت باش نقصوها من لو هذيك لا هذيك حرام.
3: احنا ماذا بينا نس ديما في الاسئله الاولياء نقول لهم حاولوا ترى في نهار كامل بوينتو قداش كلمه لا تقولوها للطفل نتاعكم.
0: ايوه
3: تقول لك راني بحرت راني ملي فقت الصباح وانا نقول لا وخاصه كي تبدا عطله صيفيه كما يتفجعوا الاولياء يتفجع يقول لك من, من من صغيري في وسط الدار خاطر ما كنتش نعرف جيني سويعات قليله اغلبيه الوقت في الروضه ولا في الكريش ولا في المدرسه يجي يحير يحير شنو هو اللي يوظفه شنو اللي يعطيه له تبدل البرمجه كامله ولو نومهم بالنهار وفيقانهم بالليل عكس الحياه العاديه يولي لهنا الولي ننصحوا الاولياء باش يعرفوا كيفاش يوظفوا بعض الانشطه نرجعوا لحياتنا احنا كيفاش عشنا مع
0: كيفاش
3: مع اولياءنا.
0: انت اليوم جيتي بحذانا باش تقولي لنا كيفاش نوظفوا وقتنا خاطر الفتره هذه الكل حقيقه حبينا نحكوا ونخصوا المجال للصغيرات وللنوادي على خاطر نعرفوا كما قلتي راهي العطله الصيفيه الاولياء يحسبوا لها برشا حسابها على خاطر باعتبار انه التلميذ كان في فتره مرحله الدراسه سواء في الفرايه في رياض الاطفال والا في المدارس والا حتى في حتى هما الاعدادي راهم ما زالوا صغار كيفاش نجم نملا له الوقت نتاعه طرق ذكيه طرق معتمده وطرق ناجعه معناها
3: هنا نجموا نمشوا للنوادي. النوادي برشا نوادي موجودة في ولاية قفصة مثال نعطي مثال نادي المسرح نادي الموسيقى نادي الرياضة في سال دو سبور برشا نوادي وعندها برشا أهداف تخلي الطفل يمارسها. احنا وقت اللي نعطوا نشاط نرسموا له هدف لما رسمناش الهدف ونشوفوا الهدف هذاك مدى تحقيقه كان حققنا منه نسبه عاليه ماذا بينا كان ما حققناش نسبه
0: كان ما حققناش
3: نولوا نسهلوا علاش ما مشيتش في النادي هذا نبدلوا ساعات الوسائل المعتمده هي اللي ما خلتناش تقنيات هي اللي ما خلتناش نواصلوا النشاط ولا نشوفوا نتيجه سمحه في النشاط ساعات الطفل اللي هو مش ميولاته
0: ما يقبلش ساعات نفرضوا عليه
3: انا نحطها في نادي الموسيقى هو ما عندهش هواية بالموسيقى ما يركحش الطفل لهنا نادي مثلا الرياضة تختار الأولياء لهنا يفرضوا حتى في اختيارات النوادي للأطفال نحاول نخلو الطفل هو ميولاته شنو شي يحب هو شي يحب في حياته ساعات تلقيه في رياض الأطفال نكتشفوا أطفال عندهم هوايات اللي الولي يقول لك والله ما اكتشفتش فيه ما كنتش نعرف فيها احنا بأبسط الحوايج تم أولياء قادرة باش تمشي تشارك في نوادي البرة بفلوس وكل شيء تم أولياء غير قادرة نولوا نشوفوا اللي غير قادر شنو نجمو نعطوه في المنزل وهو قاعد في داره كيفاش نجمو نملوا فراغ الطفل هذاك اول حاجه باش نهربوا شويه على البورتابل اللي هو البورتابل هو اللي مشكله كبيره وعويسه جدا في العائلات الكل بصفه عامه ما نقولوش هذا حتى ابس العائلات راهم ولوا
0: بعدت افراد العائله على بعضهم ولت كل واحد عنده محاور اهتمام خاصه بيها ما عدناش نتقابلوا ياسر ما عدناش ما فماش الحوار اللي كان قبل نجتمعوا الكل ما عدتش حاجه تلمنا كان كيقص الضوء وتقص الانترنت بالحق ساعتنا ما نكتشفوش بعضنا ما نكتشفوش مراحل تعدى بها صغيرنا من فتره ما قبل الدراسه حتى الفترة المراهقة برشا حاجات ما نفهموهاش على اعتبار وانه كل واحد شاد تليفونه وكل واحد شاد التابلت نتاعه ومنزوي في ركن ما من المنزل وهنا كنا في دار واحد
3: انت كان كيقص الضوء قص الانترنت توقع برشا إشكاليات أي
0: برشا
3: مشاكل تولي فك الوقت الوجيز ذاك اللي هي كانت الانترنت كل واحد منطوي على روحه ومن زاوية على روحه كما قلتي ما عادتش العائلة ملمومة ما عادتش تم هدف معين التلفزة اللي كانت تلم العباد ما عادتش لم العباد ساعات تلقاها محلولة في صالة وحدها تكلم وحدها التلفزة الأطفال كل طفل ينتمي الحاجة أما الإشكالية هنا كنا نجم نوظفها في أحسن صورة الانترنت كنا طفل نخلوه النادي يعمل فوتوغراف
0: نعمل نادي في الدار
3: نعمل نادي في الدار أي نوادي في الدار احنا تو باش نحكو على كيفاش نعمل نوادي في الدار
0: خاطر وقت النادي سواء عنا ولا ما عناش يعني سواء نادي خاص وإلا نادي عمومي راهو وقته وجيز حتى كان قعد ساعة ولا ساعتين راهو مسيرة باش يروح للدار عاد احنا الدار هذي كان خلوها نادي وكل كل واحد والمجال والحاجة اللي يحبها كيفاش كي يختلف تختلف المجالات مدام نادرة كيفاش الولي نجم يفارق يعني خاصة اللوم اللوم اللي المشرف على النادي كيفاش نجم تفارق كل واحد يحب حاجة
3: باي كل واحد يحب حاجة احنا كنا عائلة 8 أفراد في عائلتنا مثلا مش نعطيك أمي لهي قارية وديما نعطي كمثال أمي علاش خاطر لهي قارية لهي عنا انترنت قبل حتى شيء كنا من مواليد 60 حتى المواليد 76 معناتها شوفي الأجيال الكل تعدت عليها اللي كناش نعمله قبل معنا كنا نعطله 8 صغار معناتها تقولي 8 صغار معناتها تتلقي فوضى كبيرة في الدار وحس وجوج ما كبيرة والأم تعيط وتشبش في ما ثمش هذا ما ثمش هذا اللي هي مجموعة تلقاها تلعب في الغابة في الفضاء الأخضر بنهارنا اللي نطيبوا غدا ونعملوا كل شيء نقولوا احنا قبل الخليطة نطيبوا خليطة ونهزوا معنا وجيران والكل أخذي برشا وقت على الأقل 3 ساعات وقت اللي روح الطفل من هنا من الغابة للدار شنو طيق باش يتداوش ويرتاح شوي يرقد قيلولة سمحة تو ما عادوش يرقدوا ما عادوش يرقدوا على خاطر يرقدوا ياسر انا نلاحظ يرقدوا ياسر مؤخر وصباح يتصبحوا للصبحة شاهية مقصوصة عند الأطفال ما عادتش أكلة حتى الأكلات انتحهم ما عادتش صحية جملة فتشك على حاجة شاحة وعدي برشا حواج اللي بعد عليها الولي نعطيك مثال للألعاب الشعبية كنا نملوا فيها بوقتنا بالقدا للألعاب الشعبية نجموا تو حتى مع أطفالنا نرجعوا للألعاب الشعبية مع الطفل رو يحب حاجة يكتشفها يحب يمارس حاجة ما كانش يعرفها بعد عليه شوية بورتابل احنا كلنا في العيد كلنا عنا الزسلي وعنا
0: هي فما لعب شعبية مدام نادرة ولعب نتاع تركيز لعبة تصور اللي تتعاود لعبة مثلا الكريو اللي يعلم يعني الرياضة
3: يعلم القفز
0: الجسلي كما قلت
3: الجسلي الحبالة القاني اللي كنا نلعبوا فيه قبل السطل وذاك الشيء يعلم التركيز وينمي الحركة الدقيقة للطفل كيشد دور وشد احنا قبل فرانك وز فرانك علاش ما ترجعش للعبة دي علاش الولي تطور لدرجة اللي هو يجيب لك لعبة يلعب بها شوي يكسرها ولا
0: هذاك علاش انا بديت نقول لك راه مشو كيما جيل قبل كيما جيل تو راهم هما ما عادوش معناها يحسونا حتى كي الولي يعطي الاقتراح هذايا نتاع اللعبة هذه يقول لك ما فيها حتى شيء هذه ما فيهاش حتى شيء هم ولت السقف نتاع الطموح نتاعهم اعلى من الحاجات اللي قاعدين نوفروا لهم
3: احنا في السن هذا شكون المسير الساعه هنا
0: الولي
3: احنا تو احنا ولينا نلاحظوا العكس ولينا الطفل يسير في الولي اللي هو يلزمه الولي هو اللي سير طفله يعود طفله جبت كمثال مثال بسيط وبسيط جدا مثلا احنا عندنا تصاور هذوما في اي بقعة في الجرائد في المجلات في اي مش نذكر المجلات شكون اما في برشا مجلات نجم نرسمه حتى رسم الطفل
0: سهلة.
3: يرسم الطفل الكل وقت اللي تعطيه هو باش يجسد لك تشد لك ربع ساعة مثلا نقول اعمل لي حوار ما بين زوز غلات هذوما اعمل لي حوار وتبدأ يتحرك ويبدأ متشوق ويسهل فيك وعلاش هذه هكا وعلاش اللون هذا وعلاش ما يكونش لون هذيك ريتي هنا ثم إبداع مع ما يخرج من الطفل زادة ما غير ما وطفل رو يحب
0: طريقة ذكية معناها يعمل الشخصيات نقولوا له خذ أنت الشخصيات اللي تحبها مثلا من الغلة ولا من الخضرة وهنا كل واحد أقنعه بالأهمية نتاعه ونخلو الصغير خلينا نكتشفوا صغار.
3: بنتي نوصلوا باش نعملوا بالشخصيه هذا هي نكونوا اكله صحيه، نكونوا اكله صحيه
0: وترغبوا حتى في الماكله،
3: كل واحد يذكر الميزات نتاع الخضره نتاعها ولا كعبه الغله نتاعها وقتاش تجي الخضره هذه. ريتش قاعدين نتحاوروا اللي هو لهنا الولي، حتى كي نمشي للسوق نجيب خضرتي، كي نجيب الخضره نشارك اطفالي معايا، تعال انت ترى افرز لي طماطم نحطهم وحدهم افرز، اش قاعده نعمل لهنا بالنسبه للطفل؟ قاعده نعمل عمليه فرز بطريقه غير مباشره، قاعده نعمل في الرياضي منطقي اللي الولي مشكلته حساب ومشكلته قراءه. وقت اللي نعمل الشخصيات هذا قاعده نعود فيه علاش على التعبير الكتابي وعلى التعبير الشفوي هكا، ولا قاعد يعبر الطفل والولي لهنا يتدخل في تصليح المصطلحات شوي طريقه ذكيه، يرسم هو هدف باش يوصل مع الطفل. نجو مثلا ما ثمش دار ما فيهاش قصه، نرسم الولي يرسم قصص، يعطي الطفل يرسم وحده يتخيل هو المشهد وبعد يرتب المشاهد ويحكي لك على المشاهد، يحكي لك على شنو اللي فيها مثلا المشهد هذا، شنو هما الالوان الموجوده، يبدا يحكي لك على الالوان. شوف باش يبقى برشا وقت مع الطفل، حوار مع الولي لهنا اكثر، يولي الولي لهنا يعرف نفسي الطفله اكثر. نجو مثلا لهنا الاطفال ما عادوش يعرفوا يعبروا على مشاعرهم، الاطفال يبكوا اكثر من اللي يضحكوا،
0: علاش يبكوا
3: لهنا الخاطر اضحكوا ما تكونوش متغشين،
0: حاولوا من غازي لهنا
3: الخاطر لهنا ما احناش بيزاج نتاع وجوهنا احنا كاولياء،
0: ملامحنا
3: تبدلت. ونقول اش بينا عززنا واش بينا كبرنا واش بينا اللي هو ناقصين ضحك في عائلاتنا، ناقصين جو في عائلاتنا، كانت البساطه اكثر وتو الرفاهيه اكثر موجوده، كانت الدنيا سخونه قبل ما عندناش المراوح لا كليماتيزرات لا حتى شدوا الدلاعه قد ما بردوها تحت بطرف خيشه ولا منديله مبلوله وتبردوا ناكلوها ونضحكوا ونلعبوا والوالدين يضحكوا يلعبوا. لهنا تو المشاكل الحياة تغلبت على الولي، خلاته هو اللي هو غير قادر باش يوصل معلومة للأطفال. نمشي نشاط آخر، عملنا تو نادي، النادي الثاني عملناه نادي القصة، نمشي نادي رياضي منطقي مثلا، باش نعملوا نادي في دارنا تاع رياضي منطقي بأبسط الأشياء، باش نعملوا كما قلت بالك بالصور، نعملوا بالتناظر، نقص الصورة على جزئين ونعملوها تناظر، الرسمة نعملوها بازل الطفل، حصر مجموعات، نشدوا مثلا ورد ولا أي رسمة أي رسمة ونعملوا لهنا مثلا العد الطفل هنا اللون الأخضر، الكمية لهنا موجودة، الشكل ش عملنا احنا، عملنا الكمية واللون والشكل. لهنا الطفل ش قاعد يعمل لهنا؟ قاعد تقري فيه بصفة غير مباشرة اللي هو توا لاحظ ثم أولياء ما زالوا ما عطوش أطفالهم يبرمجوا وين باش يقروا ساعة زي
0: ولتو بدو يقروا
3: ويخرج لك من التحضير، يبدأ لك من في الروضة يمشي العشية يقرأ ساعة زايد. هنا الطفل مع وقتاش خليت له باش يلعب، وقتاش خليت له الفرصة باش ينشط باش يتحرك باش يتعرف حتى على جسمه، خو باش تعرف على جسمها من خلال العبرة.
0: نعم مدام نادرة، الحديث معاك محليه والحديث معاك مازال يطول ومازال مسترسل ومازلنا باش نجيبوا برشا أفكار عطيتيها لنا اليوم للمربي للولي زادة للمرأة اللي قاعدة تسمع فينا تو في الدار وتقول لك وصغيري وكيفاش نعمل، ما نقولوش رانا ما نجموش نوصلوا مع صغارنا، رانا نجموا نوصلوا معاهم الأبعد وقت اللي نبدو مصفر، حتى احنا بيدنا معاهم نبدو مصفر واحنا ماشيين بشوي نكتشفوا صغارنا ميسالش، نكتشفوا مجالات اللي حاجات اللي يحبوها ونحاولوا العمل عليها أكثر وتطويرها بطرق سهلة وبسيطة. عطتكم مدام نادرة الحلفاوي اليوم مختصها في الطفولة المبكرة برشا أفكار بالخضرة بالغلة بالعدد بالملامح بالقصة باللون، الكل لفايدتكم لفايدة صغاركم. سعدت برشا بلقائك اليوم في فنجان قهوة في برنامج نسيم الصباح، واليوم هو آخر العدد الختامي من هذه الشبكة. نقولوا شكرا للناس اللي وثقوا فينا الكل والناس اللي تبعونا ديما من أول الشبكة على خاطر المواعيد راهي مازالت مش تواصل على موجة إذاعة قبسة. وقبل ما نكمل معاك عنا فقرة اسمها العيشة فن، اليوم اخترت زوز اغنيات على الصبر، واحدة منهم باش نخدموا بها حصة اليوم. هذا من نادر، انا ديما نسال الضيف اللي يجي يحضر بحذاي. شريفة فاضل لما راح الصبر، والا وصفوا لي الصبر بصوت سميرة سعيد.
3: وصفوا لي الصبر.
0: وصفوا لي الصبر. شكرا لك مدام نادرة. شكرا. من خلالك تحية للناس المختصة الكل في مختلف النوادي، الناس اللي قاعدة صغارنا عندهم أمانة وقاعدين يخدموا معهم في خدمة وفي برشة مشاريع، خدمة جبارة. شكرا لك، يعطيكم الصحة.
3: شكرا.

حبيت نسلم عليكم الناس الكل، خيرتكم ما بين لما راح الصبر ولا وصفوا للصبر. سميرة سعيد باش تكون هي محطة ختام حصة اليوم من برنامج نسائم الصباح. ما بقى نتمنى لكم أسعد وأمتع الأوقات، نتقابلوا إن شاء الله بداية من غدوة في شبكة برامجية جديدة، شبكة صيف 2026 مع زميل رياض دبوبي كل عشية من الاثنين للخميس في برنامج سيفك على كيفك الموسم الثالث، ونتقابل معاكم إن شاء الله نهار الجمعة في نسائم الصباح كيما العادة على موجة إذاعة قفصة وإذاعة بانوراما. لكم مني أجمل التحايا. كوكب إبراهيمي شكرا ليك، تأمنت اليوم الحصة تقنيا رقميا أمنها إبراهيم كمالة في تأمين المداخلة الهاتفية المعهد الوطني للرصد الجوي كمال التومي. هذه تحياتي إناس حماد الويسي، يومكم سعيد وإلى اللقاء. خليكم على ديفا سميرة سعيد وصفو لي الصبر.

0: معاك غزوة مرايتنا. خليك الرابح واكسب في تحدي الأسئلة، شاركنا الإجابة صحيحة وترشح للقرعة وهكا تنجم تكون أنت الرابح. إذاعة قفصة تربحك جوائز قيمة، ما تفوتش فرصة المسابقات، تلعب تترشح وتربح. خليك الرابح من الاثنين للخميس بداية من نص النهار مع فاتن هنشير.
1: شبكة برامجية جديدة صيف 2026 مع أسرة إذاعة قفصة. العناوين: الفضاءات، كواليس البرامج والانتظارات، أجواء الأحد، حصة خاصة على موجة إذاعة قفصة بداية من العشرة.
2: إشهار صيف السنة عارفين بروجرامنا، ناويين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس، ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة، مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
3: إشهار إذا تقفصة مرايا تتكلم،
4: مرايا تتكلم. التاسعة صباحا باستوديوهات إذاعة قفصة.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار بها، الموافق للسادس والعشرين من جوان من كل عام، انطلق الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري في تنظيم سلسلة من التظاهرات التحسيسية والتوعوية والتثقيفية تشمل مختلف ولايات الجمهورية التونسية وتتواصل إلى غاية السادس من جويليا القادم. وبمدينة قفصة تم افتتاح هذه الأنشطة أمس السبت بيوم توعوي بنادي الطفولة بحي سرور حول مضار المخدرات على الأطفال والشباب. ستليه أنشطة متنوعة تشمل عددا من معتمديات ولاية قفصة، وذلك بالتعاون مع المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقفصة. بولاية قبلي مكنت الأيام الجهوية لجراحة العيون التي انتظمت من 25 إلى 27 من جوان بالمستشفى الجهوي بقبلي، واستفاد منها حاملو بطاقات العلاج بالتعريفة المجانية والمنخفضة، مكنت من إجراء 21 عملية جراحية في اختصاص جراحة العيون، وذلك حسب إفادة المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المكني. تتواصل اليوم الأحد بمقر عمادة المهندسين التونسيين بالعاصمة تونس فعاليات المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 2026 التي كانت افتتحت أمس السبت تحت شعار معا نبني مهندسي الغد، وذلك بمشاركة 25 مدرسة هندسية عمومية وخاصة إلى جانب عدد من الخبراء والمهندسين وممثلي مؤسسات التعليم العالي. هذا المنتدى يهدف إلى مرافقة الناجحين في امتحان البكالوريا والمناظرات الوطنية الالتحاق بالمدارس الهندسية وأوليائهم للتعريف بمختلف مسالك التكوين الهندسي وآفاقها الأكاديمية والمهنية وتوفير فضاء للحوار المباشر مع

0: مختصين لمساعدتهم على اختيار المسار الجامعي الأنسب. قتل 6 أشخاص من بينهم 3 من عناصر الأمن في هجوم مسلح استهدف مقر قوة سند شبه العسكرية في مدينة كراتشي جنوب باكستان وفق ما أفادت به مصادر أمنية ومحلية. وأكد المفتش العام لإقليم سند أن 3 مسلحين لقوا حتفهم أيضا خلال الاشتباك الذي اندلع داخل وحول المقر المحلي للقوات شبه العسكرية التابعة لوزارة الداخلية والمسؤولة عن الأمن الداخلي وحماية الحدود الباكستاني. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. هيا يا أطفال،
2: براعم الأثير.
3: براعم الأثير،
4: مرحبا أصدقائي.

صباح الخيرات، صباح الأنوار، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مرحبا بأطفالنا في كل المكان. ديما نسألوا على حوالكم، إن شاء الله راكم ممتعين بالصحة والعافية. ديما نسألوا على صحتكم النفسية، إن شاء الله راهي في أحسن حال. تابعونا اليوم في برامج الأثير، برشا فقرات تستنى فيكم. باش نبدوها بحوار مع الصغار. اليوم باش نحكوا عن كيفية استغلال العطلة المدرسية الصيفية. باش نتحدثوا على مع صغيراتنا كيفاش ينجموا يستغلوا عطلتهم المدرسية الصيفية، والنصايح يقدمها لنا أهل الاختصاص. اليوم جينا من خبير البرمجة الدماغية ومصمم منظومة مسارات العبقرية سي محمود المجيدة. فقراتنا متنوعة، بعد حوار مع الصغار نمشوا لمحلها بلادي كالعادة. أعداد وتقديم مريم عكرمي وغياث تليلي. اليوم باش نسافر معاهم إلى مدينة المهدية الساحرة. الفقرة القارة في حصتنا كذلك هي فقرة قصة وعبرة. اليوم باش نقدموا لكم قصة حفل الخضروات للكاتبة المتألقة سميرة سحيمي. مشكورة مريم قضومي أمينة المكتبة المتجولة 2 على تقديم القصة. نشرت الأنباء اليوم باش نحكوا في زوز مواضيع. الموضوع الأول هو الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني التونسي، وأيضا باش نتحدثوا على عاشوراء. أيضا باش نختموا بفقرة، فقرة فيها موهبة اليوم ببنية جينا بموهبة في كتابة القصة وهوايتها المطالعة، تحب تطالع برشا في القراية وزدها في العطلة الصيفية. إن شاء الله هذه هي كل فقراتنا اليوم في برامج الأثير. تابعونا حتى للعشرة. نحيي كامل فريق البرامج، كوكب إبراهيمي في الإخراج الإذاعي، إبراهيم كمالة في الإخراج الرقمي، كامل التومي من قاعة موزع الهاتف، ريمولا وصغار لحضري معي الكل. نحييكم من أمام الميكروفون، مرحبا بكم.

0: برايمو
1: برايمو الأثير.
2: مرحبا بكم مستمعينا في برامج الأثير. كنا نسمع في أغنية جميلة جدا من التراث، قالت عصفورتنا عجبتها جنينتنا وحذانا لقات الراحة. مرحبا بكم الكل، إن شاء الله تلقوا الراحة والإفادة معنا في برامج الأثير. من توا وحتى للعشرة باش ننطلقوا معاكم وبأولى فقراتنا نسمع الشارة ورجعين.
3: حوار مع الصغار. حوار مع الصغار.
2: مرحبا بكم في حوار مع الصغار. موضوع حوارنا اليوم كيفية استغلال العطلة الصيفية، كيفاش نجمو نستغلوا العطلة الصيفية. العطلة الصيفية هذه هل هي مخصصة للراحة ممارسة الأنشطة وإلا مخصصة للدراسة وللمراجعة؟ كيفاش نجم نقسم وقتي بطريقة صحيحة في العطلة الصيفية؟ شنو نجم نعمل بالضبط في العطلة هذه؟ صغيراتنا اللي حاضرين معنا باش يعطونا كيفاش نجمو يقسموا عطلتهم وإلا كيفاش هما قسموا عطلتهم وقت اللي عطلوا السنة. والنصائح بعد قليل إن شاء الله باش نسمعوها من أهل الاختصاص، يقدمها اليوم خبير البرمجة الدماغية ومصمم منظومة مسارات عبقرية الخبير محمود المجيدة. ننطلقوا مع صغيراتنا، ننطلقوا معك رزين، خلينا نصبح عليكم. صباح الورد رزين.
4: صباح الخير، صباح النور، صباح الأنوار والياسمين. معكم رزين جموتي بالمدرسة الابتدائية حسام بوزيان. أصبحت في السنة الرابعة.
2: بعد ما تكمل العطلة الصيفية ونقسموها بالكدا باش نولوا في السنة الرابعة، هكا ولا لا؟ حنين مرحبا.
5: مرحبا. أشرقت الأنوار وبدأ يوم جديد، صباح الخير والنشاط لكل من يرافقنا الآن عبر أثير إذاعتنا المتميزة. نطل عليكم في هذا الصباح الجميل لنشارككم أولى لحظات اليوم، محملين بالطاقة الإيجابية والأمل والموسيقى التي تبهج القلوب. نتمنى لكم يوما موفقا ومليئا بالنجاحات وبداية أسبوع موفقة ومثمرة للجميع.
2: إن شاء الله بنجاح وتوفيق ليك حنين. عديتي مناظرة السيزيام، بنجاح وتوفيق ليك والكل تلاميذ السيزيام، هكا ولا لا حنين؟ والنفيام زاد هكا ولا؟ إن شاء الله ربي ينجحهم الناس الكل، وتلاميذ البكالوريا في دورة المراقبة إن شاء الله ربي ينجح الناس الكل. صباح النور وليد مرحبا.
6: صباح الخير، صباح يبدأ بشمس ساطعة تشرق لنا التفاؤل والأمل. صباح صيفي مليء بالراحة والاستجمام بعد تعب دراسة كبير، خاصة لتلاميذ السنة السادسة والسنة التاسعة. أوكي.
2: شكرا لك وليد حلاث. صباح النور.
7: صباح الخير يا أصدقائي الكرام، يا أمل الغدوة
2: ابتسامة
7: الحياة.
2: يعطيك الصحة حلاث. نرجع ننطلق في موضوع حوارنا مع رزين، مرحبا من جديد.
4: كيف نستغل العطلة الصيفية؟ العطلة الصيفية فرصة ذهبية لا ينبغي أن تمر دون فائدة، فهي ليست وقتا للكسل بل هي ميدان رحب للنمو والإبداع. يمكن للتلميذ أن يقرأ كتبا متنوعة توسع مداركه وأن يراجع دروسه تدريجيا. الاستعداد للموسم القادم وأن يتعلم مهارات جديدة كاللغات أو الحساب. الحركة ضرورة للجسم والعقل، فالسباحة والجري وكرة القدم تقوي البدن وتنشط الذهن وتجعل العودة إلى المدرسة بعزيمة متجددة. تنمية مواهب كالرسم والموسيقى والكتابة وحضور برامج إذاعية مفيدة كبرامج الأثير تفتح آفاقا مستقبلية واعدة. قضاء وقت مع الأسرة ومساعدة الوالدين وصلة الأرحام قيمة تترك آثارا عميقا في شخصية التلميذ. التلميذ الذكي من يجعل في كل يوم في عطلته حجرا يبني به صرح مستقبله.
2: شكرا لك رزين، شكرا لك على كل النصايح اللي قدمتيها لنا كيفاش نجموا نعدوا عطلتنا المدرسيه الصيفيه. مشكوره. نمشي لحنين. مرحبا من جديد حنين.
5: مرحبا. العطله الصيفيه هي اجمل وقت في السنه، وهي فرصه ذهبيه تجمع بين الراحه والاستجمام وبين تطوير الذات وبناء مهارات جديده تجعلك مستعدا للمستقبل بكل ثقه. أولا الاستثمار في التعلم الذاتي والمهارات. تعلم لغات جديدة، الصيف وقت مثالي لتطوير لغتك أو البدء في تعلم لغة جديدة.
2: معناها أنت حسب رأيك حنين تعلم لغات جديدة في فصل الصيف فرصة لينا؟
5: أي
2: معناها فرنسية، إنجليزية، لغة ألمانية، إيطالية، ندخلوا برشا لغات هكا ولا؟
5: أي باش نطلع الثقافة متاعنا.
2: باهي.
5: وبناء مهارات جديدة تجعلك مستعدا للمستقبل بكل ثقة. تطوير مهارات التكنولوجيا، يمكنك البدء بأساسيات البرمجة أو تجربة التصميم الرقمي عبر منصات سهلة وممتعة لعمل تصميم وجداول مميزة لتقسيم الوقت في الصيف.
2: معناها أنت حسب رأيك نعمل جدول نقسم وقتنا كل نهار شنو باش نعمله بالضبط هكا ولا؟
5: باهي. تحدي القراءة، اختر قائمة من الكتب والقصص المتنوعة أدبية علمية أو تاريخية. القراءة لا توسع المدارك وتثري الخيال فحسب، بل تمنحك أسلوبا متميزا في التعبير والكتابة. ثانيا العناية بالصحة والجانب
2: قرب البدني. الميكرو حني.
5: ثانيا العناية بالصحة والجانب البدني، ممارسة الرياضة سواء كان ذلك من خلال الالتحاق بنادي رياضي أو ممارسة السباحة أو حتى الجري وركوب الدراجة. الرياضة تجدد الطاقة وتزيد من التركيز. تنظيم النوم والغذاء، خذ قسطا كافيا من الراحة والنوم المريح بعد تعب عام دراسي كامل، واعتمد على الأغذية الصحية والعصائر الطبيعية المنعشة. العناية الشخصية، الاهتمام بالصحة،
2: نهتم بصحتنا على طول العام، وشو كان في العطلة الصيفية هكا ولا لا حنين؟
5: أما في العطلة الصيفية نتوسعوا أكثر،
2: نتوسعوا أكثر، نظموا مكلتنا أكثر ربما. باهي حنين، نكمل مع بقية الصغيرات. نمشي الوليد، مرحبا.
0: مرحبا. العطلة الصيفية هي فرصة ذهبية تجمع بين الراحة والاستجمام وبين تطوير الذات واكتساب مهارات جديدة دون ضغوطات الامتحانات والاستيقاظ الباكر. هناك خطوات متوازنة ومقترحات علمية لاستغلال العطلة.
2: قرب الميكرو وليد.
0: بطريقة أفضل، أولا الترفيه والترويح عن النفس بعد عام دراسي طويل يحتاج العقل والجسد إلى الراحة. أولا ممارسة الرياضة مثل السباحة أو لعب كرة القدم مع الأصدقاء أو حتى المشي بانتظام. الرياضة تجدد الطاقة وتحسن المزاج. ممارسة الهوايات، خصص وقتا للأشياء التي تحبها سواء كانت ألعاب فيديو بشكل معتدل أو الرسم أو المطالعة. ثانيا مهارات المستقبل وتطوير الذات. الآن إذا لدينا الوقت الكافي لتعلم أشياء لا توجد في المناهج الدراسية التقليدية، تعلم اللغات وتطويرها. الصيف فرصة ممتازة لتحسين اللغة الإنجليزية أو الفرنسية.
2: باهي وليد، أنت شنو عملت بالضبط؟ وقتش كملنا الامتحانات؟ تقرأ سبعة أساسي بالمدرسة الأعدادية النموذجية. كملنا الامتحانات من أواخر شهر ماي هكا ولا لا؟ شنو عملت بالضبط وكيفاش قسمت وقتك وليد؟
0: بالنسبة يعني بعد الامتحانات عملت فترة يعني للراحة بعد التعب.
2: تقريبا قديش؟
0: ثلاثة أسابيع.
2: ومن بعد شنو عملنا بالضبط؟
0: يعني عملت يعني قيدت باش نتعلم يعني نزيد نتعلم لغة فرنسية ولغة إنجليزية ونمارس في الرياضة
2: هذا التقسيم المبدئي. مازلنا ما بديناش في معناها في المراجعة للعام الدراسي الجديد. باه نواصلوا.
0: الصيف فرصة ممتازة لتحسين اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو أي لغة تريد أن تتعلمها. وهناك أيضا بعض كثير من التطبيقات المجانية أو مشاهدة أفلام وثائقية باللغة التي تريد تعلمها مع تفعيل الترجمة. دخول عالم البرمجة والتكنولوجيا، يمكن البدء بأساسيات البرمجة من خلال منصات بصرية ممتعة وسهلة لصنع ألعاب وقصص تفاعلية أو استكشاف عالم صناعة الألعاب وتعديلها إذا كنت شغوفة بالتكنولوجيا.
2: وليد باش نستسمحك، أنت قلت لي نتعلم عبر المنصات، علاش ما نمشوش المراكز الإعلامية الموجهة للطفل الموجودة في كامل تراب الجمهورية؟
0: يعني إذا كنت يعني أنت بعيد على يعني على المناطق اللي فيها المراكز هذه تنجم تستعمل يعني الهاتف باش تتعلم زادة. أما إذا كنت قريب للمراكز هذه تنجم تمشي لها، خاطر يعني فما شكون يأطرك أكثر يعني
2: يعطيك الصحة
0: أساتذة وتنجم تأطرك في المجال هذاك، وأصلا كي تمشي تتعلم أكثر مع يعني أشخاص آخرين، تعمل صداقات، تنجم يعني مش تتعلم إذا التكنولوجيا، تعمل صداقات جديدة، تعلم برشا حوايج أخرى.
2: وعلى فكرة هم عاملين دورات مكثفة في فصل الصيف، تو عندهم دورات مكثفة في شهر جويلي، عندهم زوز دورات.
0: ثالثا التثقيف وتوسيع الأفاق، قراءة الكتب والقصص، اختر روايات أو كتابا في مجالات تثير اهتمامك، تاريخ، علوم أو مغامرات. القراءة تنمي الخيال وتثري رصيدك اللغوي. متابعة وثائقية ومحتوى هادف، بدلا من تصفح وسائل التواصل الاجتماعي بلا هدف تابع قنوات تعليمية أو وثائقية على يوتيوب تتحدث عن الفضاء، التاريخ أو الطبيعة.
2: شكرا لك وليد، يعطيك الصحة. نمشي لحلا، مرحبا من جديد حلا.
8: مرحبا. العطلة الصيفية تعتبر من أهم الفترات الزمنية في حياة الإنسان، فهي ليست مجرد توقف مؤقت عن الدراسة أو العمل، بل هي مساحة زمنية حرة تعيد للإنسان توازنه النفسي والجسدي، وتفتح أمامه أفاقا جديدة لاكتشاف ذاته وقدراته. ومن منظور فلسفي يمكن اعتبار العطلة فرصة لإعادة ترتيب الأولويات، لأن الإنسان غالبا ما ينشغل خلال السنة الدراسية أو المهنية بالواجبات والالتزامات.
2: باش نستسمحك حنين، قلتي إنها هي فرصة باش نعاودوا ترتيب الأولويات. كيفاش رتبتي أولوياتك حلا؟
8: والله فما مرات إنه تكون مثلا أنت عندك موهبة وما تنجمش تمارسها في السنة الدراسية
2: خطر ما فماش وقت.
8: أي. نجم أنك تمارس الموهبة ذيك متاعك إذا كانت يعني هي فكرية ولا ترفيهية. تنجم تنظمها، يعني تنجم تنظم وقتك مرتين في النهار، ثلاثة مرات، كان تحب حتى مرة بركة. يعني المفيد أنه تنمي الموهبة متاعك إلى أن تصير أنه حاجة أساسية في الحياة.
2: موهبتك شنية حلا؟
8: كتابة الشعر
2: والخواطر والقصة كذلك. انطلقنا بدينا نكتب ومازلنا، كيفاش عملتي بالضبط؟
8: نكتب في آخر العام، هكايا تفرغت شوي
2: للكتابة.
8: أي للشعر، الشعر ولات هكايا مرات نترجم زادة بالفرنسي، وقاعدة نحاول أني نولي نترجم.
2: اكتشفتي موهبة أخرى فيك اللي هي الترجمة؟
8: أي
2: وليتي ترجمي، بديتها سنة، معنا بديتها شهر جوان.
8: اي بديتها في اخر العام. ونكتب زادة خواطر فلسفية على مثلا كيفاش نتخطو مشاكل الحياة، كيفاش معناتها ما نقفوش في محنة بركة، لازمنا يعني كان صارت لنا مشكلة لازمنا نتخطوها، مش نقعدوا في نفس المشكلة
2: في نفس الاشكال هذاك. مثلا كيف معدل يكون ماهوش في مستوى اللي انتظرناه، نسعوا باش نطوروه.
8: خاطر كان انت ما ساعدتش زادة مش باش يكون، يعني مش باش يكون له باش يرضيك انت، له باش يرضي حد تحد يعني في حياتك.
2: يعطيك الصحة حلا، مخك ما شاء الله سابق عمرك، يعطيك الصحة على التفكير. ديما تقولي راني نفكر بتفكير فلسفي هكا حلا تتكلم. معنا مكالمة كوكب نستقبلوها. الو مرحبا.
9: الو صباح النور.
2: صباح الورد، شكون معنا؟
9: حالكم زين؟ تحية ليك مدام ريم وكافة الصغار المرافقين ليك. جيهان،
2: معرفت الصوت جيهان، مرحبا بيك جيهان. ديما تتكلمي تطلبي فينا في برنامج برامج الأثير، فرحانين بيك.
9: من جهتكم
2: مرحبا بيك معنا، تفضلي.
9: عايزك، حبيت نعطي رأيي كولي. هم ما شاء الله عليهم الصغار الكل كفوا وفوا كما يقولوا معناها، فطلع عليهم الطلعين. حبيت نتكلم بركة شوي على الجانب العائلي.
2: فضلي.
9: صحيح هو الصيف فرصة لاكتساب مهارات جديدة، للراحة، للإعداد للعام الجديد. إن شاء الله كلهم يبدو ناجحين الكل.
2: أنا
9: زادة مرات نستحق بعضنا أن نخصوا شوية وقت للعائلة بحكم ما في وسط السنة الدراسية. الأباء والأمهات يبدو يخدم على طول النهار. الصغار زادة مساكين كيف ما بين القراية في المدرسة، ما بين دروس الدعم، ما بين إذا شكون نترانا والكل، ما نلقوش وقت باش نقعدوا مع بعضنا،
2: باش نحكوا مع بعضنا ونشوفوا بعضنا.
9: بالحق ونكتشفوا بعضنا. أنا مرات نحس راحي نقعد مدة هكا مثلا نقعدش مع أولادي، نسنين للجمعة نخدم، سبت واحد أقضي أغسل طيب صيغ، كلهم بهات الكل،
2: كلهم بهات الكل صحيح.
9: مرات كي نلقى فضاء نقعد مع أولادي نبدأ نخزر، معنا نكتشف نقولهم كبرتوا ما فقتش بيكم، معنا وقتاش وليتوا تفكروا هكا، وقتاش وليتوا تحكوا هكا، كيفاش جبت بالكم معنا الفكرة هيك. معناها فرصة أن نقعد حتى سهرة صغيرة في الدار، قاعدة فطور صباح هكا على رواق كما نقولوا المصري، والكل هكا بكل تلقائية، والكل نحكوا نوجهوهم نسمعوهم نشوفوا أفكارهم
10: خاصة نسمعوهم خاصة نسمعوهم خاطر الصغار في حاجة إنه يسمعهم الكبير وخاصة الوالدين
9: خاصة أعمارهم ما شاء الله 12-13-14 سنة يبدو يكتشفوا في العالم ثم تغيرات جديدة نفسية وفيزيولوجية
10: جسدية وغيرها
9: الكل فرصة أن احنا نوضح لهم حاجات يأخذوا من عندنا احنا المعلومة من المصدر الصحيح خير من اللي يلتجئوا معناها لمصادر أخرى مغلوطة ولا حاجة ونستمتع بالوقت معهم حتى خرجة صغيرة منتزهة منطقة خضراء
10: يعطيك الصحة
9: بالضرورة حاجة تتكلف معناها والكل ونقعد مع بعضنا إن شاء الله يتعدى صيف سعيد إن شاء الله على الناس إن شاء الله
10: شكرا لك على المداخلة تحية لك ولكل صغيراتك تحية لكل مستمعينا شكرا لكل ضيوفنا الأطفال اللي حاضرين معنا على مشاركتهم في موضوع الحوار شكرا حنين رزين حلاء ووليد نسمعوا توا أهل الاختصاص سمعنا الأطفال سمعنا وليا نسمعوا خبير البرمجة الدماغية ومصمم منظومة مسارات عبقرية الخبير محمود المجيدة شنو ينصحنا على حول تقسيم واستغلال العطلة الصيفية المدرسية تفضلوا
11: صباحك سعيد سيدتي وصباح النشاط والحيوية لكل السادة المستمعين دون استثناء الحقيقة الحديث عن العطلة الصيفية يتطلب منا وعيا وتأنيا وتريثا ومحاولة تقريب وجهات النظر كذلك بين الأباء والأمهات لتباعد المعتقدات بينهما ذلك أن العائلة تعتقد أن العطلة الصيفية هي مزيج من الراحة والاسترخاء وهي كذلك أداة لتطوير وتنمية الطاقات والقدرات العقلية وتنمية الأداء الدراسي وقصد الحصول على أفضل نتيجة ممكنة خلال العام الدراسي القادم أما بالنسبة لأبنائنا وبناتنا تلاميذ فيعتقدون أنهم على كامل موسم دراسي قد تعبوا واضطربوا وتوتروا وتقلقوا وآن الأوان لكي يحصلوا على قسط مميز من الراحة قد يدوم بضعة أشهر وهنا هذه السنة نحن نتحدث على 3 أشهر ونصف ماذا يجب علينا أن نفعل؟ هنا يجب علينا أن نقوم بالتوفيق بين إكراهات الآباء والأمهات وبين كذلك رغبات أبنائنا وبناتنا فالعطلة الصيفية في الحقيقة يجب أن يتم التعامل معها بمقاربة تراعي رغبة كلا الطرفين المتعاملين وهنا ننصح السادة الآباء والأمهات بالتالي بيان هو اليوم خلال العطلة الصيفية ينقسم إلى 3 أركان أساسية بعدما استنفذ الطفل حقه في الراحة وعلميا حتى يعود الطفل إلى سالف نشاطه وحيويته لا يتطلب الأمر إلا بضعة يعني أيام قد لا تتجاوز 3 أسابيع أو قد لا قد لا تتجاوز 3 أسابيع ولا تقل عن 2 أسبوع إذن حصل الطفل عن الراحة الآن جاء وقت العمل وقت العمل يجب أن يكون منقسما وفق النظام التالي على 3 فترات من اليوم فترة مسائية صباحية وفترة مسائية وفترة بينهما في المنزل الفترة الأولى صباحية تهتم بتطوير وتنمية الآداء والقدرة العقلية للطفل في مستوى التركيز والمنطق والتحليل والتصور والربط والإدماج والتخيل والتتابع والذاكرة والتذكر وسرعة رد الفعل وسرعة البديهة وإدارة الوضعيات والتعامل مع المتغيرات وهي هذه البرامج التي تطور الأداء العقلية حتى يحصل الطفل على طاقات عقل بشري مفعلة بها ومن خلالها يصل عمليا وفعليا إلى التعامل باحترافية مع كل البرامج الدراسية التي تعرض عليها كما يمكن كذلك خلال الفترة الصباحية أن يتم تقديم برامج تهتم ببرمجة الطفل على فكرة وطاقة النجاح والقدرة والتمكن والنشاط والحيوية والإيجابية والثقة بالنفس والإمكانيات والطاقات والتوافق مع طاقة الدراسة والمدرسة وأكثر من ذلك صناعة جملة من العادات السلوكية الإيجابية التي بها ومن خلالها نتجاوز قد الأداء السلوكي غير المتوازن في بعض الأحيان لأبنائنا وبناتنا أما الفترة المسائية فقد تكون حركية وهنا حركية نتحدث عن تعاطي نشاط رياضي والنشاط أو نشاط وجداني قد تكون الرياضة أو قد يكون المسرح أو قد تكون الموسيقى وهي مهمة جدا ومفيدة جدا جدا لتحسين جودة حياة الطفل، كذلك لتطوير الآداء الوجدانية وإحساس أو دعم إحساس بالنشوة وبطاقة الإنجاز والفعل والعملية. وأما بين يعني الفترة الصباحية والمسائية يمكن الالتجاء إلى نشاط أكاديمي، ولكن هنا النشاط الأكاديمي ليس القراءة والرياضيات والعربية والفرنسية، يمكن تقديم كتاب بلغة ما ويطلب من الطفل ترجمته إلى لغة ثانية، وفعل الترجمة بالنسبة للتلاميذ مهم جدا خاصة من قسم الخامسة والسادسة والمرحلة الإعدادية خاصة حتى الثانوية. أما بالنسبة لأبنائنا وبناتنا عمر 5 سنوات وستة وسبعة حتى 8-9 سنوات يمكن أن نطلب منهم قراءة درس القراءة باللغة العربية يوما والفرنسية يوما بالنسبة لأقسام الثالثة والرابعة ابتدائية، ويعني فهمه والتحدث به، يعني هو أن يقرأه مرارا وتكرارا ومن ثم يقف أمام العائلة ويتمثل دور القصاص ويقص ما بقي عالقا في ذهنه وقد ينقله إلى نص مكتوب، وهنا يتطور الآداء في مستوى القراءة وفي مستوى الكتابة وفي مستوى الإنتاج الكتابي لأبنائنا وبناتنا، وهي من جملة المشاكل التي نشاهدها عندهما. فالعطلة الصيفية لو نلخص هي مزيج من الترفيه وكذلك مزيج لدعم أو عمل لدعم مهارات وتنمية القدرات العقلية في بنائية العقل هذا الطفل، وكذلك في أداء اللاوعي عند الطفل، وكذلك في تطوير الجانب الأكاديمي والجانب الحركي الوجداني عند أبنائنا وبناتنا حتى نتفاعل مع إكراهات العائلة ورغبات أبنائنا وبناتنا.
2: مرحبا بكم جديد، شكرا لخبير البرمجة الدماغية محمود مجيدة، مصمم أيضا منظومة مسارات العبقرية، على كل النصائح اللي قدمهن اليوم. لفت الاستماع يرجع للصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة قفصة على الفيسبوك، موصلين مع الفقرات فقرة أخرى مهمة في برنامجنا، فقرة محلها بلادي من أعداد وتقديم مريم عكرمي وغياث تليلي. اليوم باش ياخذونا المدينة ساحرة، مدينة المهدية، نكتشف مع بعضنا.
12: محليها بلادي،
13: صباح الخير، مرحبا بكم أصدقائي الأطفال في عدد جديد من محلاها بلادي، أينما يصلكم بثنا لكم عطر التحايا. نتجول اليوم في مدينة المهدية، هي مدينة ساحلية هادئة وساحرة. أقيمت مدينة المهدية على شبه جزيرة وتضم ميناء من أول وأهم مواني الصيد البحري بالبلاد التونسية. تحتل السياحة مكانة هامة في الاقتصاد المحلي، وتعد كذلك المهدية قطبا جامعيا خاصة بعد تركيز المعهد الأعلى للاقتصاد. يحيط بها البحر الأبيض المتوسط من 3 جهات وتتصل بالقارة الإفريقية من جهة الغرب. تحتوي مدينة المهدية على درر أثرية متميزة لا تتكرر مثل السقيفة الكحلة والمعروفة أيضا بباب زويلة أو باب مفتوح، هي أحد البوابات الفاطمية القديمة لعاصمتهم الأولى مدينة المهدية. وقع بناؤها سنة 915 ميلادي، يبلغ ارتفاعها 10 أمتار تقريبا، وفي داخل السقيفة ممر بطول 35 متر يؤدي إلى المدينة القديمة. تشتهر بمعالمها التاريخية والمعمارية المتميزة، فرحاب المدينة فيه كذلك رباط أو حصن عريق تعاقبت عليه الحضارات وتم استعماله كبرج مراقبة للقادم من البحر، ثم احتله العثمانيون والإسبان وما زالوا من رموز المدينة قبلة زوارها. إلى هنا تنتهي رحلتنا في محلاها بلادي، مع تحيات مريم عكرمي.
12: محليها بلادي.

0: محلاها بلادي
1: محلاها تونس الخضرة. كانت هذه جولة مع مريم عكرمي في مدينة المهدية الجميلة الساحرة. نسمع أغنية قصيرة وبعد باش نرجع نواصل معكم بقية أركان براعم الأثير، قصة وعبرة، نشرة الأنباء ومواهب. نسمع الأغنية ورجعين.
2: يلا حبيبي

0: كنا نسمع في البنية كاظم الساهر. مازلنا مواصلين معاكم المشوار في براعم الأثير. باش نمشي وتوا الفقرة مهمة برشا في حصتنا، فقرة قصة وعبرة. قصة اليوم بعنوان حفل الخضروات للكاتبة المتألقة المتميزة سميرة السحيمي، من تقديم مريم قضومي أمينة المكتبة المتجولة 2 بقفصة. مشكورة. نسمع مع بعضنا القصة بعد نقشها مع صغيراتنا اللي حاضرين معنا في الأستوديو. صغارنا اللي تسمعوا فينا في دياركم تنجموا تناقشوا معنا القصة، نجموا تخرجوا العبرة من القصة، شنية أهم القيم اللي استفدتوا منها في القصة. يلا نسمع مع بعضنا.
1: قصة وعبرة. مرحبا يا أطفال، قصتنا اليوم بعنوان حفل الخضروات للكاتبة سميرة السحيمي، تصميم ورسوم فاتن الشرفي. أرادت خضروات الحقل أن تحتفل بموسم فلاحي خصب. لقد اجتهد الفلاح في حمايتها من الطفيليات والآفات التي تهدد سلامة المحاصيل. نظمت الخضروات حفلاً راقصاً. قبل انطلاق الحفل اجتمعت الخضروات في الحقل، كانت مزدانة بألوانها الطبيعية المختلفة وأشكالها المتباينة. تقدمت حبة الطماطم قائلة: أنا أجمل الخضروات، فلوني الأحمر يزيدني بهاء، فأنا غنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية. أنا أساعد في علاج تعفنات الأمعاء وهضم الأطعمة واللحوم. إن من مميزاتي أني أؤكل نيئة أيضا أو في شكل عصير. التفتت إليها الجزرة متباهية بقوامها الرشيق قائلة: أما لونك يا حبة الطماطم فأنت لست الخضار الوحيد الحمراء، إذ هناك أنواع من الفلفل الأحمر، كما أن الجزر واليقطين لهما ألوان برتقالية جميلة وزاهية أيضا. أضافت الجزرة: أنا الجزر مثلا من الخضار الغنية جدا بفيتامين آ وسين. أنا من أقدم الخضروات التي عرفها الإنسان ورغب في تناولها. أنا مفيدة جدا للعينين والبشرة وللهضم أيضا. كانت حبة الفجل تستمع إلى الحوار فشعرت بالغيرة فصاحت قائلة: رويدكن، ما كل هذا التباهي؟ ألا تلاحظن لوني الجميل وفوائد الكثيرة؟ أنا أعالج الالتهابات وحالات الزكام الشديد، وأفتح الشهية وأحمي اللثة، بالإضافة إلى أني أزيد طعم السلطة لذة، فلا تقللن من شأني. أجابتها السيدة جلبان ذات اللون الأخضر الجميل: لماذا يشعر بعضكم بأنه الأفضل من الآخرين؟ إن الله جعل لكل نوع فينا خصائص مميزة، فأنا مثلا أحتوي على الفيتامين ب وجيم، وغنية بالمعادن والسكريات والألياف. يحبني الناس ويعدون أطباقا شهية ومفيدة بالجلبان. أجابها الملفوف مؤيدا: صدقت يا جلبان، فأنا أيضا أحمل اللون الأخضر وغني بفيتامين جيم، وأساعد على نمو العظام وتنشيط الكليتين. لم يستطع الفول تفويت فرصة التعريف بنفسه وبقيمته الغذائية في معرض التباهي هذا، إذ أثار الحوار بين بقية الخضروات فضوله ورغبته في المشاركة. قالت حبة الفول: أما أنا فمفيدة للقلب، وما أدراك ما القلب؟ إن قشوري تمنع الإمساك وتساعد على الهضم، كما أني غنية بالألياف. تدخل القرنبيط في هدوء موضحا لأصدقائه أنه يساعد في تخليص الجسم من السموم، كما يساهم في حماية شبكية العين بفضل الفيتامينات التي يحتويها. انشغلت الخضروات عن الحفل الراقص، أراد كل منها إبراز قيمته الغذائية والصحية. كان الخص في الأثناء منشغلا بترتيب وريقاته الرقيقة ليبدو أنيقا أمام الجميع، فركض ليتوسط المجموعة. هذا الجزء من قصة حفل الخضروات. ابحثوا عن هذه القصة في المكتبات العمومية لتتعرفوا على معلومات مفيدة. إلى اللقاء في قصة جديدة وعبرة. قصة وعبرة.

0: مرحبا بكم مستمعينا في برامج الأثير. كانت هذه قصة وعبرة، قصة حفل الخضروات للكاتبة سميرة السحيمي، تقديم مريم قضومي أمينة المكتبة المتجولة 2 بقفصة. نمشي لصغيراتنا ونقشوا القصة. مرحبا وليد.
1: قصة حفل الخضروات للكاتبة سميرة السحيمي هي قصة أطفال هادفة تحمل في طياتها الكثير من القيم التربوية والغذائية. ويمكن تلخيص العبرة والدروس المستفادة منها في النقاط التالية: أهمية التنوع الغذائي وتكامل الأدوار. تبين القصة أن كل نوع من الخضروات له فائدته الفريدة وفيتاميناته الخاصة. لا توجد خضار أفضل من الأخرى، بل إن صحة الإنسان تكتمل عندما تتنوع الأطعمة وتتكامل العناصر الغذائية معا. الابتعاد عن الغرور والتفاخر. في بداية القصة قد تتباهى بعض الخضروات بميزاتها، لكن الحفلة والهدف المشترك يثبتان أن الجميع مهمون ولا غنى عن أي عنصر منهم. قيمة التعاون والعمل الجماعي. يظهر الحفل كيف تجمعت الخضروات معا لتقديم لوحة صحية وشهية، مثل طبق سلطة أو وجبة متكاملة، مما يعلم الأطفال أن الاتحاد والتعاون ينتجان دائما أفضل النتائج. ترغيب الأطفال في تناول الطعام الصحي. تشجيع الأطفال بطريقة قصصية وممتعة على حب الخضروات وتناولها من خلال تحويلها إلى شخصيات مرحة تحتفل بفوائدها من أجل صحة الإنسان.
0: يعطيك الصحة وليد، شكرا لك. حلا تفضلي. حفل الخضروات للكاتبة سميرة السحيمي، تفضلي.
2: في قصة حفل الخضروات تجتمع الخضروات في مكان واحد، ويظهر من خلال الأحداث أن لكل خضار دورا خاصا لا يستطيع غيرها القيام به. ورغم اختلاف أشكالها وألوانها وأحجامها فإنها تتكامل فيما بينها. فالقصة تعلمنا أن النجاح لا يتحقق إلا بالعمل الفردي فقط، بل بالتعاون وتوحيد الجهود. ففي حياتنا عندما نتعاون مع زملائنا وأفراد عائلتنا نستطيع إنجاز أعمال لا يستطيع شخص واحد القيام بها بمفرده.
0: يعطيك الصحة حلا. نمشي لرزين. مرحبا.
3: احتفلت خضروات حقل خصيب بموسم فلاحي ناجح، فاجتمعت قبل انطلاق حفلها الراقص، وأخذت كل واحدة منها تتباهى بلونها وفوائدها الصحية. فتقدمت حبة الطماطم مفتخرة بلونها الأحمر وغناها بالفيتامينات، فردت عليها الجزرة متباهية بقدمها وفوائدها للعين والبشرة. ثم تدخل الفجل مطالبا بحقه في الاعتراف به، ونبهت السيدة جلبان الجميع إلى أن الله جعل لكل خضرة خصائصها المميزة، فأيدها الفول والقرنبيط وأضاف كل منهم فضائله. ثم ركض الخس مستعرضا نفسه ومستفزا البقية، فأسكته السيد بصلة وذكر فوائده العظيمة رغم رائحته، وأيده السيد الثوم مؤكدا أنه مضاد حيوي طبيعي. وهكذا انشغلت الخضروات بالتباهي حتى كادت تنسى حفلها الراقص. العبر المستخلصة: لكل إنسان قيمة ومكانة، كما أن لكل خضرة خصائصها، فكذلك كل إنسان يحمل مواهب قدرة ينبغي احترامها.
0: شكرا لك رزين. يعطيك الصحة. حنين.
4: تدور قصة حفل الخضروات في إطار رمزي تخيلي، حيث تتحول الخضروات إلى شخصيات حية تتكلم وتفكر وتتنافس، وهو أسلوب شائع في قصص الأطفال، حيث تعتمد على رمزية واضحة تجعل من الخضروات شخصية بشرية تعبر عن أفكار وقيم اجتماعية. فالحفل الذي يجمعها يرمز إلى المجتمع الذي يضم أفراد مختلفين، بينما يرمز تفاخر كل خضرة بخصائصها إلى نزعة البشرية نحو التباهي وإثبات الأفضلية على حساب الآخرين. أما أما سخرية الطماطم من البصل والثوم بسبب رائحتها فترمز إلى الحكم على الآخرين من جانب واحد والاهتمام بالمظهر أو العيب الظاهر دون تقدير الفوائد الحقيقية، كما يرمز تنوع الخضروات في الحفل إلى اختلاف الأفراد داخل المجتمع وتكامل أدوارهم، وبذلك تحمل القصة رسالة تربوية مفادها أن قيمة الإنسان لا تقاس بالمظهر بل بما يقدمه من فائدة، وأن احترام الاختلاف أساس العيش المشترك.
0: شكرا لك، يعطيك نصيحة في بسرعة تفضلي.
4: أصدقائي الصغار، تذكروا دائما أن لكل واحد منكم قيمة جميلة ومهارة خاصة به، فلا تقارنوا أنفسكم بالآخرين ولا تستهينوا بأي شخص. عاملوا بعضكم بلطف واحترام وابتعدوا عن السخرية والتفاخر، فالاختلاف بيننا ليس عيبا بل هو ما يجعلنا نتكامل وننجح معا.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة. كانت هذه فقرة قصة وعبرة، قدمنا اليوم حفل الخضروات للكاتبة سميرة سحيمي. نبشر الفقرة الموالية في حصتنا.
5: نشرة الأنباء.

0: مرحبا بكم مستمعينا في نشرة الأنباء. كيف ما ذكرت باش نحكوا اليوم في زوز مواضيع، ذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني التونسي، وأيضا باش نتحدثوا على عاشوراء. خلينا تويكا نتحدثوا على الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني التونسي، وقتاش احتفلنا به أصدقائي صغار. حنين، حلا، بنية أخرى دينا للبرنامج، مرحبا بك، رحبوا بك.
1: اسمي دارين طليق.
0: مرحبا بك يا دارين، بعد قليل إن شاء الله باش نستقبلوك في فقرة مواهب، مرحبا بك معنا. نمشوا لذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني التونسي. مرحبا رزين، تفضل.
2: بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني التونسي، نقف اليوم وقوف الوفاء والاعتزاز، نحيي ذكرى 70 عام مضت على ميلاد الجيش الوطني التونسي، ذلك الصرح الشامخ الذي قام ليحرس الوطن ويصوم كرامته. على مدى 70 عام أثبت الجيش الوطني أنه درع وقاية للوطن في مواجهة الإرهاب والتهديدات، سواء باينة في التنمية والإغاثة وقت الكوارث. لا يسعنا في هذه الذكرى إلا أن نجل أرواح الشهداء الذي سقطوا دفاعا عن الحماة من جبل السمامة إلى حدود الغربية والجنوبية. إن أعظم ما يميز الجيش التونسي هو تلاحمه العميق مع الشعب التونسي، فهو جيش ليس للحرب وحدها بل للبناء والأمل وصيانة المياسير الحضارية. تحيا تونس ويحيا جيشها السابر، شامخا كجبالها، عميقا كبحارها، ووفيا كشعبها العظيم.

0: شكرا لك رزان، تحية كبيرة إلى جيشنا التونسي، 70 سنة من العطاء، من حماية السيادة، من تأمين الحدود البرية والجوية الوطنية، 70 سنة أيضا من الفخر والاعتزاز. نمشوا المناسبة أخرى اللي هي عاشوراء، حالات فضل في كريمتي.
1: عاشوراء ليست مجرد مناسبة للاحتفال، بل هي فرصة عظيمة لغرس القيم النبيلة في النفوس.
0: وقتش احتفلنا بعاشوراء؟
1: يوم الخميس 25 جوان.
0: 25 جوان اللي هي نحتفلوا بها كل يوم العاشر من محرم هكا ولا لا؟ شنو عاداتنا وتقاليدنا في كلمتين حالة، ما بقاش عنا برشا وقت.
1: فما عباد تقص من شعرها، وفما عباد يظهر
0: تكحل تعمل الكحل تاكل العظام فول، ثم زادة وإلى لا حنين.
2: أي وفما عادة أخرى،
0: أي
2: الناس شعلوا النار وتقفز فيها الشباب والأطفال الصغار.
0: به إن شاء الله نرجعوا لها في حصص قادمة عاشوراء وتسوحة ونحكوا عليها بأكثر تفاصيل، ما بقاش عنا برشا وقت. نمشوا لآخر فقراتنا في برامج الأثير.

0: ذاهب مرحبا بك معنا طفلة لي أول مرة باش تحضر معنا في برامج الأثير. فرحانين برشا أنك موجودة معنا. موهبتك هي كتابة القصة, هوايتك هي المطالعة. مرحبا بك معنا, خلينا نتعرف عليك.
1: مرحبا بكم, اسمي دارين طليق, عمري 9 سنوات, نقرأ سنة 4 ب مكتب الحياة البشرة.
0: مين جيتينا اليوم؟
1: في تونس.
0: جيتينا من تونس.
1: أي.
0: حبيتي تحضري في برنامج برامج الأثير.
1: أي.
0: وتحكينا على تجربتك في كتابة القصة, وقتش بديتي تكتبي, كيفاش تطالعي, كيفاش تقسمي وقتك. تفضلي داري.
1: أي. وقتها كان عمري 5 سنوات, أنا كنت ما نعرفش المطالعة. يا أخي نهار من نهارات جاب لي بابا برشا قصص وعلمني الحروف الأبجدية, وبشوي بشوي وكل أوقات فراغي ديما في نهار لحد نقرأ 5 قصص على الأقل ونهجيهم حتى لين وليت نقراها مسترسلة, وهذه هي القصة كاملة.
0: تعطينا جملة من كتاباتك مثلا, أعطينا جملة صغيرة خلينا نعرفه دارين كيفاش تكتب بالضبط.
1: نأخذ القصة أول حاجة نقراها, وبعد ألخصها, والتعابير اللي تعجبني منها نهزها ونحفظها ونحطها في الإنتاج الكتابي اللي باش نعديه بالامتحان متاعي.
0: به تحيتك لشكون دارين اليوم؟
1: تحيتي البابا وماما, نحبكم برشا أخطر هم اللي شجعوني, وخالتي وعمتي وصغارهم وذريت خالتي وذريت عمتي وجدودي زيادة.
0: فرحانة برشا أنك حاضرة معنا, إن شاء الله تكوني حاضرة معنا في حصص قادمة دارين. هكا نوصل لختام مشوارنا اليوم في برامج الأثير, إن شاء الله الإفادة والمتعة تكون حصلت. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام, إلى اللقاء.

0: حكاية صغار، حكاية شيقة وممتعة تخفي معاني وقيم.
1: سأقص عليكم اليوم قصة بعنوان
0: برنامج يروي الحكاية ويزرع القيمة. كونوا في الموعد مع حكاية صغار من الاثنين للجمعة من 9:30 صباحاً.

0: معاك نظمة مرايتنا. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: اهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. توج المنتخب التونسي للتنس لاقل من 12 سنه بميداليه ذهبيه في دوره القاهره، البطوله العربيه اللي تدور بالقاهره من 22 الى 26 جوان، وكانت من نصيب فريق الفتيات في حينها احرز فريق الفتيان على الميداليه الفضيه. السباح التونسي بالحسن بن ميلاد يحتم الرقم القياسي الوطني في سباق 50 متر فراشة، ذلك في بطولة فرنسا للنخبة. برنامج الدور 32 لكأس العالم اليوم مباراة باش تجرى بين كندا ولا جنوب أفريقيا، بقية المباراة

0: جديدة صيف 2026 مع أسرة إذاعة جفصة. العناوين: الفضاءات، كواليس البرامج والانتظارات، أجواء الأحد، حصة خاصة على موجة إذاعة جفصة بداية من العشرة.
1: استقبل يومك،
2: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
1: ديماري رقمية زينة،
2: معكم تضوى المراية.
1: تبعني تربح
2: معايا، سافر مع الموسيقى.
1: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقاية مهرجانات، اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
2: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
3: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
2: النغمة اللي ترد الروح.
1: مبروك اللي فرحك يفرحني،
2: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
1: شارع الفن، النغمة، طرب وترند، والموقع في ثنية وفي كل دار.
3: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة
2: معكم تضوى المراية.

0: العاشرة صباحا باستديوهات إذاعة جفصة.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. في إطار فعاليات المنتدى التونسي الجزائري للاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي جفصة وتبسة بالجزائر، توصلت غرفة التجارة والصناعة للجنوب الغربي وغرفة التجارة والصناعة بن مهمشة بتبسة إلى مجموعة من الاتفاقيات والتفاهمات الرامية إلى دعم الشراكة الاقتصادية وتطوير المبادلات التجارية والاستثمارية بين الجانبين. واتفق الطرفان التونسي والجزائري على أحداث آلية للتنسيق والمتابعة بهدف مواكبة هذه التفاهمات والعمل على تجسيدها على أرض الواقع. تابعت جلسة عمل انعقدت خلال هذا الأسبوع بين وزير الصحة مصطفى الفرجاني ووفد من الوكالة الفرنسية للتنمية، تابعت تقدم المشاريع الصحية المنجزة بالشراكة بين الجانبين وخاصة مشروعي المستشفيين الجامعيين متعددي الاختصاصات بولايتي جفصة وسيدي بوزيد بطاقة استيعاب تقارب 400 سرير لكل مؤسسة، مع التأكيد على تسريع مختلف الإجراءات الفنية والعملية حتى تنطلق الأشغال في أفضل الأجل. كما تم التطرق إلى برنامج تأهيل المؤسسات الرعاية الصحية الأساسية وتحديث التجهيزات الطبية بالمستشفيين الجهويين برقاب والمكناسي من ولاية سيدي بوزيدة، بما يعزز جودة الخدمات ويقربها من المواطنين. أطلقت الإدارة العامة للمصالح البيطرية الجمعة الماضي أول مقاربة ميدانية مشتركة تجمع ولايات القصرين والكاف وسليانة، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الوطنية لمكافحة داء الكلب عفى الله الجميع، وذلك من خلال حملة استثنائية للتحسيس والتوعية والوقاية من هذا المرض. وركزت الحملة التي استمرت 3 أيام على توحيد الجهود الميدانية بين مختلف المتدخلين. تطلق إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة في الأسابيع القليلة القادمة دفتر المتابعة الصحية للأم والطفل المخصص لمتابعة الحالة الصحية للمرأة منذ بداية الحمل ومراقبة نمو طفلها ومتابعة رزنامة التلقيح والكشوفات الطبية، وذلك وفق ما أعلنته طبيبة الأطفال والمسؤولة على برنامج صحة الطفل بوزارة الصحة أسماء بوعزيز. قالت إيران اليوم الأحد أن عدة منشآت رصد ومراقبة على الساحل الجنوبي لإيران تعرضت لضربات جوية أمريكية، وصفتها بأنها انتهاك للاتفاق المؤقت الذي يهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة منذ 4 أشهر بين البلدين. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة جفصة في تمغزش بكوميديس على 96.

0: Jazin. Yarım.
1: Esma. مثلا باش نقولوا
2: اجواء الاحد.
1: يا ولدي لا اسمع اسمع منيح.
2: اجواء الاحد.
3: اه هدت عليا
1: يا اخويا هديك.
4: عملت برشا جو انا وامي. عملنا برشا جو. ديما يعمل جو. اهم حاجه يعمل جو.
2: اجواء الاحد
5: والله بدلنا الجو.
6: أجواء الأحد.
2: أجواء الأحد.
5: روعة.
6: ألعاب.
2: مسابقات.
6: هدايا.
2: ومفاجأة.
6: أجواء الأحد.
5: نقول إن شاء الله ديما فرحانين.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: ماشي لنا ليا والعناية صباحية.
6: على موجة إذاعة قفصة.
2: أجواء الأحد. أجواء الأحد.

0: لحد 28 جوان 2026. مستمعي مستمعاتي العدقصة، مرحبا بكم معنا في منوعة أجواء لحد اليوم في العدد الختامي، وترافقني في تنشيط الحصة سمية رجب. صباح النور.
1: صباح الورد رياض، تحية لك لكل مستمعينا الكرام. عدد أخير بمذاقات جمال الخواتيم وشغف البداية الزوز. نودع شبكة ونستقبلوا شبكة جديدة غدوة إن شاء الله، واليوم بعد ملامحها وأسرارها باش نحاولوا نحكوها للسادة المستمعين.
0: شبكة صيف 2026، تفاصيلها الكل، منوعاتها، برامجها، أخبارها، فقراتها، شكون صانعيها، التفاصيل كل. استنونا لحظة بلحظة على امتداد 3 ساعات من البث المباشر باش تعرفوا كل شيء.
1: مرحبا بكم ملام انت وحتى للمضي ساعة، أصوات الزملاء باش تكون حاضرة، بعض كواليس الأعداد للشبكة باش تسمعوها، باش تكونوا حاضرين معنا بالمتابعة، وإن شاء الله برشا شوق وتشويق لمتابعة تفاصيل الشبكة الجديدة اللي تنطلق بإذن الله صباح يوم الغد.
0: البرمجة الصيفية اللي تنتظروا فيها من شبكة الشبكة، انتظاراتكم انتم زادة، نستنوا في تفاعلاتكم معنا على الصفحة الرسمية اللي ذاعت قفصة على www.facebook.com/radio-قفصة. إن شاء الله بعد نص نهار تنحلوا زادة المجال للمستمعين، انتظاراتكم من شبكة صيف 2026، المقترحات متاعكم زادة الزملاء الزميلات الكل أسرة إذاعة قفصة اليوم إن شاء الله باش نسمعوكم، وإن شاء الله باش ناخذوا بعين الاعتبار التطلعات متاعكم وزادة مقترحاتكم من برمجة الصيف. الفريق الكل يسلم عليكم أسرة إذاعة قفصة، نهار الأحد اليوم في أجواء الأحد.
1: في أجواء الأحد بشي رفقنا نزار الرويسي من أمام الكونسوليت،
0: طاهر جبالي في الإخراج الرقمي،
1: وكمال التومي في غرفة الهاتف،
0: رياض معكم وسمية. رياض وسمية قدام الميكرو في أجواء الأحد لليوم.

0: استقبل يومك،
1: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
0: ديماري وأغنية زينة.
1: معاكم تضوى المراية.
0: تبعني تربح
1: معايا سافر مع الموسيقى.
0: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقاية مهرجانات، اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
1: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
2: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
1: النغمة اللي ترد الروح.
0: مبروك اللي فرحك يفرحني،
1: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
0: شارع الفن، النغمة، طرب وترند، والموقع في ثنية وفي كل دار.
2: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة.
1: معاكم تضوى المراية.
3: معاكم تضوى المراية.
4: معاكم تضوى المراية، وإن شاء الله ديما مواعيدنا مشرقة بتفاصيل الجميلة اللي ننتسق فيها معاكم، بالمشاغل اللي نرصدوها بإضاءة كل ما تحبوا أنتم تضيئوه. إضاءة قفصة، مرايتكم اللي تتكلم بمشاغلكم بمحبتكم.
3: الشبكة البرامجية هذه الحقيقة عندها مدة في تحضيراتها، في أعدادها، في كواليس المقترحات اللي تقدمت بناء على طلباتكم مستمعينا. وما تقتضي الشبكة الصيفية والفصل هذا اللي عنده خصوصية خاصة في جهات الوسط والجنوب الغربي بصفة خاصة.
4: بعد شوية وأصدقائنا ونقولوا ديما متابعينا مستمعينا زادة، والناس اللي تبعنا مشاهدينا اللي تبعونا على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة، بعد لحظات، بعد قليل، بعد دقيقتين زوز، ما نعرفوش بالضبط، بصدد أعداد الفيديو اللي باش يكون حاضر بعد شوية واللي باش يهبط في صفحة الإذاعة. نسلم على زميلنا المهندس الإعلامية زياد سمادة اللي باش يلتحق بينا ويتحدث على عمل البوابة بعد شوية. فيديو رياض، شوفي
3: كواليس الأعداد، تحضيراتك، الصورة اللي قاعدة باش تخرج لكم، تفاصيل متاع استوديو حتى قبل ما يتم افتتاحه وتدشينه بشكل رسمي. اقتنصنا الكاميرا متاع الكواليس، اقتنصت بعض اللحظات مميزة باش تعيشوها معنا.
4: تابعونا ميل على صفحتنا الرسمية على إذاعة قفصة، وتابعونا عبر أثيرنا دائما أبدا وين ما توصلكم موجاتنا.
3: إذاعة قفصة معكم اليوم في منوعة أجواء الأحد، حصة خاصة بالشبكة البرامجية الجديدة صيف 2026.

0: gelsin. Yarın.
1: Esma. مثلا بشقولوا
2: اجواء الاحد
1: يا ولدي لا اسمع اسمع منيح
2: اجواء الاحد
3: يا هدي
1: يا اخويا هدي
4: عملت برشا جو انا وامي عملنا برشا جو جيبا يعمل جو اهم حاجه يعمل جو
2: اجواء الاحد
5: والله بدلنا جو
6: أجواء الأحد
2: أجواء الأحد
5: روعة
6: ألعاب
2: مسابقات
6: هدايا
2: ومفاجأة
6: أجواء الأحد
5: نقول إن شاء الله ديما فرحانين
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
8: ماشي لنا ليا ولا علي صباحي
6: على موجة إذاعة قفصة
2: أجواء الأحد أجواء الأحد
9: هو أنت مين فكرني بيه اسمك علشان نسيه

0: Jazzin. Yorum.
1: اسمع مثلا باش نقولوا
2: اجواء الاحد
1: يا ولدي لا اسمع اسمع مليح
2: اجواء الاحد
3: هي تبت عليا يا
1: سيدي اي اخويا هي جديده
4: عملت برشا جو انا وامي عملنا برشا جو ديما يعمل جو اهم حاجه يعمل جو
2: اجواء الاحد
4: والله بدلنا الجو
5: أجواء الأحد
2: أجواء الأحد
4: روعة
5: ألعاب
2: مسابقات
5: هدايا
2: ومفاجآت
5: أجواء الأحد
4: نقول إن شاء الله ديما فرحانين
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
7: ماشي لنا ليا ولا علي صباحي
5: على موجة إذاعة قفصة
2: أجواء الأحد أجواء الأحد
8: أجواء الأحد على إذاعة قفصة أحلى الإيقاعات حاضرة معنا أحلى التحية لكم بالكل وأحلى المواعيد خلال شبكة صيفية كاملة مش تنطلق تفاصيلها يوم غد إن شاء الله بداية من الساعة 6 صباحا عناوين جديدة متميزة ترصع الشبكة هذية منها رياض
9: منها أنه فما توقيت بشي تغير البعض الفضاءات مثلا الماتينال الصباح تنتعرفوا بعد شوية مع منجيل البرنامج التوقيت متاعه جديد فضاء يومي للأطفال حكاية الصغار
8: بشي تجيب أخذين ريم ولا بعد شوية
9: تحكينا هي على التفاصيل الكل المراية موعد يومي من الاثنين حتى للخميس مع الزميلات والزملات نتعرفوا أكثر على التفاصيل أجواء إلى حد اليوم الحصة الختامية شنو البرنامج اللي بشي يعوضوا شنو التوجه الجديد بشي يكون في منوعة الأحد هذا يزيد كيف بالتشويق بشوي بشوي تتعرفوا معنا
8: تفاصيل كل يحذروا حواسيبهم يحذروا كراهبهم ولا يحذروا فواتيرهم
9: حذروا روحكم زاد موعد يومي مع نص نهار حصة ألعاب حصة ألعاب فيها الجوائز فيها المسابقات الألعاب كل يوم خليكم أنتم الرابحين التفاصيل كل زاد مع معدي البرنامج
8: خليك الرابح وإن شاء الله ربي يربح الناس الكل أما بالحق ثم ربح تم ربح وحطوا الثقل على الربح وبستربحوا إن شاء الله
9: هذا هو العشوية فما كل يوم من الخمسة حتى للثمانية من الاثنين حتى للأحد من الاثنين للخميس برنامج تعودتوا عليه في زوز سنوات سابقة
8: زوز مواسم
9: سنة هو الموسم الثالث
8: صيفك على كيفك فين يا شهرة صيفك على كيفك
9: الموسم الثالث بش يرجع لكم من جديد إن شاء الله لو تعرفوا التفاصيل للكل والويكاند
8: الويكاند باش يكون نسمة صيف كيف كيف خلينا مثالش مش سر رياض صيفك على كيفك باش يكون نفس الفريق نفس التشكيلة مع رياض وإيناس ونكون حاضرة معهم في الأعداد والويكاند زاد باش يكون تم برشة منافسة خاطر نسمة صيف باش يكون حاضرة وسيلة وريم جمعة وسبت وحد تفاصيل الأمسية من ترفيه من مبادرات من أجواء العائلة من رصد الحراك اللي في الشارع والفضاءات العامة في الويكاند فما ما تسمعوا
9: كوكب الشرق أم كلثوم تحافظ على الموعد متاحة 9 تعليل لكن قبلها فما زاد فضاء موسيقي آخر يومي كل يوم عنده التوجه متاعه برشة ألوان وأنماط موسيقية مثلا رحلة حنين بش يكون معاكم كل نهار 2 من 8 حتى 9 مع إنيس حرافي كيف كيف في ناس تلتقيكم نهار 3 في مشموم الفل ترانيم مع سمية رجب الوتر الخامس مع إنس حرافي شارع الفن مع سمية رجب مدارات موسيقية نهار السبت مع فاتن خليفة ونغمات منسية وترجعنا راضية العياري من جديد للإنتاج والبرامج في إذاعة قوسة
8: عودة طيبة لها إن شاء الله والكل زملاء العايدين زادة للمصداح نحيوهم ونسلموا عليهم برشا في القيلة والقيلولة باش تكون مميزة برشا فن وعيشوا الفن على موجة إذاعة جفسة في حصة شبه يومية باش تكون حاضرة مع الفنون والموسيقات والحضور الروحي الفخم الحقيقة. والرحلة باش ترافقكم فيها فاتن خليفة إن شاء الله
9: بالماضي ساعة حتى الثلاثة في عيش الفن من الاثنين حتى للخميس.
8: هذه بعض العناوين وبعض الإشارات ربما لتفاصيل الشبكة الجديدة مع بعضنا وحتى للماضي ساعة. مواصلين مشوارنا، أبقوا معنا.

0: جو زهو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
2: أجواء الأحد على إذاعة قفصة اليوم في حصة خاصة بالشبكة البرامجية الجديدة صيف 2026.
3: صيف 2026 برشا حضور للناس الكل، كل الفئات عندها نصيب من البرامج اللي تتوجه لها. المتابعات باش تكون على قدم وساق، التفاصيل الشبكة الكل باش تكون حاضرة لخدمتكم. إذاعة قفصة برايتكم اللي تتكلم بمحبتكم وبمشاغلكم.
2: خليكم معنا في الاسم تسمعوا الومضات، الكواليس متاع تسجيل الومضات والعناوين والألحان المميزة للحصة. الشبكة تنطلق بداية من غدوة إن شاء الله 29 جوان 2026، متواصلة حتى الآخر شهر أوت 2026. شهرين من الأجواء الصيفية تعيشوها على إذاعة قفصة.
3: على إذاعة قفصة باش تكون عندكم الأجواء، المتابعات، الاستضافات، المشاغل، عطور الصيف باش تكون حاضرة. جئتك عاشقا تونس الجميلة وأبنائها العائدين، برشا تفاصيل وبرشا عناوين، حضور مختلف الأقسام والزملاء من مختلف المواقع اللي باش يكونوا حاضرين. زملائنا من قسم الأخبار، زملائنا في البوابة الرقمية، الزملاء التقنيين في مواضع البث المباشر والتسجيل، زادة كالعادة فريق كامل متكامل باش يكون حاضر ومعكم. إن شاء الله تكون ثمار الصيف على مذاقاتكم. أحلى الإيقاعات مازالت حاضرة معنا، وأحلى الموسيقات تسمعوها معنا على موجة إذاعة قفصة.

0: شارع الفن، ممر بلا حدود وسفر بلا قيود.
1: كيف بدأت جوائز الأوسكار؟ بدأ توزيع الجوائز عام 1928.
0: شارع الفن، تتويجات عالمية، مهرجانات عريقة ومحطات فتية.
2: السعفة الذهبية، أعلى جائزة ممكن يأخذها فيلم في مهرجان كان السينمائي.
0: شارع الفن، جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية.
3: 75 عاماً من الأضواء، 75 عاماً من السينما،
0: مشاهد شغف وإبداع بهية. أرسمها معكم أنا سمية. شارع الفن.

0: جو زهو ترب
1: فرحانة برجعت خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
2: وإذاعة قفصة حفالي مع مستمعيها والمراية اللي تضوي علينا الكل.
3: أي أجواء الصيف أجواء منعشة باش تكون حاضرة معاكم على موجة إذاعة قفصة تيلة شبكة صيف 2026 ومجدية زايدة بإذن الله
2: إن شاء الله يا رب.
3: تفاصيل الشبكة بالأرقام بالعناوين بالبطاقة الفنية تكون مباشرة مع السيدة هالة سعودية جلول مديرة إذاعة قفصة. مرحبا بيك، تحية ليك.
4: صباح النور سمية، صباح النور رياض، صباح النور كيف تستدى المستمعين، الفريق العامل معاكم. عملت موتيفاسيون هكا محلاكم، جبت الفكرة تاع برنامج
3: نهار الأحد
4: ورياض مع بعض
3: نهار الأحد
4: كملوا الصيف ونبدو نحضروا باش نبدو نحضروا قبل ما يكمل الصيف.
3: فعلا كما حذرنا الشبكة هذية برشا شغف برشا تعب برشا وقت خذيناه حتى تصيب إن شاء الله كل أهدافها بإذن الله.
4: شكرا سمية، أنتم تبارك الله شربتوها يطول الشبكة، قدمتوا برشا فقرات. أنا فقط باش نحكي شوية معناها على الأهداف متاع الشبكة. بطبيعة الحال هي كل شبكة عندها أهدافها وتختلف، بطبيعة الحال شبكة الصيف مثلا تختلف على شبكة رمضان، تختلف على شبكة الخريف شتاء اللي هي تنطلق ديما من 15 سبتمبر ل 30 جوان اللي هي فيها سنة دراسية والعمل بنظام الحصتين وغيره. دونك كما قلت كل شبكة عندها أهدافها. شبكة الصيف هي عموما تكون شبكة معناها خفيفة. بالنسبة للشبكة هذه ديما وكل الشبكات طبعا احنا نستحضر ديما مبدأ القرب. إذاعة قفصة هي إذاعة عمومية جهوية وتعتمد دائما على القرب من خلال العمل الميداني، من خلال القرب من معناها المواطنين حتى انطلاقا من معناها ملامسة مشاغلهم، تبليغ أصواتهم وغيرها معناتها من معناها المواضيع اللي هي في علاقة بحياتهم اليومية. إذن مبدأ القرب دونك هو أهم هدف، معناها هو مبدأ نعتمد عليه ونوصلوا له انطلاقا من الخيارات اللي نعملوها في الشبكة، انطلاقا من خصوصية طبعا كل حصة. طبعا ناخذ بعين الاعتبار أيضا خصوصية فصل الصيف وخصوصية جهة الوسط والجنوب الغربي باعتبار أنه احنا نبص كذلك على ولاية القصرين وسيدي بوزيد اللي هم في الوسط الغربي في الوسط والوسط الغربي.
2: سيدة هالة بالنسبة للشبكة هذه حتى المستمعين تقريبا توا قديش الإدارة معناها ومجلس تحرير الإدارة الإذاعة قاعد يشتغل عليها الشبكة باش غدوة إن شاء الله ترى النور؟
4: والله أنت حاضر رياض وسمية وخيان كل معناها احنا خدمنا عليها تقريبا شهرين ونص على الأقل
3: بشكل تشاركي معناتها.
4: بشكل تشاركي معناتها نعم. معناها كل من له علاقة بصنع المضامين معناتها في الإذاعة، ثم في مرحلة ثانية لجانب صنع المضامين إنتاجا وأخبارا أيضا البوابة وأيضا الجانب التقني اللي هو مهم جدا معناتها في إنجاح الشبكة البرامجية وكذلك الجانب الإداري معناتها نقصد السيارات اللوجستيك معناتها لأنه هذاك زادة كما نحكو هي راهو أعداد الشبكة معناها كل شخص الإذاعة عنده دور من الباب معناها اللي في الاستقبال حتى الماتيار اللي تخرج آخر آخر حاجة معناتها يلتقطها المستمع. دونك كما قلت تقريبا شهرين ونص معناها انطلقنا في وضع تصورات وناقشنا افكار شنو هو الموجود شنو هو الناقص شنو هو اللي لازمنا نحطه في شبكه الصيف شنو اللي لازم يكون حاضر شكون معناها لي بروفيل معناتها اللي يخدموا الافكار هذيك شكون ينجح في هذه شكون ينجح في الفكره الاخرى. دونك خدمنا برشا معناها وقيمنا المهم ايضا انه احنا قيمنا معناها التجربه نتاع الشبكه الاخرى حتى انطلاقا من تجربه الاعداد معناها للبرامج انطلاقا من شكون قدم هذا الفضاء يعني هي فلسفة كاملة معناتها، هي ماهيش فلسفة وعمل يومي، معناها فيه الاستماع، فيه التقييم، ثم إعادة معناها التفكير في شبكة جديدة اللي هي كما قلت تاخذ بعين الاعتبار خصوصية كل فصل، خصوصية معناها جهتنا اللي احنا نبثوا فيها. عموما معناها تحولنا انه في الشبكة هذه كما قلت معناها نعتمد على مبدأ القرب، نركز على التجديد، معناها نسبة التجديد تقريبا وصلت تقريبا ما يعادل 37 أو أكثر شوية بالمئة معناتها من الشبكة ككل. معناها اخترنا أنه تكون شبكة خفيفة باعتبار فصل الصيف وخصوصيتها، باعتبار أنه عادات المستمع معناتها تختلف في الصيف مقارنة معناها بالعاداته اليومية في الشبكة العادية. مش نحاول نركز على العمل الميداني معناتها انطلاقا من نقاط خارجية، لميكرو تروتوار، لروبورتاج، السهرات مثلا اللي هي باش تكون في علاقة مباشرة بالمستمع باش يتفاعل معنا، كما المنتزهات، كما سهرة المهرجانات، كما العائلات، جئتك عشقا اللي هي معناها باش تربط تعاود تربط صلة معناتها بين التوانسة اللي في الخارج وبلدانهم، يعني عديد الفضاءات اللي هي في علاقة مباشرة وتفاعلية مع المجتمع، بالإضافة أنه معناها أدرجنا أثناء معناها مسابقة من الاثنين للخميس خليك الرابح اللي هي الحقيقة بدأ العمل عليها منذ معناها من اللي حكيناها معناتها في الشبكة على خاطر فيها أسئلة وفيها معناها يلزم يكونوا مدروسين جيداً، لازم يكونوا معناها مراقبين للأسئلة هذوما باش نعطوا معلومة صحيحة ودقيقة للمستمع. إكيب كاملة معناتها خدمت على الأسئلة متاع البرنامج هذايا، بالإضافة طبعا كما قلت معناها الفضاءات الموسيقية اللي هي كما ذكرت معناتها تراعي فصل الصيف وخصوصيتها، معناها باش تكون شبكة خفيفة فيها جانب كبير من الترفيه، فيها الخدمات، وأيضا الحاجة الجديدة اللي احنا معناها حطيناها في الشبكة دي هي البرامج الوماضية اللي هي تشمل عديد المجالات كما السلامة، كما العلوم، كما الصحة، التكنولوجيا. حاولنا أنه نوزعها معناها على مدى اليوم كامل، وأيضا نوعية أخرى باش تكون معناتها في الويكاند، معناها باش نحاولوا نعطوا المعلومة ونقدموا الخدمة ونفيدوا المستمع ببرنامج وماضي ما نطولوش عليه برشا كما قلت ديما ناخذوا بعين الاعتبار معناتها خصوصية فصل الصيف. ثم زاد برامج موسيقية معناها سيعاد بثها، ولكن زاد فما برامج جديدة، حلقات جديدة، وفما زاد برامج معناها موسيقية جديدة اللي هي برامج موسيقية مدروسة فيها المعلومة دقيقة وصحيحة وفيها تاريخ حاجات موسيقات وغيره. وفما كذلك اخترنا انه نعملوا ديما في اثار البرامج الومضة حكاية ذاكرة اللي هو برنامج يعرف بأعلام مناطق مواقع باش يكون على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة، وأيضا على إذاعة قفصة يعني المرئية ومعناها في حاجات يمكن تعجب برشا المستمعين والمشاهدين على الصفحة، لأنه باش تذكرهم برشا حاجات معناتها في مناطقهم، في جهاتهم، في معناها حاجات اللي هي منحوتة في ذاكرتنا ويمكن ننسوها شوي معناتها بالوقت، ولكن إن شاء الله هذه تنال أعجابهم. كذلك أحدثنا فضاء موسيقي، موسيقى فقط اللي هو مرافق الروح مش يكون تقريبا بعشر دقائق ثم نسخة أخرى بعشرين دقيقة، موسيقى فقط، يعني يمكن تاخذك الموسيقى هذيك كما نوعا ما إلى عوالم أخرى.
3: وما أحوجنا ما أحوجنا للموسيقات في الصيف
4: بدون من غير كلام، من غير بغلوت معناتها حتى متاع الموسيقى في عد بيتها. حاولنا انه نبتكروا بعض اللي فورماج ضد معناتها باش نعملوا الاضافه في كل شبكه. من اهم الحقيقه البرامج نحب نحكي ليه اللي هو معناها انا نعتبره معناها من كيما خليك الرابح، كيما نسموه احنا في خدمتنا لي زينيشن فار معناتها بالنسبه للشبكه، اوتوماج اللي هي تجربه جديده معناتها باش يخوضها زميلنا رياض البوبي، اللي باش تكون حصة خاصة بكل ما يتعلق بالسيارة ويمكن أيضا لموتو وكل، باش يكونوا معنا خبراء يعطونا بعض المعلومات باش نعملوا حاجات معناها نعملوا كومباراتيف ما بين مثلا زوز نوع نتاع سيارات انهي الافضل انهي النجم معناها فيها اكثر مميزات وغيره يعني من الفقرات ويعرضها ان شاء الله رياض بعد حين. هذا زاد من بين البرامج الحقيقه اللي نحن خدمنا عليه شويه وان شاء الله ينال اعجاب وينجح معناتها في الشبكة في هذه الشبكة. كما قلت عودنا تجربة الإعداد البرامجي هي تجربة قيمناها فيها نقاط قوة نقاط ضعف حاولنا أنه معناتها نخدم شوية على نقاط الضعف. نزلنا في تجربة جديدة وإن شاء الله بإذن الله تعطي أكلها إن شاء الله في الشبكة هذه والشبكات إن شاء الله القادمة بالإضافة طبعا للمواعيد الإخبارية المراية وفضاء أيضا مدار الأسبوع اللي هو إن شاء الله بش يكون هالجمعة ويكون معناها يعمل حوصلة لأهم الأحداث الوطنية والجهوية والعالمية في الأسبوع. عموما هذا هو معناها بش نخليكم شوية
2: سيدة هلا سيدة هلا هذه شبكة صيفية أول شبكة صيفية مع الأستوديو الرقمي جديد بتقنية الفول آي بي كإدارة يعني الأصداء الأولية في الأسابيع الأولى معناها مع التقنيات والأستوديو والصورة الجديدة خاصة بالنسبة لجهات الوسط والجنوب الغربي من ناحية جودة الصوت الصورة كذلك ومع أنه بش يقع استغلال واستثمار الأستوديو الجديد في شبكة صيفية جديدة.
4: شو هو احنا ما نجوش نقيمه يعني في وقت وجيز ولكن الأصداء شوية أصداء معناها الحقيقة فما برشا رجع صداع على نوعية الصوت والصورة أيضا الحقيقة معناها برشا برشا معناها من المستمعين وغير المستمعين حسوا بالشانجمان معناتها صار على مستوى نوعية وجودة الصوت حتى فما بيت حفت اللي فما حتى أصوات المنشطين تغيرت شوي يعني معناها فما إيفوليشيون معناها الحقيقة في نوعية وجودة الصوت. الصورة هي حاجة جديدة بالطريقة هذيك خاطر كانوا نشوفوا فينا احنا السادة المشاهدين على الباج من بعيد معناتها بتقنيات أقل جودة الصورة كيف معناها تحسنت برشا والأكيد أنه خلال الشبكة اللي إحنا نعتبره إحنا مزلنا في وضع تجريبي معناتها أما الحمد لله الحقيقة رجع صدى جيد جدا معناتها بالنسبة للمشاهدين والمستمعين وأكيد إحنا بدنا باش نزيدوا نبذلوا جهد أكثر باش نوصلوا صورة خير من التوال توصلهم حتى على مستوى التأثيف معناتها متاع الصورة اللي تخص مثلا الضيوف اللي تخص المناطق اللي باش نحكوا عليها يعني زي ما برشا خدمة احنا مازلنا في بدايه التجربه ولكن الحمد لله على اقل pour le moment معناها فما جوده كبيره على مستوى الصوت الاذاعي وتحسن كبير ايضا على مستوى الصوره اللي مقدمه للمشاهدين واكيد احنا نرنو انه نزيدوا نحسنوا في المضامين لانه زاد كي تبدا جوده صوت وتبدا استوديو جديد معناتها يموتيفي شو الحقيقه الزملاء المنشطين والصحفيين ومقدمي البرامج والصناع المضامين الكل وشوف هنا ديما نقول معناتها كي تبدا كما سمعتكم بكري معناتها اسره متناغمه والناس كل على قلب واحد فالأكيد أنه إن شاء الله بإذن الله يكون كل خير ونحقق إن شاء الله معناها نجاحات في معناها شكلا ومضمونا على مستوى تحسين المضامين. أنا نحب نخدم مع الأسرة الكل على مستوى تحسين المضامين المقدمة فهذا هو معناها الهدف الأول والآخر انه نكونوا معناها عند حسن ظن المستمع ونلبوا انتظاراته من اذاعه جهويه معناتها عموميه اللي هو ينتظر منها الكثير في انه تبلغ لها صوته ومعناها وتحكي لها على مشاغله هو مشاكله وتحاول انه توصل صوته باش تحل هالمشاكل هذه تحاول على الاقل انها تساهم في حل المشاكل هذه وكما قلت من بكري هذا ما يكون الا بانه نكون الاقرب للمستمعين بتاعنا ونبذل جهد اضافي باش نرضوا مستمعينا في على الاقل بنسبه كبيره شوي وانا نعول على كل ابناء الاذاعه نعرف اللي هم يحبوا إذاعتهم يحبوا مستمعيهم وبذلين جهد كبير ونزيد نعاول عليهم باش يبذلوا جهد أكبر من أجل إنه الإذاعة هذه تبقى ديما الإذاعة الأقرب ليهم، والإذاعة ديما اللي هي في صدارة معناتها لي زيتود دوجونس تكون هي الأولى، ولكن إحنا نرنو ونلوجوا إنه نكونوا بعدد أكبر من المستمعين.
3: نعم.
4: ونكونوا كما قلت معناتها عموما نلبوا معناها انتظارات مستمعينا من إذاعتهم.
3: نعم. ألف شكر ليك، إن شاء الله بالتوفيق لكل الفريق وليك بطبيعة، وإن شاء الله بالأكل والثمار الطيب للأسرة الإذاعية الموسعة. شكرا جزيلا ليك سيدة هلا سعودي جلول مديرة إذاعة قفصة، شكرا ليك.

0: خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا. تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي العزيزة
1: اشهار خليك الرابح واكسب في تحدي الأسئلة. شاركنا الإجابة صحيحة وترشح للقرعة وهكا تنجم تكون أنت الرابح. إذاعة قفصة تربحك جوائز قيمة. ما تفوتش فرصة المسابقات. تلعب تترشح وتربح. خليك الرابح من الاثنين للخميس بداية من نص النهار مع فاتن هنشير.
2: إذاعة قفصة مرايا تتكلم مرايا تتكلم.
3: تمام 11 صباحا.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. بولاية قفصة وفي إطار تنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة لسنة 26 و2000 وتعزيز فرص الإدماج الاقتصادي للنساء، صادقت اللجنة الجهوية المكلفة بدراسة ملفات الانتفاع بالبرنامج مؤخرا على 83 ملفا لأحداث موارد رزق. أطلقت الإدارة العامة للمصالح البيطرية الجمعة الماضي أول مقاربة ميدانية مشتركة تجمع ولايات القصرين الكاف وسليانة، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة داء الكلب من خلال حملة استثنائية للتحسيس والتوعية والوقاية من هذا المرض. يتواصل هذا التدخل الميداني إلى غاية اليوم الأحد من خلال انتشار الفرق البيطرية العمومية مدعومة بالأطباء البياطرة الخواص في معتمديات الروحية بسليانة لكسور بولاية الكاف وجدليان بولاية القصرين. وبولاية سيدي بوزيد من المنتظر أن يشمل مشروع الحزام الأخضر معتمديات النصف الجنوبي من الولاية بكلفة إنجاز قدرت ب 30 مليون دينار، على أن ينطلق المشروع خلال السنة القادمة. دعت وزارة الصحة بمناسبة حلول فصل الصيف إمكانية تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة. دعت كافة المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة أساسا بموجات الحر، مع التشديد على حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. من أخبار العالم، وأخيرا شنت الولايات المتحدة فجر اليوم هجمات جديدة على مواقع داخل إيران بعد أقل من 24 ساعة على غارات سابقة، في تطور يهدد الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت التفاهمات ومنع انزلاق الأوضاع في جولة جديدة من التصعيد. وفي اليوم 11 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد مرور 121 يوما من اندلاع الحرب، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف 8 مواقع عسكرية أمريكية بينها قاعدة علي السالم في الكويت ومقر الأسطول الخامس في البحرين. نهاية هذا العرض الإخباري، شكرا على حسن الانتباه، مع أجمل تحيات سميرة سوري، إلى اللقاء.
5: عينيك على الحلم على الطموح، المشوار يستحق. الأيام تغني محلاها النجاح، باقة ورد. ورد الأنذار رياض حيدوري معاك تضوى مريتنا.
6: استقبل يومك،
5: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
6: ديماري رقمية زينة.
5: معاكم تضوى المراية.
6: تبعني تربح
5: معايا سافر مع الموسيقى.
6: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقاية مهرجانات، اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
5: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
7: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
5: النغمة اللي ترد الروح.
6: مبروك اللي فرحك يفرحني،
5: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026.

0: 20
1: شارع الفن النغمة طرب وترانز والموقع في ثنية وفي كل دار
2: العائلة الأصحاب والأحباب تجمعنا إذاعة قفصة
0: معاكم تضوى المراية
3: جاهزين يا رب أسمع مثلا باش نقولوا
4: أجواء الأحد
3: يا ودي لا اسمع منيح
4: أجواء الأحد
5: هاي غبت عليا يا
3: طيب أي أخوة هاي
6: عملت برشا جو أنا وأمي عملنا برشا جو
7: جيبا يعمل جو أهم حاجة يعمل جو
4: أجواء الأحد
8: والله بدلنا جو
1: أجواء الأحد
4: أجواء الأحد
8: روعة
1: ألعاب
4: مسابقات
1: هدايا
4: ومفاجأة
1: أجواء الأحد
8: نقول إن شاء الله ديما فرحانين
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
10: ماشي لنا لي ولا علي صباحي
1: على موجة إذاعة قفصة
4: أجواء الأحد أجواء الأحد

0: جاهزين؟ يا رب.
1: اسمع مثلا باش نقولوا
2: اجواء الاحد.
1: يا ولدي لا اسمع اسمع منيح.
2: اجواء الاحد.
3: هي خدمت علي يا اخي.
1: اي اخويا هزيك
4: عملت برشا جو انا وامي عملنا برشا جو.
5: ديما يعمل جو اهم حاجه يعمل جو.
2: اجواء الاحد
6: والله بدلنا الجو.
7: أجواء الأحد.
2: أجواء الأحد
6: روعة.
7: ألعاب
2: مسابقات
7: هدايا
2: ومفاجأة.
7: أجواء الأحد
6: نقول إن شاء الله ديما فرحانين.

0: صباحي يتحد
1: على موجة إذاعة قفصة.
2: أجواء الأحد، أجواء الأحد.
3: 9 دقائق بعد الحديش على إذاعة قصة في منوار أجواء إلى حد اليوم سبيسيال الشبكة البرامجية الجديدة صيف 2026.
4: أجواء الأحد اليوم لمسابقات الألعاب الاستضافات والأصوات الجميلة درر الشبكة الإذاعية درر أثير إذاعة قفصة حاضرين معاكم نحييهم ونسلم على زملاء الكل في كل المواقع. هني عزازة قسم الأخبار تحية من خلالك لكل زملائنا في قسم الأخبار بحضور مميز كالعادة يلتصق بمشاغل المواطنين ونعرفوا الكم الهائل متاع المتابعات للمشاغل بالحق. معناها العمل في الصيف كما في كل فصل فيه برشة تحديات وفيه برشة أهداف لكن تضاعف مع مشاغل انقطاعات الماء مع مشاغل بعض خدمات النقل وغيرها وانتم حاضرين بمصدح ميكروفون قسم أخبار إذاعة قفصة.
3: هنية مرحبا.
5: مرحبا بكم، سعيدة أني في البرنامج معاكم خاصة نهار الأحد ديما مع رياض دبوبي ديما نسمع فيه.
4: يا أخي جيتي
5: مع هنتي سمية معناها الفرحة فرحتين، معناها بالعكس أنت تعرفيني اللي أنا نحبك برشا.
3: هذا خدمة في الصيف، خدمة في الصيف. تحب الخدمة في الصيف؟
5: لا أنا نكره الصيف بصراحة، ما نحبوش الصيف جملة، نتعب برشا في الصيف. أي. خاصة أنه أوقات العمل متاعنا رياض تعرف اللي أي. أنت مثلا نهار روحوا الساعتين مثلا جي الساعتين حتى، وهو في الصيف معروف في قفصة الطقس حار برشا خاصة في أوقات الذروة متاع السخانة، معناها حتى في كي تجي الخمسة تفيق الخمسة متاع الصباح وتجي فك الوقتات الوقت الوغرة متاع السخانة، معناها حتى كي تجي الخمسة متاع الصباح معناها تبدأ الدنيا سخونة.
4: أنا نحب نسلم عليك خاطر اليوم شديناك من الخمسة متاع الصباح.
5: جيت من الخمسة ساعة زايدة، هذه تعتبر تمشي على سمية ورياض الزوج.
3: عندك دلعة توجي بالك المرة الجاية وباراسول.
5: اسمع ايش حصل الباراسول يساعدنا كي نصيفوا
4: اوبسيون روزات.
5: المواعيد كرم منكم كبير برشا.
3: المواعيد ما يضيع لك شيء
5: نعرف مع رياض وسمية وفي إذاعة قفصة ما يضيع لي شيء نعرف. يلا. خاصة أني أنا ما نضيعش حقين
3: يلا المواعيد الإخبارية وخصوصية النشرات الإخبارية والمواعيد الإخبارية في الشبكة البرامجية الصيفية.
5: هو كما تعرف رياض احنا في الشبكة البرامجية ديما في الشبكات الكل سواء في الخريف ولا في الشتاء ولا في الصيف نحافظوا ديما على نفس المواعيد الإخبارية. عنا كما يعرفوا المشاهدين والمستمعين وتعرفوا أنتم أكثر عنا مواعيدنا الإخبارية اللي هي مواجيز أخبار تحوصل ديما الأخبار والأحداث اللي موجودة في الجهات وفي الوطني خاصة وفي العالم نحوصلوا فيها الأخبار. هذه تبدأ المواعيد متاعنا من 6 متاع الصباح، احنا نجول 5 للإذاعة أول موعد عنا 6، نبدو من 6 حتى النصف الليل كلها مواجيز أخبار معناها منوعة وكلها نحاولوا ديما أن نكونوا مواكبين للأخبار اللي موجودة على صعيد الجهوي والوطني والعالمي. عنا نشرات أخبار اللي تعرفوهم هذو كزادة باش يحافظوا على المواقيت متاعهم. نشرة 8 متاع الصباح ونشرة الواحدة ظهرا ونشرة 6 مساء ونشرة 10 متاع الليل اللي هي النشرة هذه كديمة فيها حوصلة للي صار في النهار كامل معنا. عنا زاد المواجيز متاعنا ما تحبسش سمية ورياض ما تحبسش المواعيد وانتم تعرفوا اللي عنا موجز 11 متاع الليل ديما يتم تسجيله وحفظه ويتعاود في الساعتين متاع الليل والأربعة متاع الصباح بحكم أنه هو البرمجة متاعنا ما تحبسش معنا احنا
3: 24
5: على 24 هكاك نكون وإحنا معنا حاضرين في المواعيد الإخبارية متاعنا. نحاولوا ديما في موجز نص الليل الزملاء الكل دي موجز 11 عفوا نحاولوا فيه ديما أن نأخذ خبيرات معناها تكون نجم تتعاود معناها الساعتين وأنها تكون لليوم الموالي معناها حاجات أحداث معناها باش تصير مثلا نهار هذاك غدوة معناها نحاولوا الماكسيموم أن نوفقوا بين اللي حدث واللي باش يحدث في الموجز هذاك اللي باش يتعاودوا الساعتين والأربعة متاع الصباح. في أخبارنا تعرفوا أنتم اللي احنا نحاولوا نواكبوا ديما نكونوا ملتصقين بالمشاغل متاع المستمعين والمشاهدين المواطنين في شبكة الكل، وخاصة كما حكيت سمية الشبكة متاع صيف ديما تكون عندها خصوصية، ديما نعم. عندها مشاغل المواطنين اللي تكثر أكثر، هي على طول العام أما أكثر
6: في الصيف
5: تكون القصن الماء،
6: بعض الخدمات متاع النقل اللي
5: خدمات
6: تبدأ
5: النقل خدمات البريد نحاولوا نواكبوا الحاجات هذيك، التوقيت اللي يتبدل متاع الخدمات مثلا في البريد ولا الاتصالات ولا في النقل، تغيير رحلات مثلا، نحاولوا أن نكونوا ديما مواكبينها باش نعطوا المستمعين المعلومة في الإبان وفي وقتها. زادة نحاولوا أن احنا نكونوا ملتصقين حتى بمشاغل المستمعين والمشاهدين، خاصة أنه في الصيف تجيك المدرسة الصيفية هذيك تعلم اللغات، الأنشطة الثقافية، المهرجانات كما حكيتي سمية بذالة، نحاولوا أن نكونوا مواكبينها بصفة أقل مش كما هي في البرمجة. احنا تبركلا معناها في المساحات بتاع البرامج الكل نواكبوا الحاجات هذيك بعمق ونعطوا التفاصيل وكل شيء في الأخبار ديما كل فلاش
6: بالخصوصية هذيك
5: نكونوا مواكبين للأنشطة هذه، مع أن احنا نكونوا مواكبين للأكتواليتي الأحداث الموجودة على الصعيد الجهات قفصة توزر قبلي القصرين سيدي بوزيد، مع شبكة المراسلين
6: وزميلات المراسلين والمراسلات
5: مراسلين الكل يكونوا حاضرين معنا في مواكبة الأحداث اللي تصير في الجهات، وخاصة أنه زاد عن الأنشطة الوطنية اللي احنا نخضها من وكالة تونس أفريقيا للأنباء وإلا من زملائنا معنا في الإذاعة الوطنية على المستوى المركزي، معناه نحاولوا نكونوا أن ديما مواكبين لكل ما يصير ونعطوا فكرة للي صاير في الجهات وفي المستوى الوطني وفي مستوى العالم، خاصة أنه يفرض روحه برشا ملفات تفرض روحها في الصعيد العالمي على أن احنا نكونوا مواكبين، مش خطر هي أن إذاعة جهوية أن ما نلتصقوش على صعيد العالمي، بالعكس نهتموا بالملفات اللي موجودة تو حارقة. هذاك هو معناها إن شاء الله نكونوا احنا، أنا كعنصر من قسم الأخبار اللي تعرفوه موجود فيه برشا زملاء نوجه لهم التحية، أن نكونوا عند حسن ظن المستمعين والمشاهدين، خاصة أنه تولوا يشوفوا فينا معناها
6: أي
5: كانوا يشوفوا فينا في صورة قبل ما مع استوديو جديد تولوا يشوفوا فينا في صورة أوضح،
3: الصورة قاعدة
6: في صورة أحلى
3: يلتقطوها للمستمعين
5: يعلقوا عليها حاجات قاعدة توصل لنا حاجات باهية، أنها كانت صورة قبل ممكن في ستريمينج احنا عنا ليه برشا معناه نخدمه به رياض، اما كان قبل تبع الصورة بعيدة شوي
6: النوعية
5: قربت الملامح متاع المنشط والصحفي اللي قدم الاخبار ولا المنشط اللي قدم البرامج ولا حتى البرامج الرياضية، معناه ولا قريب هكا حتى الملامح متاعه قربت للمستمعين.
3: نحن مزيدوا نحن اكثر حتى في العينات الصوتية انه المواطن هو يخرج يتحدث وقت اللي تكون هني عزازة تقدم تخرج في شكل فيديوهات للمراسلين زادة كيف في شكل مباشر ستريمينج
5: يمكن تصير حتى مرات تبدأ مثلا أنت تتقدم تقول مثلا المراسل متاعنا يعملوا لك تصويرة هك على جنب، معناها بالعكس حتى هما معناها يتشجعوا المراسلين أن تولي خدمتهم تظهر معنا، معناها مش كان مجرد صوت وإلا مجرد ضيف معناها قاعد يتعدى معك في نشرة الأخبار وإلا في الموجز وكل هاي.
6: شكرا لك مبروك إن شاء الله بالتوفيق. زادة زملاء من قسم الأخبار عندهم موعد أسبوعي خلال هذا الصيف.
5: سمية ونسيت عنا مدار الأسبوع في الشبكة الجديدة قاعد نحكي على الأخبار، عنا مدار الأسبوع هو باش يتعدى إن شاء الله في الشبكة متاع الصيف كل نهار الجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعة، ما يأمنوه زملاء في قسم الأخبار
3: باش يكون في شكل مجلة
5: تحوصل للأخبار على صعيد الجهة، ديما نركز على صعيد الجهة بحكم احنا إذاعة جهوية، أما عنا زاد الأحداث اللي عندها اهتمام أكبر وثقل أكبر في على صعيد الوطني وعلى
3: شكل حواري باش يكون وإلا أخبار وطلع على الأخبار
6: أشكال صحفية متنوعة
5: كما قال سمية، نجم نكونوا مثلا بحكم هي على مدار الأسبوع ممكن مثلا اللي خدمناه احنا على طول الأسبوع يأخذوه الزملاء ويقدموه سواء بصوت أحد الزملاء والإحدى الزميلات في قسم الأخبار وإلا ضيف كان مسجل معناها تابعوه مراسل من المراسلين معناها عنده وكل الحدث ذاك معناها عنده ثقة لأنه يلزم يكون نذكروا به فك الحصة هذيك هكيك معناها تنجم تكون مع أنا خلوا المفاجأة للمستمعين أنهم يكتشفوا معنا الفضاء هذاك أنه هو باش يكون لهم فضاء يذكرهم بالأحداث خاصة إذا كان واحد ما تبعش مثلا توها من الناس كلها معناها تصيف وتتمتع وكل شيء في المهرجانات ويصهروا كل شيء إذا كان ما حضروش على نشرة أخبار ولا حاجات ولا أخبار تعدت في الأسبوع نهار الجمعة يحوصلوا لهم في سواعة يأخذوا هما فكرة على كل الأحداث اللي صارت لكل
6: شكرا جزيلا ليك يا عزيزة إن شاء الله بتوفيق ومن خلالك تحية لكل زملائنا في قسم أخبار
5: تحية ليكم ديما إن شاء الله ديما موفقين ومنورينا وإحنا ديما منورينكم قسم الأخبار هو قسم البرمجة نفسنا
3: بعد شوية البوابة بشتحكي بشكون حاضر معنا زميلنا زياد سميدة أبقوا معنا

0: جو جو زهو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
2: إذا قفصة معكم في أجواء لحد وأجواء الصيف.
3: 25 دقيقة بعد الحداش، الوقت يمر بسرعة بالحق، معناه الوقت يمر بسرعة. نسلم على الأسرة الإذاعية الموسعة الكل، نسلم على مستمعينا الكرام اللي ينتظروا تفاصيل الشبكة صيفية برامجية إن شاء الله تكون على مذاقاتهم. الصورة وما أدراك ما الصورة، الكيفش كيفش نقوله، المحمل الرقمي وما أدراك ما المحمل الرقمي. بوابة إذاعة قفصة هي بوابة ناس ربما تعرفنا فقط من خلال البوابة، وبعد تكتشف الأثير، خطر ثم فئة متاع جمهور خاصة اللي صغار في العمر يكتشفوك من خلال الصفحة، خطر هذاك هذاك المنفذ متاعهم الوحيد. ذاك علاش رياضة احنا نادينا بحضانا زميلنا مهندس الإعلامية صديقنا الحقيقة الخلوق زياد سميدة. زياد مرحبا.
4: عايش، مرحبا بك سمية، مرحبا رياض.
3: هكا زياد راهو قليل الحديث يخدم ما يتكلمش
2: برشا. يعني هاوش نفسر لكم اك تصور وكل الفيديوهات والكواليس ما بين الموقع الرسمي لإذاعة www.radiogafsa.in وكيف كيف بالنسبة للصفحة الرسمية لإذاعة الابليكاسيون زادة كيف تابعوها زيادة تطبيقها بتاعنا.
3: ذكروا بالتطبيق زياد قبل ما نتحدثوا على الاستعدادات والأعداد للشبكة اللي ثم تفاصيل يظهر لي أنت ما زلت في لمساتها الأخيرة معنا حتى صباح هذا اليوم
4: في أعداد الشبكة.
3: في أعداد الشبكة أيوة.
4: احنا بالنسبه لنا نبدا بالنسبه لنا بعدد الشبكه ينطلق اول ما تحضر النسخه هذه الاوليه
3: اللي هي الشبكه
4: الورقيه الاوليه، ونكونوا ديما في البوابه الرقميه اللي ذات قفصه نكونوا ديما حريصين كونا تحضر على بكري شوي
3: اي
4: مش وين تحضر هي بكري وين احنا
3: نجموا تاخذوا وقتكم
4: نخدموا معناتها مرتاحين. بالنسبه في اعداد الشبكه هو فريق معناتها ما متكامل معناتها من
3: السلام عليكم الكل على سرور على محمد الأسود، وتعزز فريق البوابة بالزميلتين مفيدة ولميا، إن شاء الله بالتوفيق ليهم.
4: إن شاء الله مرحبا بيهم.
2: أحمد عقوني كذلك،
3: أحمد
2: عقوني بالطبيعة
4: باش يساعدنا
2: بعض البرامج
4: والبرامج بعض
3: الريبورتاج. تحية ليهم الكل.
4: ديجا وقت اللي حكيت مع مدام هاله قلت لها ماذا بيا اللي ذاع الكل جيب حذايا، معناتها ماذا بينا بالحق وديجا هي اللي ذاع الكل بحذانا معناتها
3: فعلا خطر
4: اي واحد معناتها باش يخدم خدمه ويبعثها لزياد ولا لسرور ولا لمحمد معناتها كنا معناتها
3: ولا ساده المستمعين والمتابعين يشوفوا صور فلان تسجيل فلان ثم اشراف ثم مونتاج ثم خدمه بطبيعه انتم المرجع الاولي لها، اما ثم ماده تجي من كل الاتجاهات.
4: اي صحيح أي. صحيح الماده تجي من كل الاتجاهات. نرجع لاعداد الشبكه كما حكينا اول ما جينا النسخه الاوليه لاعداد الشبكه معناتها نقسموا الادوار بيناتنا كل واحد شكون باش يقوم بدوره، مثلا سرور باش تقوم بالاعداد كما نقولوا احنا نسموهم ليزارتيكل في السيت بتقديم الشبكة وكيفش باش تكون والمحتوى نتاع الشبكة كيف
3: كل ما يتعلق بالكتابة الصحفية
4: زميلنا محمد الأسود يقوم مثلا بالتصوير ولا بعدد كيما نقولوا الكواليس نتاع عدد الشبكة، وعندي دور صغير اللي باش يكون هو اعداد داك اللي زافيش وتصاور
2: خلينا ندخلوا معاك التو الكواليس للفضاء نتاع البوابة. في اللحظات هذه شنو قاعد تعمل بالضبط زياد؟
4: اللحظات هذه الشبكة نورمالمون من ناحية الصورة الصور اللي زافيش هذوكم باش يهبطوا مع كل حصة حذري تويكا في مرحلة كما نقولوا إدخالهم للموقع الانسيرسيون تاع البرامج هذوما باش يكونوا موجودين في الموقع وقت
3: البث
4: وقت اللي أي واحد يدخل الموقع الإلكتروني إذاعة قفصة راديو قفصة .in ينجم يشوف معناتها على مدار يوم كامل الحصص اللي باش تتعدى ويشوف معناتها البرامج بالصور نتاع المقدمين تاع البرامج. احنا تو في المرحلة هذه بعد ما كملنا من اعداد الصور الجرافيك الحاضرين كلهم تويكا في مرحله ادخالهم للشبكه باش يصير باسكيلمون مع نص الليل ان شاء الله من شبكه خريف شتاء الى شبكه الصيف.
3: عمليه دقيقه
4: كما حكيت برشا تركيز فيها برشا خدمه. شوف سمي بالنسبه لاعداد الشبكه انا باش نحكي على الجانب اللي يخصني اللي يخصني في الاعداد الصور هذه مش اول شبكه نحضر
3: فعلا
4: احنا بدينا في الموقع الالكتروني يمكن من 2010 من حاجه هكا من 2010 وكل عام فيهم ثلاثة شبكات
3: على الأقل.
4: على الأقل
3: على معدل ثلاثة شبكات فما أكثر.
4: أول شبكة ستريس وبالحق حاجة إلى يومنا هذا ستريس ما حبش يتنحى
3: فعلا. زياد هذاك سر النجاح.
4: حضر أول شبكة لي
3: هذاك سر النجاح. وأنا خليني نكون معاك في نفس في نفس الثنية. إلى يوم الناس هذا وين عندي مباشر عندي نفس الشغف نفس التراك نفس المخافة
4: نفس التحدي من
3: نفس التحدي إني ما نكونش كما يحب المستمع إني ما نلمسش الأهداف. وهذيك راهي من الحاجات اللي تخلينا نحبوا خدمتنا.
4: صحيح. وأنا بزادة حاجة أخرى أنا منحب بعد وقت يحضروا لي زفيش انت عتصور تعال سدم نحب نشوفها في وجوههم. انا كي نشوف زملائي قاعدين يبارطاجوا مثلا في التصاور انا نفرح ضمنيا اللي هي عجبتهم فهمتك الخدمه عجبتهم. احنا بدينا سمية بدينا وقت الاول ما بدينا مثلا في الشبكات الاولى وقت نقولوا مثلا نسائم الصباح كنا نحضر تصويره فيها شروق شمس ونكتبوا تحتها نسائم الصباح
3: صحيح.
4: مع فلان الفلاني
3: اي
4: ودينا نحاولوا نطوروا شوي بشوي بالصوره لين في السنوات الاخيره ولينا نعمل حصص تاع شوتينغ تاع نجيبوا مصورين محترفين
2: راقية ومحترفه أي والكل
4: لازمنا نرتقوا بال
2: هذا مسؤوليه كبيره على عاتق فريق البوابه خاصه اليوم عصر الديجيتال وعصر الصوره الناس الكل تليفونات حتى بالنسبه للاجهزه نتاع الراديو قليل وين يشري واحد راديو توا اللهم في بعض العائلات يعني والكل كل شيء بالتليفون كل شيء بالتليفون
3: كليك
2: هكا صغيره يعني مسؤوليه كبيره برشا
3: مسؤوليه كبيره والاثر والتاثير خاطر اي حاجه باش يبقى اثرها معناها باهيه باش يبقى اثرها خيبة لا قدر الله وإلا فيها إخفاق باش يبقى الأثر نتاعها
2: خاصة مع إذاعة عمومية مرفق ينتظروا منه برشا الناس
3: حتى التقصير ورو أحيانا نتجيموا لحظات هكا ولا حاجات خاصة كي تكون معتدلة ومتوازنة راهي تفرح تفرح على خطر العبد هذاك يحبك وينتظر منك الكثير وما يسمحش ببعض الأشياء فمحلاها الالتفاف على الإذاعة بكل جوانبها وبكل محاملها الرقمي والأثيري. إن شاء الله موفق زياد من خلال كنسل مع الزملاء الكل في بوابة إذاعة قفصة فريق البوابة. شكرا جزيلا على كل المجهود وإن شاء الله موفقين.
4: شكرا
3: شكرا لك.

0: جاهزين؟ يلا.
1: اسمع مثلا باش نقولوا
2: اجواء الاحد.
1: يا ولدي ليه؟ اسمع منيح.
2: اجواء الاحد.
3: اهي غبت عليا يا اخي.
1: اي اخويا هدي.
2: حكاية الصغار حكاية شيقة وممتعة تخفي معاني وقيم.
4: سأقص عليكم اليوم قصة بعنوان
2: برنامج يروي الحكاية ويزرع القيمة. كونوا في الموعد مع حكاية الصغار من الاثنين للجمعة من 9:30 صباحاً.
5: حكاية الصغار موعد يومي للأطفال، والأطفال هم في عطلة إذا عاد قصك يسمعوها يسمعوا الفضائيات هذه لهم.
6: حكاية الصغار عالم جميل من المعرفة، من الترغيب في المطالعة، من المحبة زادة، خاطر حاضر فيه لطف كبير متاع زميلتنا وصديقتنا ريمولة
7: مشكورة
6: في علاقة بالأطفال. ريم صباح الفل.
7: صباح الورد. تحية ليك سمية، تحية رياض، تحية لكل مستمعينا الكل. تقولوا شبه هذه كنا نسمع فيها صباح في برامج الأثير على شراجع تو في أجواء الأحد.
6: بالعكس نحب نحييك برشا مجهود في الحكاية وبرشا تعب، وإن يكون للطفل مجال يومي في الإذاعة هو رهان كبير. نحب نسلم عليك برشا، ونحب نحيي الناس الكل اللي أصرت إنه يكون حاضر بالحق معناها، خاطر نعرف صغيراتنا هروب متواصل ومحاولة إن نهربوهم على الشاشات، يلزم نعطوهم البدائل.
7: وبدائل مشوقة برش. أنا زد كيفهم متشوقة غدوة في شبكة البرامجية الجديدة، إن شاء الله شبكة مباركة علينا وعلى مستمعينا وعلى مشاهدينا، باستديو جديد، بالتصوير جديدة، بتقنية الفولي بي. إن شاء الله راكم لاحظتوا الفرق، ومازلتوا باش تلاحظوا الفرق بالأيامات، وفي الشبكة الجديدة باش تشوفوا تصور خير وإن شاء الله محتوى خير وبرامج قريبة أكثر من المستمعين، من بينها برنامج هذا، برنامج حكاية صغار. البرنامج شنو فيه بالضبط؟ فيه حكاية. الحكاية ما كنتش باش تسمعها، الحكاية باش تعيشوا داخلها، باش تعيشوا تفاصيلها. وقت اللي تسمع الحكاية تحس روحك انت معاهم في الغابة، انت عايش معاهم، طاير معاهم بالخيال، باش تحلم حتى الكبار. انا من بيديك سمعت الحكاية، عشت الحكاية، تحس روحك تعيش معاها، تمشي معاها. بالحق الحكاية مسجلة بطريقة حرفية كبيرة برشا.
6: كل يوم التسعة،
7: من التسعة ونص حتى للعشرة. تابعونا في حكاية صغار، إلى جانب الحكاية اللي باش تسمعها وباش تستمتعوا بها مستمعينا ومشاهدينا، ثم زوز صغيرات باش يخرجونا القيم والعبر والرسائل التربوية اللي موجودين في الحكاية هذيك.
6: جميل.
7: وصغيرتنا اللي يسمعوا فينا ايضا وباش يسمعوا الحكايه، ورقه وسيلو حتى انتم خرجوا.
5: البرنامج مباشر هو باش يكون فيه تفاعل والا مسجل؟
7: البرنامج مسجل. ديجا كنت انا نمنتي وكنت كانوا معايا صغيرات نسجلوا، نحاولوا باش نخلطوا مع الشبكه، خاطر هو يتعدى 5 ايام في الاسبوع، نحاولوا ان نوفروا الماده الاذاعيه للاداره، خاطر هو برنامج صحيح هو نصف ساعه، لكن الصغيرات ثم برشا تعب في البرنامج
6: فعلا،
7: لكن تعب ومعاه متعه.
6: اي وخلينا نقول الهدف التربوي راهو عميق، إن صغير يولي يحب الحكاية ويتصورها ويعيشها، معناها راهو باش يمشي يجري يلوج على حكايات. وين باش يلقاهم؟ في الكتب،
7: يلقاهم في القصص.
6: في القصص.
7: حاولنا بطريقة
6: للمطالعة
7: باش نرغبوهم في المطالعة في الصيف بطريقة ذكية. انت ما تحبش القصة، ما تحبش الورقة، اسمع الحكايه،
6: هاي باش تجيك الحكايه.
7: بطبيعتك تتمشي وحدك للقصه وللورقه وتتصفحها وحدك، تتمشي وحدك للمكتبات العموميه اللي هذاك هو هدفنا، انهم الصغار يرجعوا يطالعوا الكتب.
5: صغيرات لي يسالوا توا
7: برشا اغاني، برشا اغاني زاد راهم اغانينا التونسيه، مي محلاها، الاغنيه نتاع
6: احكي لي
7: عليها موجوده. برشا اغاني صغيرات ما يسمعوهمش، ما يعرفوهمش الصغار نتاعته، وما يعرفوهمش
6: جيل كامل، ما يعرفوهمش يعني.
7: موجودين اخر الحكايه واخر العبره اللي قدموها صغيراتنا، تلقوا الاغاني هذه ان شاء الله تستمتعوا بها.
5: ان شاء الله منوعه الاحد، الصغيرات اللي هم يتلموا لحد في برنامج، مش يتواصل برنامج في الصيف ولا
7: باش يتواصل؟ نفرحهم راه باش يتواصل، خاطر صغيراتنا اللي يسمعوا فينا تو اللي يحبوا برنامج برامج الاثير، اكيد
6: ما يحبوش يغيب
7: ما يحبوش يغيب، ويقولوا اكيد راك معوضتو هنا بحكاية صغار، حكاية صغار واحدة من 9:30 للعشرة من 2 حتى للجمعة نهار لحد عوض التوقيت من 9 حتى للعشرة، باش نقدموا سواعة باش نخلوا صغيراتنا يرتاحوا في الصيف يرقدوا على راحتهم. البرنامج يبدأ العشرة ويكمل 11.
6: ممتاز. ري بالإضافة لعالم الأطفال اللي الحقيقة دخلتي له من أبواب الواسعة في الأثير معناها، ونشكرك برشا على مجهودك وعلى دقتك.
7: يعطيك الصحة أيضا على التفاعل ديما على صفحتي على الفيسبوك، تفاعل وتشجيع سمية منك.
6: أحب ما يقدم في ذلك البرنامج، أحب جدا ما يقدم. ريم حاضرة بكابسول أخرى، البرامج الوماضية اللي كنا أشرنا لها بكري في تقديم شبكة رياض، ما بعتيش برشا على عالم التكنولوجيا، بقيتي فيه في البرنامج الوماضي.
7: البرنامج الوماضي فقرة لمدة 5 دقائق، الفقرة اسمها تيك إكسبريس.
6: أي
7: الفقرة هذه حاضر فيها خبير تكنولوجيا، نقربوا التكنولوجيا بطريقة بسيطة برشا للعباد. أي سؤال يسأله المواطن العادي، تليفوني طاح في الماء شنو نجم نعمل له؟
6: ممتاز.
7: تليفوني بقى في الكهرباء وسخن وراهو بياض وإلا صارت له حاجة شنو نجم نعمل؟ أنا مسافر وماخذ تليفوني وعندي شريحة، وصلت البلد أجنبي ما نحبش نبقى نلوج على شريحة أخرى،
6: كيفاش نعمل لذيك باش تولي؟
7: لا نبقى بنفس الشريحة. موجودة الإجابة في البرنامج
5: حاجات
7: كيفاش ينجموا ما يخترقوناش على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك واتساب انستغرام وغيرها، برشا أسئلة بالحق، الأسئلة اللي يسألها المواطن
6: اللي
7: العادي
6: نسألوها.
7: المستخدم اللي نسألتهم أنا روحي ديما يجوا ما بيني بين روحي هذوك الأسئلة الكل جاوبنا عليهم، ما كانتش الإجابة ورقية وإلا من عندي أنا كنت من خبير تكنولوجيا. نحييه برشا الدكتور سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية، مجهود كبير بذها معنا في تسجيل الومضة هذه. إن شاء الله تكون في مستوى وتطلعات مستمعين، إن شاء الله تجاوبهم على كل تساؤلاتهم.
5: إن شاء الله بالتوفيق لي.
6: شكرا لي كريم.
5: صحة.
7: مبقاش عندكم برشا وقت، لكن باش نذكر أنه برنامج تكنولوجيا نيوز مازال متواصل في الشبكة البرامجية بشبكة صيف 2026. تبدل النهار وتبدل التوقيت.
6: توقيت جديد ري.
7: توقيت جديد، كان نهار الجمعة نقول لكم ربشي ولي نهار السبت من نص النهار حتى الماضي ساعة. انتظرونا مستمعينا فقرة جديدة قارة في البرنامج من الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، تلقوا فيها كل مستجدات الأسبوع، أي تهديدات سيبرنية كيفاش نجموا
6: نعالجوها،
7: كيفاش نجموا نقور واحنا منها، تلقوها في فقرة قارة نهار السبت من نص النهار الماضي ساعة في تكنولوجيا نيوز.
6: موافق. ألف صحة بالتوفيق لي كريم ولا
5: مجهود كبير إن شاء الله ربي يوفقك في مجهود هذه الكل، وإن شاء الله بالتوفيق
6: إفادة مضمونة للمستمعين.
7: شكرا لكم على الاستضافة، وتحية كبيرة لكل عمال في إذاعة قفصة، إلى سيدة هالة سعودي، لكل مستمعينا ومشاهدينا. إن شاء الله الشبكة أترك لكم شبكة.
6: شكرا لك والله المستعان في مواصلة المونتاج من مصباح لهنا، وما زلت تكمل في المونتاج ربي عينك. شكرا لك.

0: مواصلين معكم المشوار في الكشف عن تفاصيل الشبكة البرامجية الصيفية لإذاعة قصة.
1: فريق قسم الرياضة وما أدراك ما قسم الرياضة، جمهور الرياضة تحية ليهم في كل زمان ومكان، وحتى في فصل الصيف راه مش كي تحبس البطولات مبطلوا رياضة. فوزي نصيب صباح النور.
2: مرحبا بك سمية، مرحبا رياض بكل السادة المستمعين بالفعل، وخاصة نحن تو في خضم
1: كأس العالم.
2: ولكن للأسف راك تعرفي كنا أكثر.
1: أنا نعرف وأنت تعرف والناس كلها.
2: هي على غالب تونس إن شاء الله، إن شاء الله المرة الجاية
1: إن شاء الله جاي خير.
2: بالفعل الرياضة ما توفاش في الصيف، لأنه في الحقيقة من بالنسبة للجديد في البرامج هذه أنه عنا ماجازين سبور كانت 4 سنوات متتالية، سنة حابين في الصيف نرتحوها شوي تأخذ إجازة، ولكن مقابل ذلك تم تعويضها بزوز برامج طويلة معناها في الزمن أكثر، نهار السبت ونهار الأحد من ساعتين لثلاثة. عنا نهار السبت ملف الرياضي نتلاولوا فيه كل الماء هو رياضي في المشاغل، بينما بين موسمين هو نهار الأحد تعرف أنت الجلسات العامة الانتخابية والتقييمية تصير في الصيف.
1: في الصيف
2: هذا كمخصص ليه. هذا إلى جانب الفقرات اليومية عنا في 7:30، وعنا زادة في 12 غير درج، وعنا العشية في 5:30 و7:30، ولكن ضمن الفضاء بتاع العشية في المنوعات باش تكون أكثر.
0: زوز مدخلات باش يكونوا مباشرين
2: مباشرين
0: 5:30 و7:30
2: مع البرنامج إذا كان ثم حدث النجم زادا ندخلوا نعطوا فيه نتيجة ولا حاجة. هذا إلى جانب وراو في أوت نصف الثاني من أوت باش يبدأ ترجع البطولة، يدخل البرنامج بين الملاعب باش يرجع زاد فهمتي ولا لا.
1: نعم ان شاء الله بالتوفيق وسداد، ومن خلالك فوزي تحيه لكل زملائنا في قسم الرياضه.
2: موعد
1: قاره وجمهور الرياضه ديما عندها جديد على موجه اذاعه قصه.
0: شكرا كلمه فوزي في حق شبكه المراسلين خاصه المعلقين الرياضيين في مختلف الجهات على الاقل في ختام هالموسم هذا، كلمه في حقهم تنجم؟
2: اول شيء نحيوهم لانهم في الحقيقه عاملين مجهودات كبيره ماك تعرف، خاصه للملاعب في الاقسام السفلى برشا تعب وبرشا
1: وبرشا
2: صعوبات في ولا لا. نحيوهم وحيناهم راهو في شخص زملائنا توفيق البكري وبناني معمري في حصه خاصه هو كتكريم لهم في شخص بقيه المعلقين لانهم البقيه مازالوا شباب.
1: صحيح القيدوم الحاج توفيق البكري والكيف كيف القيدوم صديقنا وخونا
2: بناني معمري.
1: سي بناني معمري تحيه ليهم الزوز، ان شاء الله ربي يعطيهم صحه بدينهم ومن خلالهم كل زملائنا المراسلين. نحب نسلم عليهم انا زملائنا مراسلين رياضه خاطر متعاونين راهم حتى مع بقيه
2: وكذلك تحية للزميل أحمد معاتي وزميل حيدر العون وفي الحقيقة
1: كل فريق
2: قسم الرياضة. إن شاء الله وإن شاء الله نكون عند حسن الظن
1: وإن شاء الله إطلالتكم دايما في مختلف مواعيدنا.
0: احنا نعمل وقفة غنائية وبعدها فلاسبور مع فوزي نصيب.
3: استقبل يومك،
4: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
3: ديماري وأغنية زينة،
4: معاكم تضوى المراية
3: تبعني تربح
4: معايا سافر مع الموسيقى.
3: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقاية مهرجانات، اسهر معانا مشموم الفل وتانا
4: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان، جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية، النغمة اللي ترد الروح.
3: مبروك اللي فرحك يفرحني،
4: تونس عقلي وروحي، شبكة صيف 2026
3: شارع الفن. النغمة طرب وترند والموقع في ثنية وفي كل دار.
4: العائلة لأصحاب والأحباب تجمعنا إذاعة قفصة، معاكم تضوى المراية.

0: معاك غزوة مرايتنا. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: اهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي، البطوله العربيه للمنتخبات الشباب والشبان تحت 18 سنه اللي دور بتونس انطلقت يوم امس وتتواصل الى غايه 4 جويليه القادم. بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي في كره السله، مباريات اليوم نعطيكم البرنامج. اليوم في 11 انطلقت مباراه الجزائر مع مصر، ثم في 1:15 من المغرب مع ليبيا، وفي 3:30 اليوم البحرين مع تونس. بالنسبه للاناث في المباراة الدور ما بين تونس والجزائر في 6:15 اليوم العشية. الجلسة العامة الانتخابية للواحة الرياضية بقبلي باش تجرى إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم سبا بالنسبة للواحة الرياضية بقبلي. بالنسبة لكأس العالم، بعد ما انتهت المباريات بالنسبة للدور الأول، اليوم مباراة في 8 بتوقيت تونس باش تجمع في الدور 32 جنوب أفريقيا بكندا، يوم الاثنين البرازيل مع اليابان، ألمانيا مع الباراغواي، يوم الثلاثاء هولندا مع المغرب، الساحل العاج مع النرويج، فرنسا مع السويد، يوم الأربعاء 1 جويلية المكسيك مع الإكواتور، إنجلترا مع الكونغو، بلجيكا مع السنغال، يوم الخميس 2 جويلية الولايات المتحدة مع البوسنة والهرسك، إسبانيا مع النمسا، يوم الجمعة 3 جويلية البرتغال مع كرواتيا، السويسرا مع الجزائر، أستراليا مع مصر، الأرجنتين مع الرأس الأخضر، ويوم السبت 4 جويلية كولومبيا مع غانا. نهاية هذا الموعد الرياضي مع تحيات فوزي نصيب، إلى اللقاء.
0: صور ومواقف إنسانية، مظاهر وظواهر في حياتنا، بوارق في الأدب والحياة، الليلة من 9 ل 11 على موجات إذاعة قفصة.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: نجدد لكم التحية مع انتصافي هذا اليوم. أطلقت الإدارة العامة للمصالح البيطرية منذ نهاية الأسبوع المقاربة ميدانية مشتركة بين ولايات القاسرين والكاف والسليان لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة داء الكلب من خلال حملة استثنائية للتحسيس والتوعية والوقاية من المرض. وركزت الحملة التي تختتم اليوم على توحيد الجهود الميدانية للحد من انتشار الظاهرة. سجلت عائدات صادرات التمور زيادة طفيفة بنسبة 4.8% خلال الثمانية أشهر الأولى من الموسم الحالي، وقدرت بأكثر من 770 مليون دينار وفق معطيات المرصد الوطني للفلاحة. أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوت في تصريح إعلامي عن جملة من الإجراءات للشروع في تعميم نوادي ريادة الأعمال الفردية والجماعية بمختلف مراكز التكوين المهني وتسريع إجراءات إرساء نظام خاص بالمتكون المبادر. دعت وزارة الصحة بمناسبة حلول فصل الصيف وإمكانية تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة، دعت المواطنين الالتزام بجمل من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر، مع التجديد على حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. أعلنت الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا عن تسجيل زيادة في الوفيات بنحو 1000 حالة من المعدلات الطبيعية منذ يوم الأربعاء الماضي بالتزامن مع موجة الحر الشديدة التي شهدتها البلاد. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن طهران وحدها المسؤول عن إعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب. شكرا وإلى اللقاء.
1: معاك تطوى مرايتنا.
2: بابا راك تجري بينا وتعمل في المغامرات، أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت. نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات، وتفكر كتير تتجاوز اللي عندك وليديد، انت هو دنيتهم وانت هو الحياة. ولو كان تجرى لك حاجة ماما هما في الغصرات، واللي مات بو في حادث حيته معاه راح يمشي.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: على ذوقك، على مودك، وكله على كيفك. صيفك على كيفك. كل يوم من الاثنين للخميس لوقية عشوية، في الويكاند النسمة تهب عليا.
4: نسمة سيف.
1: موعدنا من 5 إلى 8 على الموجة اللي تحبها. من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق.

0: اللي تتكلم.
1: استقبل يومك،
0: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
1: ديماري ودنيا زينة،
0: معاكم تضوى المراية.
1: تبعني تربح
0: معايا، سافر مع الموسيقى.
1: الصيف ضيف وعشية عالكيف، وقاية مهرجانات اسهر معانا، مشموم الفل وتانا،
0: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
2: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
0: النغمة اللي ترد الروح.
1: مبروك اللي فرحك يفرحني،
0: تونس عقلي وروحي، شبكة صيف 2026،
1: شارع الفن، النغمة، طرب وترند، والموقع في ثنية وفي كل دار.
2: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة،
0: معاكم تضوى المراية.
3: جاهزين؟ يا رب. أسمع مثلا باش نقولوا
0: أجواء الأحد.

0: والبلاد. اسمع اسمع منيح.
1: اجواء الاحد.
2: اه هذي بتطلع لي يا
0: اخي يا اخويا هذي
3: عملت برشا جو. انا وامي عملنا برشا جو.
4: ديما يعمل جو، اهم حاجه يعمل جو.
1: اجواء الاحد.
5: والله بدلنا الجو.
6: أجواء الأحد.
1: أجواء الأحد.
5: روعة.
6: ألعاب،
1: مسابقات،
6: هدايا
1: ومفاجآت.
6: أجواء الأحد.
5: نقول إن شاء الله ديما فرحانين.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: ماشي لنا ليا ولا عليا صباحي.
6: على موجة إذاعة قفصة.
1: أجواء الأحد. أجواء الأحد.

0: gelsin. Yarın.
1: Esma. مثلا باش نقولوا
2: اجواء الاحد
1: يا ولدي لا اسمع اسمع منيح
2: اجواء الاحد
3: اه هبطت عليا
1: يا اخويا جديد
4: عملت برشا جو انا وامي عملنا برشا جو
5: ديما يعمل جو اهم حاجه يعمل جو
2: اجواء الاحد
6: والله بدلنا جو
7: أجواء الأحد
2: أجواء الأحد
6: روعة
7: ألعاب
2: مسابقات
7: هدايا
2: ومفاجأة
7: أجواء الأحد
6: نقول إن شاء الله ديما فرحانين
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
9: ماشي لنا ليا ولا علي صباحي
7: على موجة إذاعة قفصة
2: أجواء الأحد أجواء الأحد
10: نسمة صيفية بالفن والثقافة تفوح نغمة حلوة تنعش الروح وموعد من روح للروح مع بعضنا اللون العشوية ضيوف ضيوف طرب طرب واللمة اللي تفرهد على القلب واللمة اللي تفرهد على القلب
11: يلا
10: نسمة صيف نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة
12: ايوه ايوه زيد وحده زيد وحده
10: نسمة صيف نسمة صيف كل نهار جمعة من 5 ل 9
13: واصلين معاكم المشوار في منوعة صيفك المونوعة الصيفية أسوأ قد نحضر في روحي للحصة نتاع صيفك على كيفك
6: على كيفك
13: احنا تو في أجواء لحد في أجواء للصيف كنا نسمع في نسمة صيف المنوعة اللي باش تجيكم كل عشية جمعة وسبت وحد إن شاء الله من 5 حتى للثمانية نتاع العشية
6: أي وحنا الحقيقة المصافحات باش تكون للباتريك كله بتاع العشية أي. كيما نسمة صيف كيما صيفك على كيفك
2: مسيناكم بالخير صيفك على كيفك شنو قالت الشموسة المسائف تفرشيك اتران ضيف متابعات صيفك على كيفك كل عشية من الاثنين للخميس من 5 ل 8
6: صيفك على كيفك ونسمة صيف مالحنا توا في توقيت من 5 ل 8 كل يوم على موجة إذاعة قفصة معنا وسيلة ومعنا إيناس
13: يلا نستقبل وسيلة أهلا وسهلا بيك
14: مباريات كبيرة هذه
6: راهو الاختيار إنكم تكونوا في نفس المداخلة مع بعضكم مدروس راهو مدروس
14: أي أي أي أي
6: وسيلة مرحبا بيك
14: مرحبا يا سمية عسلامة سمية عسلامة رياض عسلامة إيناس
13: إيناس حاضرة معنا
14: إذاعة قفصة
6: إيناس حمادي حاضرة معنا
14: كل إن شاء الله
13: إيناس مرحبا إيناس
14: مثلش حتى بعدي رياض سمية مثلش نكمل أنا من بعد إيناس
6: شوفي إيناس
14: عسلامة أهلا وسهلا
6: إيناس أنا راهو معناها محمول عليا واجب التحفظ والحياة أما راني ما نجمش نظم لكم قديش نبقى هك يلا مرحبا بكم تحية لكم الزوز نسلموا على بقية الفريق في كل منوعة نسلموا على ريم اللي باش ترافقك وسيلة في نسمة صيف وخليني نسلم عليك رياض اللي باش ترافق إيناس في صيفك على كيفك تحية لكم
14: سمية
6: أيوة
14: تسلمي علي ولا بتسلمي على رياض خاطركم من 10 تسلموا على بعضكم
6: باش عمال الزوز نسلموا على إيناس
13: لا لا احنا احنا خلي ناس هي باش تحكي على صيفك على كيفك خلينا احنا في الحياديه والموضوع
6: يلا
13: ايناس عنا في صيفك على كيفك
14: عندكم الخير والبركه
6: باه ايناس زوز وسيله واحد
13: لا احنا اربعه وسيله ثلاثه
6: احنا اربعه باه يلا تفضلي ناس
14: احنا الكلنا واحد عموما احنا الكلنا نمثلوا اذاعه قفصه وخاصه كي نحكوا اليوم على العشويه اللي باش ترافق المستمع من نهار 2 حتى نهار 1 ما بين نسمة صيف وما بين صيفك على كيفك اللي هو في الموسم الثالث هذايا 2 ان شاء الله المجتمع باش يسمعنا من الاثنين حتى الخميس في سيفك على كيفك من الخمسة نتاع العشية حتى الثمانية نتاع الليل. أركين تعودوا بها، أركين لبست لبسة جديدة وتذكت شوية وبطريقة أخرى معناها باش تلامس أكثر معناها الجمهور خاصة الشباب الدوي بالحاجات اللي تابعة الذكاء الاصطناعي وكيفاش ينجم يوظفه، مواضيع جديدة ومستجدة، مواضيع عندها علاقة بالصيف المصايف اللي يذوقوا معنا النغمة كما العادة، العاشق المغروم والمجالات وحكاية العاشق والغرام نتاع برشا مختصين ولا هاوين في مجالاتهم وحبوا الحاجات تحكي عليهم وتحكي بلغتهم، تفرشيكا الأجواء الصيفية الرياضات الصيفية وتكون حاضرة معنا الباراسول كما كل مرة، لكن كل مرة في جهة الباراسول قاعدة تتنقل ما بين تظاهرات ما بين مواعيد ما بين
6: مبادرات
14: أي مبادرات والجاست ضيف الصيف وقال الإي آي كل مرة يحكينا على أول مرة صنعتك الحاجة أول مرة حكينا فيها شنو يقول فيها الذكاء الصناعي بكما العادة الموسيقى والجو والمنافسة ما بيني وبين الرياضة في ذوق النغمة باش تواصل معناها ثلاثة على التوالي
6: وسيلة.
0: أنا سلام عليكم من جديد وتحياتنا لإيناس ورياض إن شاء الله ربي يوفقهم كما حكيت هو من الاثنين حتى للخميس مع إيناس ورياض ومن بعد انطلق العشوية مع وسيلة وريم محمد اللي نحييها برشا ريم كالعادة معناها برنامج نسمة الصيف كما ذكرت إيناس من الخمسة حتى الثمانية رفقوهم وأنا في الحقيقة هي بالنسبة لي تعتبر تجربة جديدة تجربة في تقديم محتوى متنوع اللي يجمع بين الأعلام والترفيه وهي شبكة في حد ذاتها كلها عندي فيها تجربة جديدة زاد التجربة التوعوية باش نحكيكم شوية على برنامج نسمة صيف اللي كما ذكرت انطلق من الخمسة حتى الثمانية هو منوعة شبابية تهتم بإبراز المواهب والمبادرات باش نواكبوا فيها كل المستجدات في المجال الثقافي في مختلف طبعا زوايا ومختلف مجالات لهنا نحكي بطبيعة على المصايف على الكشافة نحكي على النجوم اللي باش يكونوا حاضرين معنا نحكي على المبادرات اللي ذكرتها مبادرات شبابية إبداعات شبابية الأغنية والموسيقى حاضرة كالعادة النقاط الخارجية زادة في جولة عشوية معايا وإلا مع ريم باش نكونوا إن شاء الله حاضرين وحتى معها مراسلين زادة في مختلف الجهات هدايا في أجواء طبعا صيفية بامتياز إن شاء الله
6: الويكاند
0: أيضا مع المستمعين إن شاء الله
6: أي عشوية الويكاند باش تكون بخصوصية كبيرة فيها برشا حضور ميداني فيها برشا مصافحات للعائلات الفضاءات العامة اللوين النجم ونعملوا كالتكسيرة متاع مبين القيلة والعشية هذيك إن شاء الله باش نكونوا حاضرين مع سيدة المستمعين وباش نحاولوا نتبعوا معاهم بطبيعة الأجواء الكل اللي يعيشوها في الشارع في شوارع المدن و من خلال أصدقائنا المراسلين صيفك على كيفك في موسم ثالث على التوالي الفريق ما تبدلش حاضر معاكم المستمعين يستنوه باش نكون مع رياض وإينس في الأعداد ومع بعضنا باش نكونوا في الويكاند مع وسيلة وريم كما ذكرت وسيلة في التجربة جديدة ترفيهية منوعاتية شبابية ثقافية ترفيهية
0: إن شاء الله
6: صيفية
0: إن شاء الله
6: بمتياز.
0: موافقين فيها سمية
6: إن شاء الله الأكيد الأكيد
0: إن شاء الله نكونوا الأقرب
6: الاهتمامات
0: مختلفة الفئات في الويكاند إن شاء الله
6: وإينس وسيلة مدامكم معنا الزوز نسمع إطلالتكم الأخرى على المستمعين كيفاش وقتاش باش تكون في شبكة صيف 2026
14: سمية رحب المستمعين من جديد وبعد من الاثنين حتى للخميس برنامج سيفك على كيفك نطل عليكم صباح نهار الجمعة في نسائم الصباح الموعد وأولى الفضاءات المباشرة على موجة إذاعة قفصة واللي تعدى زاد على موجة إذاعة بانوراما يتزيد شوية في التوقيت نولوا ونصرفوا المستمع من الستة حتى للتسعة ونص انتع الصباح كما العادة في مع المرور مع المشاغل مع الاستضافات المتابعات الكل وتظاهرات الكل تكون حاضرة معنا وكذلك المستمع يلقيني في تجربة أخرى، تجربة مختلفة. نرجع شوية هكا للمجال اختصاصي الأكاديمي، معناها قرايتي كيفاش كانت، الجانب العلمي، كل ما هو في برنامج ومضي الكبسير باش تعدى في الجيلة، والبرنامج اسمه العلم والحياة، فيه جديد الاختراع.
6: محلاه الاسم؟
14: العلم والحياة، بما معناه العلم وفايدتها في حياتنا الكل، في المجالات البيئية، الصحية، التكنولوجية، اللي عندها علاقة معناها بكل ما هو مستجد، سمية ورياض، في الاختراعات، في الدراسات الجديدة، في التقنيات الجديدة المعتمدة حتى عالميا، معناها آخر الدراسات والإنوفاسيون، كل ما هو مستجد،
6: والمجال والمجال للمستمع باش يكتشف بالطبيعة الثقل الكبير متاع البحث اللي باش يكون حاضر في الومضة هذية. إن شاء الله بالتوفيق إيناس وسيلة.
14: شكرا. نعم سمية، أنا في الحقيقة برنامج من المهرجانات هي تجربة قديمة متجددة،
6: عائدة
14: باش نواكب مختلف المهرجانات إن شاء الله، وهي تجربة انطلقت من البارح تقريبا في مواكبة للمهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، من خلال طبعا تغطيات ميدانية في لقاء مع الفنانين ونقل أجواء الفعاليات للمستمع إن شاء الله. هذا أيوة. بالنسبة لبرنامج من المهرجانات باش يكون كل يوم اثنين من 10 حتى النص الليل. تجربة أخرى واللي هي أيضا تجربة جديدة تعنى بالجانب التوعوي، فقرة أو ومضة توعوية يومية باش تكون حاضرة على إذاعة قصة في مجال السلامة الغذائية والإسعافات الأولية مع مختصين، باش نقدموا فيها رسائل توعوية مبسطة لإسلامة حياة المواطن اليومية. البرنامج هو أو الومضة باش تكون بعنوان إسلامتك إن شاء الله.
6: إن شاء الله محلاها المحتوى محلاه، وحبيت نسلم عليكم الزوز ونسلم على زملاء الكل، وحبيت تحية خاصة متميزة لزملاء في قسم الكساء، شفنا زخرفة ونسيج وبانوراما من الموسيقات والكلمات اللي الحقيقة تم اختيارها بعناية كبيرة برشا، وهي تأثث جانب جميل جدا الكساء ولا الإكساء ودوره أهميته الحقيقة في الأثير وفي البث الإذاعي. نحب نسلم على زميلات الكل اللي أصواتهم كانت حاضرة في قسم الكساء، نحب نسلم على سعيدة، على عفيف، نحب نسلم برشا على زميلتنا نسيمة أحمد رئيسة مصلحة الكساء، ونشكرهم برشا، وبرشا أصوات زادة لزملائنا سمعناهم حاضرين في الومضات، وهو هذاك هو العمل، إن ثم فكرة وثم تنفيذ وثم إنجاز وثم اختيارات الأصوات. سلم على عبد بيمولة زادة اللي يحضر برشا في الشارات متاع البرامج، وإن شاء الله التوفيق للجميع. شكرا وسيلة، شكرا إيناس. المنافسة قوية مستمعين على موعد يومي بداية من 5 مساء في الصيف الكل في مهرجان مفتوح من الأجواء الصيفية والمتابعات، كونوا في الموعد. إن شاء الله بالتوفيق لكم.

0: استقبل يومك،
1: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
0: ديماري ودنيا زينة،
1: معاكم تضوى المراية.
0: تبعني تربح
1: معايا، سافر مع الموسيقى.
0: الصيف ضيف وعشية عالكيف، وقاية مهرجانات اسهر معانا، مشموم الفل وتانا،
1: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
2: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
1: النغمة اللي ترد الروح.
0: مبروك اللي فرحك يفرحني،
1: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
0: شارع الفن، النغمة، طرب وترند، والموقع في ثنية وفي كل دار.
2: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة،
1: معاكم تضوى المراية.

0: gelsin. Yarım.
1: Esma. Meselen bu şey kulu.
2: Ejveul ahad.
1: Ya ولدي ليه? اسمع اسمع منيح
2: اجواء الاحد
3: يا اخي كنت بتطلع يا اخي
1: يا اخويا هديك
4: عملت برشا جو انا وامي عملنا برشا جو جيبا يعمل جو اهم حاجه يعمل جو
2: اجواء الاحد
5: والله بدلنا جو
6: أجواء الأحد
2: أجواء الأحد
5: روعة
6: ألعاب
2: مسابقات
6: هدايا
2: ومفاجآت
6: أجواء الأحد
5: نقول إن شاء الله ديما فرحانين

0: على موجة إذاعة قفصة.
1: أجواء الأحد، أجواء الأحد. من يومين كنا صغيرين، زهو جو، زهو ترب،
2: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
1: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
2: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: استقبل يومك،
1: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
2: ديماري وبنية زينة،
1: معاكم تضوى المراية،
2: تبعني تربح،
1: معايا سافر مع الموسيقى،
2: الصيف ضيف وعشية عالكيف، وقاية مهرجانات اسهر معانا مشموم الفل وتانا،
1: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
3: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
1: النغمة اللي ترد الروح،
2: مبروك اللي فرحك يفرحني،
1: تونس عقلي وروحي، شبكة صيف 2026،
2: شارع الفن، النغمة طرب وترند، والموقع في ثنية وفي كل دار،
3: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة
1: معكم تضوى المراية.

0: سرايا من الاثنين للخميس من العشرة نص النهار، مستجدات، مشاغل وآخر الأخبار على ذوقك، على مودك، وكله على كيفك. صيفك على كيفك. كل يوم من الاثنين للخميس لقاية عشوية، في الويكاند النسمة تهب عليا.
1: نسمة سيف.
0: موعدنا من الخمسة للثمانية على الموجة اللي تحبها.
2: موعدنا أرضك يا بلدنا، مهما تغربنا وبعدنا
3: يا تونس الخضراء.
0: جئتك عاشقا لأن القلب لا يهاجر.
3: جئتك عاشقا.

0: محلاها جولة هذه بعض عناوين وملامح الفضاءات اللي باش تكون حاضرة معاكم خلال شبكة صيف 2026. نحيي مرة أخرى زملاء زميلات في قسم الكيسة، تحية ليهم الكل. ورياض نظام البث وتفاصيل العناوين سيكون على النحو التالي.
1: هات نبدو معاكم مع البرنامج الصباحي الأول على موجات إذاعة القوصة نسائم الصباح، ليبدأ معاكم بعد موجز أخبار السادسة صباحا من الاثنين حتى للجمعة. البرنامج بيكون من الستة متاع الصباح حتى للتسعة ونص.
0: رياض خليني نستسمحك في حاجة قبل ما نوصلوا للستة والصبح، إذا تنفس موعد جديد وبرنامج مسجل بيكون قبل الستة للناس اللي تفيق بكري. الكل برنامج ومضي من إعداد وتقديم الأستاذ رؤوف العباسي، كونوا في الاستماع فما ما يتسمع.
1: أيوة. كما قلت نسائم الصباح من الاثنين حتى للجمعة بش يكون بالستة حتى للتسعة ونص، يعني حتى في التوقيت متاعه. وبالنسبة لنهارة السبت والأحد بش يكون من الستة حتى للعشرة، الويكاند مع النهاد الدالي، ومن الاثنين حتى للخميس ترافقكم بسمة العماري، نهارة الجمعة مع إناس حمادي. وبالنسبة للأعداد والمتابعة في نسائم الصباح رمزي أفضل.
0: نعم للتسعة ونص تقريبا الموعد بش يكون مع حكاية الصغار بالطبيعة، كما كانت ريم تحكينا على مختلف الإطلالات. قبل ما تبدأ حكاية الصغار طلع علينا وسيلة بسلامتك.
1: الفضاء اليومي المراية للمشاغل خصوصية الصيف مع أحمد العقوني في الأعداد والمتابعة من الاثنين حتى للخميس. نهار الاثنين تتلقيكم من العشرة حتى للنص نهار في المراية ثم يرجب نهار الاثنين، نهار الثلاث أحمد العقوني، نهار الأربعاء رمزي أفضل، ونهار الخميس مجددا مع أحمد العقوني. بالنسبة لنهار الجمعة من العشرة حتى للنص نهار دين ودنيا مع نجاة عالقمي، وللأساتذة باش يكونوا معاها بطبيعة الحال العباسي سي عبد الجليل الفاسي وسي المنظر الذهبي. نهار السبت باش يكون موعد مع الخيمة ولميا أبو النصر. وبالنسبة لنهار الأحد من العشرة حتى لل 11 براعم الأثير مع ريم مبولة. وبالنسبة للأوتوماك بش يكون معاكم من 11 حتى للمدي ساعة مع رياض دبوبيش.
0: رياض عطينا 30 ثانية على أوتوماك.
1: أوتوماك البرنامج اللي يهم عالم الكراهة بالموتوات السلامة المرورية، خبير بش يكون حاضر معنا بش يجاوب على مختلف تساؤلات إشكاليات للميكانيك مشكلة متاع الكراهة. بش يكون حاضر معنا زادة مسابقة لصناع المحتوى بش نختاره أفضل ومضى أفضل ومضى أفضل الفيديو تقريبا مدته دقيقة. باش يكون عندنا جائزة هامة إن شاء الله في آخر الشبكة البرامجية لأفضل صاحب أفضل ومضى تخص السلامة المرورية وغيرها من الفقرات. إن شاء الله باش يكون حاضرة معنا مع المسابقات وبرشة برشة برشة جوائز تخص عالم الكراهب.
0: نعم الجولة باش تكون من نص النهار تقريبا كل يوم مع أجواء الربح والمسابقات، أجواء كبيرة خليك رابح من الاثنين للخميس. متابعة أعداد رياض حيدوري وتقديم زميلة فاتن هنشيري. بالنسبة لنهار الجمعة يكون حذر مدار الأسبوع مع زملاء من قسم الأخبار، ونهار سب تكنولوجيا نيوز كما أشارت بكري شوية ريم مولا اللي باش تكون حذر معاكم في أعداده وتقديمه. بعد نشرة الماضي ساعة حتين لثلاثة باش نعيشوا الفن
1: مع فاتن خليفة باش تجيكم يوميا من الاثنين حتى للخميس في ساعتين من البث المباشر. شنو الكونسبت نتاعه الفضاء هذا؟
0: عيش الفن جولة باش تكون جميلة جدا، فيها برشا موسيقات، فيها برشا إطلالات على عالم الفنون وحكاية الفن. عيش الفن باش تكون متنفس بالحق للناس الكل اللي تروح لقيت هذاك وتبدأ ربما مازالت تحرك في الدار. الناس اللي نعرفوا الناس تخدم معناها توقيت صيفي ما وصلت للدار ما حضرت فطورها ما لقيت هذا كان وعدوكم فيه بجولة مميزة من الحكاية من المعلومات من الموسيقى الخام اللي تدغدغ الروح بشكل جميل وبشكل متنوع زادة تكون حاضرة في كل الأذواق.
1: العلم والحياة كبسيول هكا ومضى
0: بشكل معين إيناس. أيوة مفيدة بشكون حاضرة روحانيات نهار الجمعة، الملف الرياضي بش يكون حاضر نهار السبت وبين الموسمين. انهارت لحد من الأربعة للخمسة موعدكم مع البرامج الحضارية مع البرامج المسجلة اللي فيها برشة بحث وفيها برشة معناها زوايا اللي نجموا نعيشوا فيها تفاصيل التأمل والمتعة والإفادة في التوقيت هذا.
1: من بين العناوين المدينة المدينة العتيقة مع سعيد كريت، الأثر الباقي سما يرجب، الأربعة رحلة الشاعر مع أحمد العباسي، شعوب وقبائل سما يرجب، الخميس الجمعة أرابيسك مع سيوة رعميدية، رجع شريط نهار السبت ومن أنا لنسيمة أحمد.
0: رجع شريط بإمضاء زميلة مفيدة بوملاسة. الخمسة ألو دكتور، موعدنا اللي يلزمنا نتذكروه ونعيشوه اللي يهم صحتنا واللي تأمنه بشكل يومي ريم محمد. الخمسة الثمانية قلنا مهرجان العشوية،
1: مهرجان فيستيفال العشوية سيفك على كيفك من الاثنين حتى للخميس، الأعداد والمتابعة لسمية يجب، وبالنسبة لتقديم رياض وإناس، وبالنسبة للويكاند نسمة صيف في نفس التوقيت من الخمسة حتى للثمانية، المتابعة مع سمية يجب، وبالنسبة للأعداد والتقديم ريم محمد وسيلة الغولة.
0: ايوه بعد ثمانية اجواء الموسيقى والاجواء الرائقه ترجع لكم في باتري كامله تتنوع فيها بين الموسيقى وبين الحكايه وبين المراوحات بين الكلام وبين الموسيقى. تكون حاضره رحله حنين لإيناس حراثي مشموم الفل كيف كيف بامضاء ايناس، الوتر الخامس تمضيه ايناس، ترانيم معايا والشارع الفن كيف كيف، مدارات موسيقية، نغمات منسية، ومرة أخرى نجدوا تحيتنا للزميلة راضية العياري عودتها للأثير.
1: السهرات تنطلق معاكم بعد نشرة أخبار العاشرة ليلا، سهرات بطعم الصيف ونسمة الصيف مع المهرجانات مع أفراح الناس مع المنتزهات تحركات الناس. نهار الاثنين المهرجانات تواكبها وسيلة الغول،
0: ثلاث فنون مع سعيدة كريت،
1: لمة الحباب نهار الأربعاء مع نهد الدالي،
0: نغمة وترانت مع ريم محمد، برشا موزيكا وبرشا جو،
1: التكريمات باقة ورد مع رياض حيدوري،
0: أي جئتك عاشقا هو صدى حضور الجالية التونسية في أرض الوطن وحصيلة عام كامل الحقيقة من الغربة بين الحكايات المزيانة بين الانتظارات وبين الذكريات زادة امضاء سوار عميدية.
1: هذه نهار السبت، وبالنسبة نهار الأحد سهر الليالي سهرة المنتزهات مع سعيدة كريت، الحصة باش تجيكم بعد نشرة أخبار العاشرة ليلا تتواصل حتى منتصف الليل.
0: وصلنا لختمة الشبكة، وصلنا كيف كيف الختمة لقانا رياضة اليوم اللي حاولنا نكونوا فيها حاضرين، نسلموا على زملاء الكل اللي سمعتوا صواتهم واللي إن شاء الله تسمعوا أصواتهم طيلة الشبكة صيفيا، نسلموا على مستمعينا الكل، على كل الأسرة الإذاعية موسعة، إن شاء الله ديما تكون إذاعة قفصة مرايتكم اللي تتكلم برشا محبة.
1: إن شاء الله غدوة ننطلق على بركة الله في استقبال الشبكة البرامجية الجديدة لإذاعة قوصة، نستنوا في تفاعلكم مستمعينا، نستنوا في متابعتكم وملاحظاتكم زادة اللي توصلنا على صفحة رسمية لإذاعة قوصة www.facebook.com/radio-gawsa، برامج تعتمد أساسا على القرب ثم القرب ثم القرب.
0: شهية طيبة للجميع، متابعة طيبة رائقة لكل ما تقدم موجة إذاعة قفصة، أجمل تحية كل الزملاء اللي رافقونا من كل المواقع، تحية لكمال تومي، تحية لطاهر جبالي ثم كمال عبيدي، نيزار رويسي رافقنا من أمام الكونسوليت، سلام عليك رياض برشا،
1: شكرا سمية،
0: إلى اللقاء.

0: النغمة على الوتر والإحساس. الغناية تراند وتراند. اسمع وتذوق النغمة
1: خلال الأغاني الحلوة الجميلة. صلى حبيتوها.
0: سهرة موسيقى مع ريم محمد. لمة الحباب ما تحلكين بيكم العائلة لأصحاب والأحباب.
2: لمة الحبايب
0: تجمعنا إذاعة قفصة في لمة الحباب في سهرية كل نهار أربعة من 10 إلى نص الليل معايا نهاد الديلي. هنعيش

0: اللي تحب عليه من كتالوج خليلي، خلي تسبقى وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي العزيزة
1: إشهار. إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: الواحدة ظهرا مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار في هذه الظهيرة.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: وفي عناوين هذا الموعد الأخباري المفصل: تواصل إنجاز مشروع قاعة الألعاب الجماعي بمدينة المتلاوي من ولاية قفصة بكلفة تجاوزت 4 ملايين دينار. بولاية القصرين اختتام حملات ميدانية مكثفة لتلقيح الحيوانات ضد داء الكلب بهدف الحد من انتشار المرض. تسجيل نحو 1000 وفاة في فرنسا جراء موجة الحر الشديدة التي تضرب أجزاء واسعة من أوروبا. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موعد الأخبار. خلال المنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي قفصة وتبسة الذي انتظم في بحر هذا الأسبوع بمدينة قفصة، تم تقديم الدراسة الاستراتيجية للمنطقة اللوجستية بالجهة لربطها بالأروقة الاقتصادية مع الجارتين الجزائر وليبيا وعلى المدى الطويل مع السوق الإفريقية. الدراسة أشارت إلى إمكانية توفير منطقة لوجستية على مساحة 50 هكتارا لإنجاز من أجاف لاستقبال الحيويات من الموانئ الساحلية لتصديرها نحو الجزائر أو تحويل المواد الأولية وإعادة تصديرها، وسيمكن المشروع من توفير مواطن شغل لأبناء الجهة. الخبير الدولي في استراتيجيات التنمية أصيل جهة قفصة الأسعد الشرايتي تحدث عن هذه الدراسة للأخبار.
4: قمت بإعداد الدراسة استراتيجية للمنطقة اللوجستية بقفصة اللي تلبي كل تطلعات الولاية على مستوى جهوي أو وطني لربط المنطقة بالأروقة الاقتصادية مع القطر الجزائري ثم مع القطر الليبي وفي أمد متوسط مع القارة الأفريقية. دراسة تتكون من 4 أجزاء اللي هي تقديم المشروع كخصوصيات، كمكونات، كأهداف استراتيجية، مثل رؤية استراتيجية للدولة التونسية تعبر على توجهاتها، كما تتعرض الدراسة إلى التوجهات الاستراتيجية اللي تمثل توفير منطقة على مساحة حوالي 50 هكتار تمثل ميناء جاف يتم فيها استقبال كل الحاويات من الميناء سوسة، صفاقس ولا جابس من أجل تصدير إلى الجزائر أو من أجل تحويل المواد الأولية لهنا ثم إعادة التصدير. المشروع باش يوفر عديد مواطن الشغل على نطاق الشركات الخاصة.
2: نبقى في قفصة. تشتمل القاعة الرياضية للألعاب الفردية بالمركب الشبابي بالمتلوي من ولاية قفصة والتي تم تدشينها خلال هذا الأسبوع على عديد الاختصاصات، وبلغت كلفة إنجازها 1.4 مليون دينار وفق ما فاد به المندوب الجهوي للشباب والرياضة بقفصة رفيق بن عامر. كما تحدث بن عامر أيضا عن مشروع قاعة الألعاب الجماعية التي بلغت نسبة إنجازها لحد الآن 50% بكلفة 4.1 مليون دينار.
5: دشنا قاعة الألعاب الفردية بالمركب الشبابي المتلوي. قاعة هذه تعود إلى سنة 2012، مشروع شهد تعطيلات في الانطلاقة متاعه. كلفة المشروع هي 1.4 مليار. فضاء هذا يعزز خريطة المنشآت الرياضية بمعتمدية المتلوي. إن شاء الله يكون فاتحة خير على الشباب للجهة وخاصة الجمعية الرياضة الدفاعية. نعرف معتمدية المتلوي ليست منجم للفوسفات فقط، بل هي منجم لعديد المواهب. عندنا عروض في الكيك بوكسينج، التايكواندو، الكاراتيه، ملاكمة، جمباز، تقريبا جميع الرياضات الفردية موجودة هنا في المتلوي. وإن شاء الله القاعة هذه معناها تحتضن هذه الجمعيات وتوسع قاعدة الرياضيين في المنطقة هذه. كذلك معتمدية المتلوي فيها معناها بعض الإنجازات الأخرى اللي هي إن شاء الله عن قريب ندشنوها وتكتمل أشغالها. وصلنا حوالي 50% في مشروع إحداث قاعة الألعاب الجماعية اللي هي بكلفة 4 مليارات و100. عندنا كذلك تهيئة حجرات الملابس بقيمة 500 مليون على المستوى المركب الرياضي. كذلك تم ترسيم اعتمادات بقيمة 800 ألف دينار من أجل إعادة عشب المركب الرياضي بالبتلوي، وإن شاء الله نحاول أن في أقرب الأجال تنطلق الأشغال باش يكون جاهز مع انطلاق الموسم الرياضي الجديد، وجمعية النجم الرياضي بالمتلوي تكون انطلاقتها في الموسم الجديد على

0: أرضية ملعبها وتعزز النتائج المتميزة اللي حققتها سناء على مستوى البطولة الوطنية.
1: إلى توزر الآن الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان تنفذ مجموعة من المشاريع المتعلقة بتهيئة وصيانة عدد من المسالك الريفية إلى جانب الطرقات وفق المدير الجهوي للتجهيز بتوزر ثابت نصيبي.
2: مشروع تهيئة 16 كيلومتر ونص من المسالك الريفية في ولاية توزر بمعتمديات الدجاج وتوزر ونفطة قيمة 16,900,000 دينار، معنا 16,900,000,000. مسلك الحام والشباط أيضا تم فسخ الصفقة متاعه وعاودناه توا من جديد، إن شاء الله على قريب يجيبونا صفقة مسجلة إن شاء الله في غضون فترة صغيرة تنطلق المقاولة هذه في 15 كيلومتر صيانة. أيضا مسلك مراح الحوار في نطة بطول 9 كيلومتر أوروبي بقيمة 4.4 مليون دينار، معناها 4,400,000 أوروبي، انتهت الأشغال. مسلك دغومس المحمية المقاولة وخرت شوية، صفقة بقيمة 2,500,000، خذت مقاولة للإذن الإداري ولكن ما زالت متأخرة شوية. عندنا المسلك الغواطين نفطة ومسلك أولاد الغريسي توا واصلين في حدود 70%، ومسلك شاكمو العودية توا واصلين في حدود 50%، مسلك سندس بير الحوش المقاولة توا باش تسجل الصفقة وتنطلق في الأشغال. المشروع الآخر اللي هو الخصف، عملية خصفك التصميم اللي سارت في الشط من اللي جاء سيد الوزير في أكتوبر اللي فات 25، عيننا مكتب دراسات قام بالدراسة وعملنا أكل دوفر مرتين، مرة أنفركتير وهو المرة دي وعملنا أعلان طلب عروض ثاني، حاليا في التقييم العروض وإن شاء الله نلقوا مقاولة تنطلق الأشغال في غضون فترة صغيرة بحولنا.
1: إلى جهة قبلي انتظم اليوم بقرية استفطيمي بقبلي الشمالية يوم تنشيطي صحية تنظمه جمعية التضامن للتنمية والتواصل بدوز ودار الشباب إبراهيم بن عمر بالشراكة مع مندوبية الأسرة والعمران البشري. المشروع يهدف إلى توسيع قاعدة المنتفعين بخدمات الصحة الإنجابية والوقاية من السلوكات المحفوفة بالمخاطر. تفاصيل مع المنشطة بدار الشباب إبراهيم بن عمر سماح بالحاج.
3: مشروع التنشيطي في التثقيف الصحي سونتي بلوس، المرة هذه عملنا برنامج تكملة للبروجي سميناه سونتي بلوس أكشن. المشروع هذا عنده عدة أهداف، منها توسيع قاعدة المنتفعين بخدمات الصحة الإنجابية والجنسية وتعزيز ولوج الشباب للخدمات هذه. من الأهداف زادا نذكر الحرص على بناء نمط عيش سليم وصحي ومتوازن للشباب، العمل على إدماج الشباب في الشأن المحلي من خلال تعزيز الثقافة الصحة الإنجابية والجنسية من أجل حمايتهم من السلوكات المحفوفة بالمخاطر. نخدموا على الصحة الإنجابية والجنسية ونخدموا على وقاية الشباب من السلوكات المحفوفة بالمخاطر خاصة المخدرات. من النشاط الأول مثل في يوم تنشيطي مفتوح بدار شباب نجا، اليوم التنشيطي المفتوح الثاني بدار شباب زرسين، والنشاط الثالث يوم تنشيطي مفتوح بالنادي الريفي تسطيمي. بعد ما عملنا الأيام التنشيطية المفتوحة عظومة، اليوم نعمل الاختتام، احنا خدمنا كل مؤسسة وحدها، اليوم نجمع الناس لكل الشباب الكل من نجا وزرسين وتسطيمي نجتمعوا في القرية الحرفية في التنظيمي ونعمل الاختتام. الاستفادة الحاجة الأولى أنها الشباب القرى هذه كل تعرفوا على بعضهم، أنها شباب تحمس وبدي يعمل فيديوهات بتاع بودكاست على الموضوع هذا، على المخدرات، على العلاقات الجنسية الغير محمية وكل شيء، والطرق كيفاش الشباب يحمي روحه من المخدرات هذه، أنها يلقى السبل والحلول البديلة، أنه يتوجه لأنشطة الرياضية والصحبة السمحة باش يبعد على السلوكات هذه المحفوفة بالمخاطر.
1: أطلقت الإدارة العامة للمصالح البيطارية أول مقاربة ميدانية مشتركة تجمع ولايات القصرين والكاف وسليانة ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة داء الكلب من خلال حملة استثنائية للتحسيس والتوعية والوقاية. ويختتم هذا التدخل الميداني اليوم الأحد من خلال انتشار الفرق البيطرية مدعومة من الأطباء البيطرة الخواص بالمعتمديات لتنفيذ حملة تلقيح واسعة. رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالقصرين لطفي صياحي يتحدث في متابعة لفدوى القرمسي.
4: بعد تسجيل عدد من البؤر لدى الحيوانات، بؤر داء الكلب الحيواني بكامل معتمديات ولاية القصرين في بلايس مختلفة، وخاصة تسجيل زوج بؤر حيوانية بعمادة فج دربح من معتمدية جدليات. وبعد ما نستقنا مع الإدارة العامة للمصالح البيطرية وشفنا اللي الوضع إزاء المرض هذية بالمنطقة الجغرافية المحادة لولاية القصرين من شيرة الكيف وسليانة، معناها معتمدية جدليان تبع القصرين، القصور الكيف والروحية تلياها، قررنا أن يكون ثم تدخل ميداني مشترك بالتنسيق مع الولايات هذية، باش ما نجيحوش في فخ أنه أن كوتي يخدم الخدمة وأن كوتي يبدأ الوضع الوبائي مش مستقر، خاصة مع الموفمون دي زانيمو والحركة متاع الحيوانات الكبيرة. استقر الأمر على أن نقوم بتدخل مشترك أيام 26 جوان 27 جوان و 28 جوان بكامل معتمدية جدليان ومعتمدية سيدي محمد رغم التابعة تالة خطر بحد المنطقة هذه ومحد الكيف أيضا ومعتمدية واد الحطب اللي تابعة سبيبة جغرافيا قريبة برشا وراء مدينة جدليان وقريبة المجال التدخل هذايا ومحد عمادات كبار في سليانة الروحية. احنا على مستوى مندوبية القصرين خاصتها 9 فرق تلقيح في الحملة الفارطة متاع تلقيح ضد الكلب على مستوى كمية القصرين
5: تجاوزت 25,000 رأس بكامل الولاية.
1: إلى الأخبار الوطنية في نشرة الظهيرة، أكد وزير التربية نور الدين النوري خلال افتتاحه اليوم أشغال الأولمبياد العالمي للأمن السيبرني على أهمية التظاهرة التي تعمل على تقديم مجموعة من البرمجيات لتعزيز الحماية السيبرنية. وأشار في تصريح الإذاعة الوطنية إلى أن تونس منخرطة في هذا المجال الذي يتنزل ضمن الحفاظ على السيادة الرقمية.
6: اليوم كما تعرفوا هي الدورة الثانية، الدورة الأولى كانت في السنة الفارطة في سنغافورة، اليوم تنظمها تونس هي الأولمبياد الدولية حول الأمن السيبرني. الموضوع هذا على قدر كبير من الأهمية وتهتم به الدول لأنه التحول الرقمي يسير بسرعة كبيرة جدا ويحتاج بالتوازي إلى قدرة على حماية المعطيات والمنظومات الرقمية سواء بالنسبة للمعطيات الشخصية أو بالنسبة لمعطيات الدول. وهنا تتنزل هذه الأولمبياد اللي تشتغل على هذا الموضوع ويتنافس أكثر من 20 دولة في الأولمبياد الاشتغال على برمجيات أو أنظمة تمكن من الحماية السيبرنية. الحقيقة الموضوع يشد الانتباه، تشتغل عليه كثير من الدول وتونس منخرطة في التحول الرقمي. بالإضافة إلى الاهتمام بالتحول الرقمي يجب الاهتمام أيضا بالحماية الرقمية، وتعرف الموضوع هذا يتنزل في إطار بالنسبة للدولة التونسية يتنزل في إطار السيادة الرقمية بامتياز.
1: كشفت الجامعة التونسية لشركات التأمين عن تصنيف الولايات التونسية حسب مستوى خطر اندلاع حرائق المحاصيل الزراعية في إطار حملة توعوية تزامنا مع موسم الحصاد وارتفاع درجات الحرارة. وأوضحت الجامعة أعداد هذا التصنيف استند إلى تحليل مجموعة من المؤشرات من بينها كثافة الزراعات الكبرى للحبوب القرب من المناطق الغابية والظروف المناخية. وفق هذا التصنيف جاءت كل من ولايتي القصرين وسيدي بوزيد ضمن مستوى الخطر الضعيف، أما مستوى الخطر ضعيف جدا فشمل ولايات توزر وقبلي وجابس ومدنين. إلى أخبار العالم في نشرة الواحدة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الطائرات الأمريكية قصفت مواقع إيرانية لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة إضافة إلى محطات رادار ساحلية. وأكد أن الضربات جاءت ردا على ما وصفه بانتهاك طهران لاتفاق وقف إطلاق النار. من جهتها أدانت الخارجية الإيرانية الغارات الجوية الأمريكية على عدة منشآت المراقبة والرصد في الساحل الجنوبي للبلاد، وأكدت أن الحرس الثوري سيرد بقوة. تواصل موجة الحر الشديدة ضرب أجزاء واسعة من أوروبا مخلفة خسائر بشرية وظروف مناخية قاسية، إذ أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل نحو 1000 وفاة إضافية خلال أيام، في حين تستعد ألمانيا ودول أخرى لتسجيل درجات حرارة قياسية جديدة معلنة حالة التآهب القصوى. في ختام نشرة الواحدة في هذه الظهيرة تذكير بأبرز العناوين: تواصل إنجاز مشروع قاعة الألعاب الجماعية بمدينة المتلاوي من ولاية قفصة بكلفة تجاوزت 4 ملايين دينار. بولاية القصرين اختتام حملات ميدانية مكثفة لتلقيح الحيوانات ضد داء الكلب بهدف الحد من انتشار المرض. تسجيل نحو 1000 وفاة في فرنسا جرى موجة الحر الشديدة التي تضرب أجزاء واسعة من أوروبا. شكرا لكم على المتابعة والمشاهدة لنشرة الواحدة، إلى اللقاء.
7: موسيقى على الدوام، مهرجانات تضيء الليالي، لقاء الأحبة، دفء العودة، جمال الفنون، لحظات فرح وأسرار نجاح. سهرات الصيف على موجة إذاعة قفصة.

0: إيديا تذهب
1: يوفى ملف الدين وتبقى صنعة لدين.
0: إيديا تذهب
2: أضوى على حرفنا التقليدية.
0: إيديا تذهب
2: تراث وابتكار.
3: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من إيديا تذهب. إيديا تذهب رحلتنا الأسبوعية أم عاد وراء الصناعات التقليدية، جولة مزيانة ناخذكم فيها المنتوجات تتصنع بكل حب، تأثث منازلنا، هي كسانة، هي فراشنا، وهي الأشياء الجميلة اللي قاعدة تطعم بالمصحة العصرية اللي حاضرة في اليوم اللي نعيشوه، تكون حاضرة في مختلف الجهات بخصوصيات مختلفة، خصوصيات فيها علاقة بطبيعة الفضاء، فيها علاقة زادة بما هو متاح من التكوين ومن الفرص، وفيها علاقة بالمحبة الكبيرة اللي تصنعها مع الحرفيين واللي يصنعوها بها الحرفيين. الصناعات التقليدية، الحرف والمهن، وليدية تذهب وما أدراك ما ليدية تذهب. ماشيين اليوم نتعرفوا على حرفية تتميز بعلاقتها بالملبوس في الصناعات التقليدية وتوشيحها لذلك بالتطريز زادة. فيتورية مصباح، مرحبا بك فيتورية.
4: وبيك أكبر يعيشك. وأنا حرفية في الصناعة التقليدية، هزت شهادة نتاعي من 2000، وكنت نمارس في النشاط نتاعي في ولاية طوزر، وأنا أصلا معناها من أصيلة ولاية طوزر.
3: نتعرف على المجال اللي أنت ناشطة فيه فيتورية، أنت تصنعي البرنوس.
4: برنوس والجبة.
3: البرنوس والجبة،
4: أي الرجال، الكساء للرجال.
3: الكساء للرجال. قبل ما نزيدوا حتى حاجة، هتنسمعوا على من يجينا مريض الدلالة وبعد رجعي لك، كيفاش تقول هي الغناية؟ برنوس جريدي على كتف سيدي نحيت بيدي. هذا اسمه الغناية، وترجع فيتورية تحكي لنا على البرنوس وخصوصية هذه الصناعة.

0: ليه اللباس تقليدي اللباس الرجالي التقليدي اللي هو اختصاصك في تورية كيفاش معناها نختاروه من ضمن برشا منتوجات معناها اللي تتاح له الفرصة باش يتعلم الصناعة التقليدية كما في تورية مصباح؟ علاش قلت أنا باش نتخصص في البرنوس والجبة الرجالية؟
1: أنا تخصصت في البرنوس والجبة على جل خطر بابا هو من صغرتي أنا نشوف فيه يلبس في الجبة ويلبس في البرنوس تغرمت بها برشا معناها كي مشيت نلقى فرصة في المندوبية الصناعة التقليدية بأن هم عندهم الصنعة هذه مشيت قدمت معناتها أوراقي وقبلوني وتعلمت يعني أمنيتي الوحيدة بأني أنا نخيط ونلبس بابا من إيدياتي والحمد لله لبسته من إيدياتي
0: سمحة التجربة؟
1: إيه حلوة سمحة برشا
0: ربي يا رحمة ليه وللأباء الكل ألف تحية.

0: اللباس التقليدي الرجالي في تورية، ملا قلنا البرنوس والجبة، وبدت الرحلة. تعلمتي وانطلقتي في أنك تنتجي الحاجات هذية. منين تجيبي المواد الأولية؟ وين تسدي؟ كيفاش يتم العمل؟ أحكي لي.
1: لا احنا ما نخدم في الجبة، نقولوا الجبة معناها المقردش، هذيك ينزوها معناها النساء في ديارهم ويجيبوها لي، معناها قماش، معناها قصة قماش. أنا نفصلها جبة، جينا جبة مع السكروتة، من مكثرها مستوردة السكروتة، معناش في تونس. وعنا برشا قماشات، عنا القمراية، عنا الحرير، عنا معناها ثم قماش يقولوا قماش فرنسا، يجيب معناها يجيبوا فيه من برا. هذه معناها يجيبوا لي الحريف، يجيب لي انا قصت القماش وانا نشري له الحرج، وكنا نجيبوا فيه من صفاقس. الحمد لله لقيت شكون، انا ما زدت في طوز، لقيت شكون هنا في قفصة عاوني، ولا يروج لي هو، يجيب لي هو، يقرب لي في المسافة، نشر من عنده الحرج، وقالوا يجيني الحريف نهز عليه القياسات، معناها نطرز هاله. والحمد لله الحق اللي طرزت لهم، كل يحبوني، وكل حتى اللي يجيني عاود يجي يرجع. والبرنوس كذلك، البرنوس هم البرنوس،
0: خلينا ما زلنا في جبهة ونرجع نحكي على البرنوس في تورية برشا تفاصيل. التطريز متاع الجبة في تورية، التصديرة هذه متاع الجبة وتزيينها يختلف من قطعة الأخرى، الألوان كيفاش اللائمو ما بين اللون متاع القماش ولون السفيفة نسموها.
1: أكيد حرج، هو حرج سفيفة بعيدة ياسر، سفيفة يستعملوا فيها النساء في الملاحف، أكل كحلة على الجريد.
0: أيوة. حكاية أخرى ذي،
1: حكاية أخرى. أما احنا نقولوا حرج، هي تجيني حرير، وانا عندي معناها الطريقه اللي نبرم بها الخيط باش نطرز بيه. اما شنو الحرج، يجينا معناها مخدوم، معناها حد نلصقوك اللصقه، اللصقه بالبشمار يقولوا له، حرير نخيطه بيدياتي. تشكوني معناها يعود بنيه ولا وليد كنعلم فيه، يقعد مقابلني في كرسي هو يخدم وانا نخيط.
0: ايش معناها هو يخدم وانا نخيط؟
1: معناها هو هذا اسمه بشمار.
0: اي شنو هو البشمار؟
1: البشمار هذايا هو اللي نشدوا به الحرج.
0: اي هو نوع نتاع خيط،
1: نوع تاع حرير،
0: تاع حرير،
1: حرير نخدمه بحرير.
0: اي
1: هذا كان نولي انا الوقت اللي نبدا نخدم، ما نشدش بالماكينه، نشدوا به.
0: اي
1: ومن نخيط المرحلة هذيك الأولى، ومن بعد نبدأ نتفنن فيها كالطريزة اللي يجي على الكتاف، نبدأ نتفنن فيها. أي كليون هو يجيب لي هو زينة من عنده، يقول لي مثلا نحب الجبة هذية عمدي لي كيف، أما مستحيل كنا نعملها كيف، نطور فيها، نجيب له ابتكار من عندي ويخرج فرحان، يقول لي محلاها جت خير من اللي جبتها لي.

0: والفكرة هذه تجدد الفكرة في تورية هكا معناها يجي من عند ربي، أنت تحاولي تخدمي عليها، تحاولي تطوري روحك، تشوفي زوز أنواع متاع تطريز وتقولي نجم منهم الزوز نخرج حاجة بركة.
1: أي نجيبولي للتطريز أي إكليون راهو حتى من تونس جاني، من تونس جاني بعث لي قطعة للجريد وقال لي مجيب لي معناها الرسمة وقال لي ارسميها لي. أنا عملت لها من خير منها، طورت لها فيها. هي الجبة وقت اللي شدها تقولي لوحة زيتية، لوحة قاعدة ترسمي فيها، مش معناتها مجرد تطريز برك.
0: قديش تشد لك وقت؟
1: تشد لي أنا وحسب الزينة اللي باش نزينها، معناها من 15 يوم حتى للشهر، شهر ونص نوع التطريز.
0: اللي يسمع في تورية يقول برشا وقت.
1: إيه
0: أما
1: برشا.
0: هو أما هو مش برش.
1: لا برشا وقت على حسب.
0: لا معناها أي هذاك إيش قصدت؟ في علاقة بالحاجة اللي نحب ونوصلوا لها هذا الوقت اللي يلزمنا ولا أكثر، ما دمنا لوجو على حاجة فنية معناها.
1: تحب على حاجة فنية ومتقنة وسمحة راي شد لك الوقت. أما كتحبي على حاجة كما يقولوا فيها سواقي، سواقي مش شد لك حتى 10 أيام. ليه
0: هي حتى العشر أيام مشي شوي.
1: أي حتى هي ري جبة مش حتى هي في حد ذاتها مشي رخيصة.
0: أي ها بيش نجو توا للأسعار، بيش نجو الأسوام القماش والأسوام التطريز في التوري.
1: القماش بالنسبة للقماش قاعد معناها يجينا من 70 دينار وما فوق، ما تلقيش قص أقل من 70 دينار. وبالنسبة للحرج كذلك تو الحرج من 30 دينار ما تلقيش.
0: نحكو على المترة.
1: أي لا مش على المترة. احنا منشوش بالمترة، جينا
0: القماش بالقص
1: بالقصة.
0: أي والحرج
1: والحرج يجينا مخدوم من المعمل
0: حتى هو قصة. أيوة
1: قصة. وبالنسبة وسات على ما تعودي ترزي فيها شبحتك اللي نشروها هذاك قصة معناها جينا حرج من المعمل ميزينيش ودلوجوا على الحرير. الحرير نلوج عليه ديما عندي كعبة زايدة من الحرير ندسها على ما يوتيني. واحد جابني تطريز معناتها وحبيت نتفنن له فيه معناها أكثر زينة نولي نضيف له من اللي عندي هذاك.
0: اي باش ما نحبسوش
1: وباش
0: ما تجيش القطعة ناقصة.
1: هكاك ما تجيش القطعة ناقصة
0: وخاصة باش ما تتصوريش حاجة مزيانة ويخونك الا الحرج.
1: هكاك كما قلت نحب حاجة مزيانة وزيد نجي الحرج يحبس لي ما جيتش معناتها.
0: هذايا بالنسبة للجبة. كي نتحدث على التسويق متاع الجبة ساهل؟
1: لا
0: لا
1: مش سهل التسويق
0: رغم ان نحسوا ان الناس رجعت تلبس
1: علاش بالنسبه وقتي انا من 2000 حتى ل 2010 انا نخدم فيها الصناعه دي التسويق ضعيف طول. اما بالنسبه لتو على ما نشوف الانترنت ونشوف معناتها في الانترنت ونشوف معناتها كيفاش الجبه نتاعنا حيت وخرجت حتى العريس ولا يكري فيها، هذيك انا شجعتني باني نرجع نخدم. والفضل الكل يرجع كذلك للمة الخير اللي قعدت معناتها هي زادوا شجعتني بالكدا قالوا لي علاش صنعتك دفنتها اخرجي. أنا حاولت
0: أنا شفت خدمتك في لمة الخير ومن غادي اكتشفت إنها أنت حرفية مختصة في التطريز. ونحب نحييهم ونسلم عليهم الكل، وفما برشا حرفيات زادة في لمة الخير إن شاء الله يكونوا حاضرين معنا في مختلف المساحات. نتوقف مرة أخرى مع الموسيقى وبعد نرجع لك في توري.

0: تحدثتي على الجبة برشا محبة برشا عشق برشا غرام
1: مغرومة بها برشا اندمت بأنك السنوات ما مارستش فيها ندمت هي بأن في ما معناها ما مشتلهاش معناها ما كملتهاش وفي نفس الوقت عندي صغاري أنا وحدانية لهنا ما عنديش كون معناها بيشد لي صغاري ويعاوني في صغاري والحق
0: فماش من صغارك شكون مغروم
1: ما لا صغاري مغرومين كل
0: الحمد لله بنتي انت بكري تحكي معناها عملتي اشاره هكا للي يحب يتعلم وللتعليم وهذه حاجه هاي فرصه باش نرجع نحكوا عليها توا رغبه الاجيال هذه في انها تتكون معناها صغار حتى انت صغيره ما شاء الله عليك اما الصغار معناها
1: بنتي تو عمرها 20 سنه بنتي دب ما سمعتني انا شبحت الباج نتاعي اللي معناها عملوه لي مشغل مشهد تعرفي فرحت وكلمتني قلت لي ما يا اخي رجعت لصنعتك قلت لها ايه رجعت ماما وان شاء الله قلت لي ماما انا تنجيب لك القماش معايا من الصفاق ونجيب لك الحرج وعملي لي قفطان
0: يعطيها الصحه
1: وعندي كذلك حتى زوجي يلبس في من معناها
0: من يدياتك
1: من دياتي انا اول جبه في يلبسها من دياتي اول جبه يلبسها من دياتي كيف هو كي بابا لبسوا من الجبة من يدي
0: الحمد لله
1: الحمد لله
0: باش نبقوا ديما مع الموسيقى ونرجع توا نتحدثوا على البرنوس وما أدراك ما البرنوس البرنوس صنعة كبيرة وخدمة تستحق برشا مجهود ونعرفوا إن البرنوس حكاية البرنوس ذاكرة البرنوس قصة هوية معنا احكي لي شوي على صنعة البرنوس
1: البرنوس صعيب شوي فيش صعيب البرنوس صعيب وقت السداية تجيبهون مش مريق القماش يلزمنا احنا نرجلو الريقل على الحريف يلزم يجيب طوله كيما قدام كيما من امام كيما وراء ساعات يجينا في الصعوبة ذيك أما بالنسبة للخدمة نتاعها مش صعيبة هي حرج نشدوه حتى هو بالبشمار
0: أنت من بكري تعودي كلمة بشمار وأنا نتخيل فيه ثم برشا مستمعين كيفي ما يعرفوش شنو البشمار أيوة هذا البشمار خلنا نحكي عليهم أنا للسادة المستمعين خطر هما ما يشوفوش فينا البشمار يا للا هو كأنه خيط جويد أما قابل للتطريز ما شاء الله هو رقيق على الأخر أما أنت صانعة منه حاجات في وسط على القطعة معناها هو الخيط رقيق على الأخر أما ربي بارك في دياتك أنت عاملة منه ظفرة صغيرة وصفيفة صغيرة ومعناها نتخيل وقت اللي هو خامرة ورهيف على الأخر
1: أي حرير
0: حرير
1: حرير
0: غالي
1: حرير يجينا معاه هذه الحرج اللي باش نركبه في الجبه يجيني معاه الحرير
0: ايوه
1: الحرير نخدمه بداياتي
0: هذاك علاش الجبه مثلا كيف لقدر الله تتحل ولا حاجه ما ترجعش باي حاجه
1: لا
0: ومش اي واحد يرجعها هذاك علاش هذه الغرزه تاع المعلم في توري
1: اي هذه الغرزه تاع المعلم اي
0: هذه يظهر لي اللي نقولوا عليها كانك خياط طبع الغرزه
1: ايوه علاش تو مثلا كي يتحل ضاي وبقدره ربي ما يتحلش ما ينجم يرجع حتى شكون يرجع كان الحريف يرجع ما ينجمش حتى حد يرجع
0: ايوه نرجعوا نتحدثوا على قلنا الترويج كيفاش الترويج ساهل مش ساهل يلزمك عندك عباد قارة تتعاملي معاهم يبعثوا لك باش انت تطرزي وتقيسي الجبة وتقيسي البرنوس كيفاش معناه تنجمي انت تعرضي التطريز فقط معناها من غير حاجات اخرين تتعاملي مع حرفيات تتعاملي مع جمعيات كيفاش تنجمي تسوقي معناها للحرفة ولصناعتك
1: والله بالنسبة للتسويق بالنسبة للتسويق أنا ما عنديش معناتها مبدئيا أنا كنت على البرنامج القديم أما بالنسبة لتو ما عنديش حتى فكرة تو أنا قاعدة نبني في روحي من أول جديد قاعدة نتعرف على الميدان ضاعوا ودخلت لجمعيات قاعدة نتعرف ما زلت في الأول يعني قلت ياك الولد من أول جديد أنا كيكا تو
2: في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة لأصفر رمل لأخضر جبل لأحمر غالي دم لليتها وسيدها لفحل

0: وعشرة بين تونس الوين.
1: في توريا التكوين اللي تتلقيه مع جمعيات التكوين اللي كل مرة تدعمي به معرفتك معناها وصنعتك مهم.
2: أي مهم
1: كيفاش
2: في صنعتي؟ تو أنا قاعدة في الدار شكون داري شكون عارفني أنا بأني أنا نطرس؟ يلزمني نخرج، يلزمني نخرج الجمعيات، يلزمني نعرف روحي بالنسبة، نعرف روحي لل... لل... للحرفيين، لللباسة، يلزم نعمل إشهار لنفسي. علش بالنسبة لي، بالنسبة لي أنا بخص في ولاية قفصة لمن يعرفني؟ تو بديت خارج وبدو يعرفوني، وأول ما عرست ترى معرفوني بعض أشخاص في حومتي، حومت معناتها اللي سكنة فيها، خيطت له. بالنسبة لذاكم هذاكم ناس كبار سي، ما عادش تصوري أنت خيطت لهم 2005 و2006. أنا حابة نمشي للجيل الجديد تو، يزم يعرفوني.
1: الفرص اللي تتاح معناها كما مؤخرا التكوين اللي صار وكما اللمة اللي صارت مع الجمعيات وغيرها، ترجعي بها بأفكار جديدة؟
2: أي جيت تو باش نرجع بأفكار جديدة، باش ندخل الطريزة نتاعي تاع الرجالة دي، باش ندخلها في كساء النساء.
1: يلا حكينا على التجربة ذي، تجربة تصور باش تكون مزيانة.
2: هذه أنا عندي شكون تعرفت عليها، هدى قناص، تعرفت عليها في جمعية تاع مشهد. هي استزاد سجعتني، قالت لي فتورية تعالي صنعتك سمحة، تعالي ادخلي معي أنا خياطة.
1: هدى كانت ضيفتنا في الحصص اللي فاتت في ديات الذهب، ومن خلالكم ومن خلالها سلموا على الحرفيات الكل في جهتنا الكل
2: إن شاء الله. حسين نسلم عليها برشا، هدى الحق سجعتني برشا وقالت لي تعالي معايا، وعندي المشغل وعندي كل شيء، مدام أنت ما عندكش لا مشغل معناها ما زلت جديدة، تعالي معايا. قلت لها نتشرف بيك نجي معاك، علش لا؟ قلت لي أنا نخيط وانت طرزي ونخرج مع بعضنا. قلت لها إن شاء الله إن شاء الله بقدرة ربي، بقدرة ربي هذا برنامجي تو على أساس ضاينا، باش نمشي هي وهي باش تعلمني الخياطة وندخل صنعتي هذية في مع النساء، وقدرة ربي حتى الرجال باش نقعد نخت.
1: في توريا من الأشياء المميزة في التطريز معناها وفي الصناعات هذية إنها تدوم عمرها طويل القطع.
2: أنا أمنيتي الوحيدة بأني نعطيها لشخص آخر كذلك، نحب نطرزها، نحب نعطيها، نحب الجيل اللي جاي قادم هذا يطرز. بالنسبة نحكي لك على بنتي أعطيتها عمرها 10 سنين طرزت لي
1: ما شاء الله.
2: راجلي علمتها يشد لي البشمار.
1: متعبة
2: شوي.
1: كيفاش خطر دقيقة؟
2: أي دقيقة، وما تنجميش تعطي كل شيء معناها، متنجميش مثلا انا كي بنتي بانا باش نعطيها طرز، مش بكل شيء نعطيه ولا طرز،
1: فما حاجات يلزمها بيدك،
2: يلزمها بيدي انا ما نجمش نعطيها لها.
1: تو ثم حساب في الغرزه هذه؟
2: اي ثم حساب، تو الركبة عندها حساب، هذا الحجر عندها حساب، عندها حساب على رقبه الحريف.
1: ايوه
2: عندي هديه عندها حساب 20 سنتي ما تطلعش. هذه عندي في منا هذه قطعة صغيرة معناها، عندي هذه ما تخرجش على 8 سنتي مربع، وزيد الحال اللي عندك ركبة الحريف، ثم شكون يجي عريض كتفة عريضة تلقي المساحة بالقداء.
1: اي ويلزم انت معناها يتماشى مع الجسم باش تبين،
2: باش تبين.
1: ما نجمش نعمل مثلا شنو نسموها هذه رقمه ورده صغيره في مساحه كبيره نتاع جب، ما عادش تعطي معناها، ما عادش تظهر.
2: ايوه نولوا معناها الكرو، هذا الكرو اللي يجي فيه، وثم مش تطريز بركه، ثم خيط نقولوا له ثم نوعية يقولها المرشة، نخدم المرشة يعني هبطة مهبطتها في الباج نتاعها
1: اللي هي فسريها لنا خطر ديما العباد اللي يسمعوا فينا مش يشوفوا.
2: المرشة دي تتخدم بالخيط الحريري واللي خيط كلها بناها، ما فيهاش تطريز، كلها بالإبرة والخيط.
1: أيوة.
2: تتخدم بالإبرة والخيط. هذه يقولوا معناها جليزية، هذه الكرو هذه والزينة التطريز هي اسمها جليزية.
1: ايوه
3: تمام وثانية بعد الظهر.

0: للأمن السيبراني على الأهمية التظاهرة التي تعمل على مجموعة من البرمجيات لتعزيز الحماية السيبرنية. وأشار في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان إلى أن تونس منخرطة في هذا المجال الذي يتنزل ضمن الحفاظ على السيادة الرقمية. دعت وزارة الصحة بمناسبة حلول فصل الصيف وإمكانية تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة، دعت كافة المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة أساسا بموجات الحر، مع التشديد على حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. أعلنت الوكالة الوطنية للصحة العامة بفرنسا اليوم عن تسجيل زيادة في الوفيات بنحو 1000 حالة عن المعدلات الطبيعية منذ يوم الأربعاء الماضي، بالتزامن مع موجة الحر الشديدة التي شهدتها البلاد. أكدت اليوم وكالة فرانس بريس عن السلطات المحلية الفرنسية تحطم طائرة مدنية قرب مدينة نانسي جنوبي فرنسا، ما أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 11 شخصا. ووقع الحادث، وتحدثت الوكالة دون توضيح مزيد من التفاصيل. أخيرا، أعلن الجيش الصهيوني مقتل ضابط في اللواء جولاني وإصابة جيش في معركة جنوبي لبنان، بالتزامن مع تفجيرات وإحراق منازل في الخيام وغارات جنوبا وتوغل للمحتل في ريف درعا الغربية جنوبي سوريا. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.
1: استقبل يومك،
2: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
1: ديماري رقمية زينة،
2: معاكم تضوى المراية،
1: تبعني تربح
2: معايا، سافر مع الموسيقى،
1: الصيف ضيف وعشية عالكيف، وقاية مهرجانات اسهر معانا، مشموم الفل وتانا،
2: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
3: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
2: النغمة اللي ترد الروح،
1: مبروك اللي فرحك يفرحني،
2: تونس عقلي وروحي، شبكة صيف 2026،
1: شارع الفن، النغمة، طرب وترانز، والموقع في ثنية وفي كل دار،
4: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة،
2: معاكم تضوى المراية.
5: إذاعة قفصة في سيدي بوزيد، قبلي، دوز، سوق لحد، منزل بوزيان، بير لحفي، المزونة، سيدي عيش، بالخير على 91.8.

0: نغمة من القلب مليانة حب، نغني نسرح الطير بيا ونفرح. أنغامي
1: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا في عدد جديد من أنغامي.

سنغني للحب في أنغامي مع أشهر وأحلى الأغنيات، والبداية مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

بتحبك، كل ما بقالها ايام.

أحبك وعيش أحبك أعيش أحبك حقول أحبك أقول أحبك وعيش أحبك أعيش أحبك.

مستمعينا نواصل معكم المشوار ونستمع الآن لإلين سيجارا في لامور إتان سولي، الأغنية اللي عرفناها في ألبوم أومين في سنة 2003.

وتوا نسمعوا الممثل والمغني والمؤلف والموسيقي والمسرحي الفرنسي باتريك برويل. Je t'aime.

الرائعة نجدة الرومي. نرجع إلى ألبومها غزل لسنة 2012 في نغم على قلبي ملك.

مليون أحبك عنوان الغناية لأكثر من فنان، واخترنا نسمعوا مليون أحبك لإليسا ثم لوائل الجسار وأيضا لحسين الديك.

0: مليون بحبك مليون بحبك عم بتحدى الكون مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقلب جان.
1: مسك الختام مستمعينا في أنغامي وختام المشوار مع وردة الجزائرية حرمت حبك. مع أجمل تحيات ريم حمد المنير.

0: ما تحبني.
1: مش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل.

0: لإفادة المواطنين اللي من حاملي بطاقات العلاج بالتعريف المجانية والمنخفضة وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بقبلي الدكتور جوهر المكري. غدا تنطلق دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذا وتلميذة، وهو ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الإجمالي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا هذه السنة. وزارة البيئة تعلن إعادة فتح باب قبول مطالب الحصول على التمويل العمومي لفائدة الجمعيات البيئية بعنوان سنة 2026 في إطار دعم المبادرات الهادفة إلى حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، محددة يوم 3 جويلية المقبل كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح. الجامعة التونسية لشركات التأمين تكشف عن تصنيف للولايات التونسية بحسب مستوى خطر اندلاع الحرائق المحاصيل الزراعية، وذلك في إطار حملة توعوية تزامنا مع موسم الحصاد وارتفاع درجات الحرارة. الجامعة أكدت أن هذه الخريطة تندرج في إطار دعم جهود التوعية والوقاية داعية مختلف المتدخلين ولا سيما الفلاحين ومستغلي الأراضي الزراعية إلى الالتزام بإجراءات السلامة خلال موسم الحصاد تفاديا لاندلاع الحرائق. مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية في تونس نظم أمس في العاصمة ندوة وطنية تشاورية قدمت خلالها جملة من التوصيات الأولية لمشروع مشاركة الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة في الحياة العامة ومعالجة محدودية تمثيليتهم في مواقع صنع القرار في تونس. أخيرا وفي أخبار العالم، الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا أفادت بأن البلاد سجلت 1,000 حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر الشديد التي تجتاح أوروبا حاليا، محذرة من أن العدد الفعلي ربما يكون أعلى من هذا بكثير. نهاية الموجز مستمعين الكرام، الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
1: استقبل يومك،
2: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
1: ديماري وثنية زينة،
2: معاكم تضوى المراية،
1: تبعني تربح
2: معايا سافر مع الموسيقى.
1: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقاية مهرجانات، اسهر معانا مشموم الفل وتانا،
2: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
3: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
2: النغمة اللي ترد الروح.
1: مبروك اللي فرحك يفرحني،
2: تونس عقلي وروحي، شبكة صيف 2026،
1: شارع الفن، النغمة، طرب وترند، والموقع في ثنية وفي كل دار.
3: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة،
2: معاكم تضوى المراية.
4: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع تواخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور،
6: إذاعة قفصة معك،
7: راديو قفصة.ان.

دندنه. دندنة خمسة دقائق بعد ثلاثة. تحية مجددة لكم مستمعتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم بثنا عبر أثير إذاعة قفصة. جماعة الخير واللمة الزينة، إن شاء الله نهاركم أسعد ليه متوقيت. باش نبدو شوية موسيقى وجو بعيد على حس الدنيا والمشاغل، خلينا في عالم النغم والكلمة المزيانة. مرحبا بكم في برنامجكم دندنة، وين الفن يجمعنا والموسيقى تفرهدنا.

كوكتيلري ميكس صيفي ميكس دي جي دوخة الحقيقة أقوى الهتات العربية اللي مكسرة الدنيا من تونس لمصر للشرق بتوزيع جديد يخلينا شيخين ويخلينا هكا نحسوا بالطاقة الإيجابية جو الصيف حتى كان البحر بعيد. الحقيقة الموسيقى دي جي والبيت اللي نسمعه فيه خلينا نعيشوا هكا الفايب متاع الصيف حتى كان قاعدين في الدار لا بلا يسنا ولكن نسافروا ونعملوا رحلات مع الموسيقى. على فكرة هذا الكوكتيل هو زميلنا على الدين الرضواني الحقيقة ياسر كوكتيل مزيان خاصة البيت اللي كنا نسمعوا فيهم الترانزيشن بين الغناية والغناية حاجة ولا أروع. باش نواصلوا أكيد مع الموسيقى ومشوارنا كله موسيقى من توا حتى للخمسة متاع العشية وأكيد مش باش ننسوا باش نسمعكم جديد الأغنية التونسية وكذلك الأغنية العربية وحتى الغربية زادة كيف كيف باش يكون معانا جديد تايلور سويفت.

0: دندنة.
1: يا لا لا ويا لا لا

0: دندنه.
1: دندنة 30 دقيقة بعد ثلاثة. كنا نسمع في غنية مهمش غنية عادية بل هذوما أقوى وأجد الأغاني الضربة واللي مكسرة الدنيا في الأسواق. أعطيناكم من كل صنف غنية وكل واحدة فيهم تراند وباقية تعمل في أرقام خيالية بجناها برحمة ونوردو اللي مكسرين الحقيقة الشارع التونسي وزادة كيف كيف منصات ستريمينج. من بعد تعدينا للديوت الحدث اللي رجع الهيبة للموسيقى العربية وزادة كيف كيف للرومانسية الكلاسيكية حماقي وشيرين في غناية بحرية واختمناها بالنجمة العالمية شاكيرا داي داي الغناية اللي مولع الدنيا الحقيقة مش فقط سوشيال ميديا وتيك توك وزادة كيف كيف في شوارع وزادة كيف كيف غناية الورد كاب غناية كاس العالم شاكيرا وكل عادة تعمل فيه أرقام مليونية. ما زلنا مواصلين معاكم المشوار خليكم معنا برانشي برشا موسيقى مزيانة تستنى فيكم
2: إذاعة قفصة مرايه تتكلم.

رجعنا لكم من جديد 42 دقيقة بعد ثلاثة، وكالعادة مجموعة جديدة من الأغاني كنا نسمعوا في جاستن بيبر. جاستن بيبر اللي عمل عودة لحقيقة عالمية وحصد برشا جوائز، وخصوصا رجع بقوة من خلال التور العالمية اللي عملها. ما زلنا مواصلين معاكم في الموسيقى أكيد، ومن قبل ما سمعنا جاستن بيبر كنا سمعنا واحدة من الأغاني الصيفية اللي حبيناها، وواحدة من أشهر تقريبا الكلاسيكيات الموسيقى الرقص الشرق اللي هي حبيبي يا عيني. الغناية هذيك اللي ما ماتتش غناية للمطربة المعتزلة مايا يسبك، وهي مطربة لبنانية. غناية خرجت في عام 83، وتقريبا الغناية هذه حالة عائلية بما أنه العائلة الكريمة هي اللي قامت الكل كالكسوا بالتلحين، وإلا تلحين الأغاني، وإلا زادة كيف كيف اللي كانت موجود معاهم ضمن الفرقة وقتها كانت تقول يلا يا باسم طبل لي شوية. هو حقيقة باسم يزبك شقيق مايا كان معاها، كان عازف الإيقاع والطبلة زادة كيف كيف المحترفة في الأغنية، وملحن الأغنية وموزعها هو الموسيقار جورج يزبك اللي هو باب الفنان. غناية تم إعادتها عبر الريميكسات العصرية الضربة، وبقات لليوم نسمعوها وتعطي فايب ياسر محليها. الغناية هذه كنا سمعناها احنا بيدنا في واحدة من أجمل إعادات. قبلها كنا سمعنا جديد الأغنية الخليجية، بما أنه سمعنا جديد الأغنية الغربية والتونسية والشرقية، سمعنا فيك حاجة للفنانة هند البحرينية في جديدها وأبرز إنتاجاتها اللي هو ألبوم الأخير نطق ساكت. العمل جاي باش يعزز مكانة هند الفنية عبر توليفة تجمع بين الكلمة الخليجية للشاعر مشاري الحجيبي والجمل اللحنية العميقة للملحن عبد القادر الهدهود، مع توزيع معاصر وتطوير في الرؤية الموسيقية. كما سمعنا الأغنية سر محلها تجينا من فراشة الخليج كما يسموها محبيها في الخليج هند البحرينية. مازلنا مواصلين ومجموعة أخرى من الأغاني كالعادة التونسية والعالمية.

إن شاء الله عجبتكم مختارتنا الموسيقية لليوم. حبينا نخلوكم دائما مع أجد وأكثر الأغاني اللي ضربة اليوم أو ما تسمى بالترانس العالمية. وبما أني حكيت معاكم على الترانس العالمية أخيرا, باش نخليكم تسمعوا تايلور سويفت في غنية مش عادية الحقيقة, رجعت وفاجأت الملايين وعاودت أطلقت هيت أوستوري I knew it.

0: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان. نرافقكم في جولة بين أبرز التظاهرات الثقافية والفنية.
1: في البرنامج حافلة مختلفة ومتنوعة من
0: نحكو على العروض، نلتقي بالنجوم.
2: بالرسمي نعرفكم راكم جمهور خطير. وهو عجبتكم ولا؟
3: شرف كبير لي أني أفتتح مهرجان.
0: وننقل السهرات في مختلف الجهات. ليالي المهرجانات
4: نحكي على اللي عشقتها
0: معايا وسيلة الغولة.
5: معاك تضوى مرايتنا.
6: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
7: تمام الرابعة ظهرنا الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
8: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
7: في الجهات وفي إطار دعم البنية التحتية وتحسين شبكة الطرقات بولاية قفصة، تم مؤخرا إمضاء صفقة لإنجاز أشغال تهيئة وتعبيد الطريق المحلية عدد 899 الرابطة بين معتمدي تسند وعماد الفج على طول أكثر من 29 كيلومترا باعتمادات جملية تقدر ب 59 مليون دينار. في الجهات أيضا وقصد تعزيز الموارد المائية ودعم التنمية الفلاحية بولاية قبلية، تم خلال هذا الأسبوع الإعلان عن طلب عروض دولية لإنجاز 4 أبار عميقة جيوحرارية بمناطق

0: إطار دعم المبادرات الهادفة إلى حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة محددة يوم 3 من جويلية المقبل كآخر أجل إيداع ملفات الترشح. الجامعة التونسية لشركات التأمين تكشف عن تصنيف للولايات التونسية بحسب مستوى خطر اندلاع حرائق المحاصيل الزراعية، وذلك في إطار حملة توعوية تزامنا مع موسم الحصاد وارتفاع درجات الحرارة. أخيراً وفي العالم، القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ ضربات ضد 10 أهداف في إيران بعد رفض طهران احترام وقف إطلاق النار واستهدافها لنقلة نفط. وفي المقابل، الحرس الثوري الإيراني يرد باستهداف 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول الخامس في البحرين. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
1: ألو. استعمال الهاتف الجوال في السيارة يمثل خطر كبير، لأن السائق مطالب بالتركيز والانتباه والنظر بصفة مسترسلة إلى الطريق، وإذا يزيد ينشغل بالهاتف الجوال مهما كانت ثقته في نفسه يضيع التركيز وتنقص درجة الانتباه متاعه بنسبة 50%، لأن التفكير ورد الفعل ينقسموا بين السياقة والكلام، ويتضاعف احتمال وقوع الحادث 4 مرات.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: لمة الحباب ما تحلى كان بيكم، العائلة لأصحاب والأحباب. لمة الحبايب. تجمعنا إذاعة قفصة في لمة الحباب في سهرية كل نهار 4 من 10 النص الليل، معايا نهاد الدالي.

0: هوتيل كاليفورنيا هذه واحدة من أعظم التحف اللي بقت في ذاكرة الروك العالمية. باش نرجع بيكم العام 76 ونتير بيكم الكاليفورنيا مع الجيتارات الأسورية متاع فرقة The Eagles. الغنية هذه ما هيش مجرد لحن ولكن حكاية وسحر وسولو جيتار في الآخر يقشعر البدن وما زالت لليوم تدرس في أكبر معاهد الموسيقى في العالم. غناية تخليك تسرح وتعيش النوستالجي الحقيقي بروحة دافية وخفيفة. والغموض الكبير في الغناية هذه أنه حتى لليوم النقاد مازالوا مختلفين حول معنى الكلمات. البعض يقول أنه الغناية تحكي على قصة حقيقية في نزول غريب، والبعض الآخر يقولوا اللي هي مجرد استعارة مجازية ميتافور الجشاعة الشهرة وحياة الأضواء في أمريكا. والغناية هذه باعت أكثر من 32 مليون نسخة حول العالم ومازالت لليوم 2026 تتصدر لوائح الاستماع الكلاسيكية. دندنة
1: يا لالا ويا لالا

0: دندنة.
1: يا نجم نمشيو
2: توا هكا انت بتسوق بينا وتقولي نمشيو؟
1: ما هو ما نجمو نمشيو بامان الا ما نحطو حزام الامان.
2: عليه تربط فينا في سيارتك خايف علينا من الهروب؟
1: لا لا لا لا لا لا، حزام الامان هو ضمان لسلامه ركاب السياره، حتى لا قدر الله لو كان انا نضطر باش نستعمل الفرامل بشده، كل واحد منا يقعد في مكانه، وحتى واحد بيتصدم بلاخر ويلا باطراف السياره ويتجرح.
2: يا خويا كيف وليت خايف عليا من الجروح؟ تو نحط حزام الامان ونسافروا امنين.
1: امنين.
3: حزام الامان ضمان لسلامه كل ركاب السياره.
4: رفيق الطريق.
5: إذاعة قفصة معك.
6: راديو قفصة.ان.

الله أكبر الله أكبر.

0: Dandana.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

دندنة دندنة كنا نسمع في الأغنية الأيقونية الخالدة للنجمة العالمية سيلين ديون واللي صاغ الكلمات متاعها والألحان العبقري الفرنسي جون جاك جولدمان عام 95. الأغنية هذه تصنف كأنجح عمل باللغة الفرنسية في تاريخ الموسيقى العالمية وهي بمثابة العلامة المسجلة في مسيرة سيلين ديون. الأغنية هذه خرجت سينجل من ألبوم دو والألبوم الفرنكفوني الأكثر مبيعا في التاريخ بأكثر من 20 مليون نسخة حول العالم. عالم وقت لسمع سيلين ديون الماكيت الأغنية هذه بصوت جولدمان بكتب من شدة قوة الكلمات اللي تعبر على توصل الصادق لاستعادة الحبيب المفارق. هذا كان حكاية سيلين ديون بعد ما مرضت وبعد تعاود ترجعت من جديد وأحبها كالعادة في انتظارها. ماشين الموسيقى أكثر ماشين لشاب خالد والأمبيانس وفايب الراي. خليكم معنا برانشي.

0: رجعنا معكم جديد رشيد طه فضيل الشاب خالد الثلاثي اللي عمل ثورة موسيقية نقلت الأغنية المغربية والعربية للعالمية بروح مفعمة بالطاقة والحياة. أكيد إضافة إلى الشاب خالد هذا أكيد أن دو تخوا سولي الكوكتيل هذا الحقيقة يهزنا الحفلة متاع باريز عام 98 ويهزنا الصخب متاع الحفلة هذيك و طريق الشهرة والعالمية لليوم مازلنا نسمع فيهم ولليوم يعيشون نفس الأجواء نفس الفايب ومازلنا مواصلين معكم باش نودلوا شوية الريتم باش نبدلوا شوية الريتم من الراية الجزائري إلى دفء جامايكا وإيقاعاتها الساحرة باش نستحضروا روح الأسطورة اللي غير مفهوم الموسيقى في العالم وسخر النغمة متاعه باش يحارب الظلم وينشر المحبة جيتارة الفقارة وسفير الريغي الخالد بوب مارلي.
1: إذا قصة مريه تتكلم

ثورة الريجي ورأس السليم مع ببان لنوصلوا بكم المحطتنا الأخيرة محطة نختموا بها عشويتنا بأرقى الحنين والشجن الأصيل. نحلوا كتاب الزمن الجميل ونبحروا مع صوت عابر للأجيال، صوت يجمع بين كبرياء الأداء ورقة الإحساس، الصوت اللي صنع العصر الذهبي للأغنية العربية. نختموا برنامجنا دندنة اليوم مع أميرة الطرب وصاحبة الحنجرة الماسية وردة الجزائرية. أسمعوا معنا الجرعة الطربية الساحرة على أمل نلتقوا بكم في عدد جديد من دندنة. بقيت متابعة طيبة البقية برامجنا، وأجمل تحيات على الدين الردواني فاتن خليفة من أمام ميكرو. شهركم زين.

0: الخامسة مساء الموعد يتجدد مستمعينا الكرام الآن مع موجز أخباري.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: في مركز التصميم بقفصة اختتمت اليوم فعاليات الدورة الثالثة لمعرض العريضات الجديدة والتي كانت انطلقت في 26 من الشهر الجاري بمشاركة عدد من الحرفيات من الجهة ببادرة من المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بقفصة. المكلفة بتسيير المندوبية نادية خلف الله أفادت بأن عدد العريضات المشاركات في هذه الدورة بلغ 20 حرفية في اختصاصات متنوعة من بينها المعلقات الحائطية والنسيج اليدوية ونسيج المرقوم وتقطير الأعشاب والزيوت وصناعة الحلويات والأكلات التقليدية. قصد تعزيز الموارد المائية ودعم التنمية الفلاحية بولاية قبلي تم خلال هذا الأسبوع الإعلان عن طلب عروض دولي لإنجاز 4 آبار عميقة جيوحرارية بمناطق العتيلات ورأس العين بقبلي ودوز وليمكس. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب توافق على مشروعي قانونين متعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز استاجا بقيمة جملية تنازل 430 مليون دينار أو دولار أمريكي مخصصة للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفعالية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. ممثلة وزارة المالية أكدت خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية في البرلمان نهاية الأسبوع المنقضي أن إعداد مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالية استند إلى تشخيص دقيق لواقع الإدماج المالي في تونس أظهر أن مستوى النفاذ إلى الخدمات المالية لا يزال دون المأمول في بلادنا. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد أن احتضان تونس للدورة الثانية للأولمبياد الدولية للأمن السيبراني بعد تنظيم دورتها الأولى في سنغافورة

0: بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
1: أوتوماك برنامجك اللي يهمك.
2: تاكسي تاكسي تاكسي.
3: مرحبا هاني تندور لحظة.
2: خويا توصلني لرعد قصة.
3: مرحبا بيك خويا أطلع. مرحبا.
2: شنو أحوالكم؟ لاباس
3: ولا؟ الحمد لله لاباس. وينكم أنتم إذاعة قفصة؟ وش ثم برمجة السنة في صيف السنة ديما مشيخين راكم في الصيف السنة اش ثم؟
2: صيف السنة عندكم برنامج جديد كل نهار حد من 11 حتى الماضي ساعة.
3: ملا شيخة، وشنو هو المحتوى متاع البرنامج هذا؟
2: برنامج اسمه أوتوماك، مجلة متاع الكراهب جديدها والميكانيك والموتوات والسلامة المرورية.
3: ملا وقتاش قلت لي؟ إن شاء الله.
2: أوتوماك كل نهار حد من 11 حتى للماضي ساعة في إذاعة قصر
3: برا، وإن شاء الله باش نبقى نستنى.
1: أوتوماك برنامجك اللي يهمك.
4: إذاعة قصر مراية تكلم معاك غزوة مرايتنا. مشموم زينة ورداته بطبوع محلية نغماته. والسيكا والمحير عراق والمحير سيكا يفوح بريحة الأصالة والفن العتيق. مشموم الفل
5: اليوم فاح الفل بين يديكم وتنهدت لو طار بين يدي.
6: مشموم الفل
7: سبيعة فن ترجعنا لزمان الأغنية الأصيلة، تاريخها حكايتها صناعها وروادها. مشموم الفل.
8: مرحبا بكم مستمعينا في موعد جديد من مشموم الفل، موعدكم مع الأغنية التونسية الأصيلة والفن الأصيل. هو واحد من أبرز أعلام الفن والأغنية التونسية ومن أهم الأصوات اللي أنجبتها الساحة الفنية في تونس، نجم من نجوم الزمن الجميل والفن الأصيل. هو اللي تلقب بفريد الأطرش تونس، هو الفنان الهادي القلال.

الهادي بن مصطفى القليل مولود نهار 7 فيفري 1927 في تونس العاصمة وتحديدا في زنقة البزويش بنهج سيدي سلطان بالحلفوين. زاول تعليمه الابتدائي بالمدرسة العرفانية ثم بالمدرسة الابتدائية البطحاء الكبيش ثم التحق بمعهد إيميل لوبي. كانت عائلته مغرومة بالفن، فجده كان مولع بالملوف والموشحات الشرقية والتونسية اللي كان يحفظها ويرددها على طول. هذاك علاش اتغذيت أذن فنانة منذ الصغر على الفن والطرب. بعد فترة من الاستقرار في العاصمة انتقلت عائلة الهادي القليل للعيش في سيدي بوسعيد، فزاد تشبعه بالفن وزاد غرامه أيضا بفنانه المفضل وقتها فريد الأطرش، فكان يحفظ كل أغانيه ويرددها وجلب ليه الانتباه لإتقانه الغناء وجمال أدائه.

وكما كل البدايات المعظم الفنانين في تونس كانت بداية نجمنا الهادي القلال من خلال برنامج هوات، وتحديدا برنامج إذاعة الهوات للمرحوم عبد العزيز العروي في الإذاعة الوطنية وقتها، وهو برنامج يعنى بالمواهب وهوات الفن ويقدمها للجمهور. فغنى وقتها غنية الفنان المحبوب فريد الأطرش وهي يا ريتني طير، وحاز إعجاب كل اللي سمعوه وأثنوا على حسن أدائه وموهبته الجيدة في الغناء. ومن هنا كانت الانطلاقة الفنية الحقيقية للهادي القلال، وكان أول عرض يجيه وقت اللي قرر البشير الرحال ضمه لفرقته المسرحية حتى يقوم بالغناء بين الفصول المسرحية، وهذه كانت أول اللقاءات المباشرة بالجمهور اللي بدأ يتعرف على الموهبة الفنية الجديدة والصوت الجميل.

رغم عشقه الكبير للفن، فإنه نجمنا الهادي القلال في البداية ما امتهنش الغناء كمهنة يسترزق منها، فكان يخدم كمساعد محاسب واشتغل في بعض الشركات الخاصة ثم بمعمل نسيج. لكن بعد مدة أعلن المعمل إفلاسه وأغلق أبوابه وتم تسريح كل العمال، ولقى القلال نفسه في حالة بطالة توصلت به ما يقارب السنة أو أكثر. لكن القدر كان مخبيله مفاجأة باش تبدل له حياته وتفتح له أبواب الشهرة. وقت اللي تم استدعائه في حفل خاص التقى فيه بالمطربة فتحية خيري اللي كانت وقتها واحدة من نجمات الصف الأول في تونس، وبطلب من الحاضرين غنى القلال مرة أخرى الفريد الأطرش. انبهرت فتحية بصوته وأصرت أنه يغني معاها ويكون مطرب قار في صالة الفتح حباب سويقة اللي تسمت باسمها، وكانت توحى كما كانوا يسموها وقتها تحيي الليالي الرمضانية. فانضم القلال لفرقتها وولى عنصر من عناصرها.

خلال فترة العمل مع فرقة فتحية خيري في صالة الفتح عرف القلال نجاح كبير وبدأ اسمه يتعرف في الساحة الفنية وعند الجمهور. هذاك علاش بدأت العروض تجيه من مختلف الفرق، فانتقل لفرقة الصباح اللي كان يديرها أحمد الصباحي زوج الفنانة صفية الشامية واللي كانت العنصر الأول والأساسي في الفرقة. ومن غادي بدأ القلال يقدم للجمهور في أغانيه الخاصة به واللي كانت من ألحان الصباحي، كيف نار الغرام وفين اللي كان قلبي معاها وكيف غابت بعثت للروح صورتها ومين اللي يسمع نداية وغيرها من الأنغام الجميلة.

يغمش الليل ولا شوفك يوم بعياني وليل صار طويل فينو حبيبي اللي خلاني ما نمش الليل ولا شوفك يوم بعياني وليل صار طويل في وحش خلاني نعاني هين بك حزين وفي وحش خلاني نعاني هين بك حزين قول لي حبيبي.

رغم النجاح اللي عملته فرقة الصباح إلا أنها ما وصلتش فوقع حلها بعد عامين فقط من تأسيسها، ومن جديد القى القليل نفسه في حالة بطالة. لكن ما دامتش هالفترة ولعبت الصدفة دورها مرة أخرى في حياته، وعلى شاطئ أميركار اتقابل مع عازف الكمانجة الشهير والملحن القدير رضا القلعي اللي عرض عليه الانضمام لفرقة المنار، لأنه كان يعرف قيمة الهادي القليل الفنية وطاقته الإبداعية. فكان هيك اللقاء فاتحة النجاحات وبداية جديدة لمسيرة إبداعية وغنائية في عالم الفن، وتجسد هذا من خلال أجمل وأحلى الأغاني اللي لحنها القلعي للقلال، وتشهروا الاثنين شهرة واسعة وشكلوا ثنائي رائع. ولا القلال النجم الأول والمنافس المطرب الخضرة علي الرياحي خلال الخمسينات والستينات.

قدم الهادي القلال على امتداد مسيرته مجموعة من الروائع الغنائية التونسية الأصيلة للملحن المبدع رضا القلعي، كيما نرجع لك لازم نرجع لك، ويا فاطمة يا بنت العم، والسنية والبير والمية، وانتي انتي ولا بلاش، ونكرهك ونحبك، وملك يا ملك، وغيرها من الأغاني اللي مازالت لليوم راسخة في الذاكرة الشعبية. كما يتوفر رصيد القلال على روائع غنائية جميلة الملحنين أخرين كيف أغنية إيش خلق وصور اللي من تلحين الفنان الهادي الجويني.

0: الظلام.
1: يا دار الحبيب هي واحدة من الروائع اللي خلد فيها الهادي القليل قصة حب من طرف واحد، قصة حب قوية لفتاة التقاها صدفة في حلق الواد، رغم أنه جاهد للقاء بها أكثر من مرة، لكن القدر عكسه، خصوصا بعد مغادرة حبيبته لتونس مع عائلتها لأنها من أصول أوروبية ومعرفش حتى بلدها الأصلي. هجرت الحبيبة وخلفت حسرة كبيرة في نفسه، حسرة روى تفاصيلها صديق الملحن اللي احتضن صوته رضا القلعي، فصاغ قصة هالحب في كلمات ولحن أغنية يا دار الحبيب. ومتوقفش الأمر عند هالحد، فتم تصويرها الأغنية في القصر اللي يحتضن اليوم مقر بيت الحكمة بضاحية كارتاج حنبعل، وتخلدت قصة الحبيبة المفقودة فيها النغم اللي يبقى من أجمل مغنى الهادي القلعي.

0: بالك.
1: بعد فترة النجاح الكبير اللي عرفها الهادي القليل وبعد سنوات العطاء والمسيرة الزاخرة بأجمل الألحان، اعتزل الفن في صمت السنوات وبقى مخلص الوفي اللي ذكره أمجاده. الهادي القليل اللي خلدته الذاكرة منذ الخمسينات بأغانيه اللي ما تتنساش، فاطمة بنت العم وبنت الفلاح ومنيرة وسميرة يسميرتنا ودار الحبيب وغيرها من الروائع اللي ما زالت حية في ذاكرة عشاق الفن الجميل. سنوات من العطاء الفني قضاها الهادي القليل نجم في سماء الفن التونسي حتى لنوفاه الأجل المحتوم وغادرنا نهار 15 مارس 2015، وبفقدانه فقدت الساحة الغنائية واحد من رموز الأغنية الأصيلة اللي صدح بصوته أيام الزمن الجميل وترنمت أجيال بمنيرة وملاك يا ملاك وغيرها من الألحان اللي أثرت المخزون الفني وعانق من خلالها رونق اللحن والكلمة الصادقة الجميلة. تروحت أغانيه بين الوطنيات وهمسات العشق والوجدانيات والغزليات بلهجة تونسية فيها من العشق ساعة والعتاب ساعة أخرى، ودعات للحلم وحب الحياة بحلوها وحلوتها، لأنه ما كانش يغني كان العذب والحلو من الكلام وما يشوفش كان السعادة والأمل. الهادي القليل إرث فني وذكرى حاضرة، رويت صفحة ناصعة، الفنانة تعدت مواهبه الفنية وتطبع بالأغنية التونسية ولقن أجيال جمالية الأغنية الأصيلة وأبدع من الفن أحلاه وأرقاه ومن الألحان أعذبها وأغناها.

0: صور ومواقف إنسانية، مظاهر وظواهر في حياتنا، بوارق في الأدب والحياة. الليلة من 9 ل 11 على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: السادسة مساء المواد مستمعينا الكرام، الآن مع نشرة مفصلة لأهم الأنباء.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: في هذه النشرة، اختتام فعاليات الدورة الثالثة لمعرض العارضات الجديدات المنتظم بمركز التصميم بقفصة بمشاركة 20 حرفية في اختصاصات مختلفة. غدا انطلاق دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة أكثر من 50,000 تلميذ وتلميذة لتتواصل على امتداد 4 أيام، ويتم التصريح بنتائجها يوم 12 من جويلية القادم. وفي العالم، إيران والولايات المتحدة الأمريكية تتبادلان الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الجانبين، وتهددان بتصعيد العمليات العسكرية. أهلا بكم. البداية مستمعينا الكرام بأخبار الجهات، أن اختتمت اليوم بمركز التصميم بقفصة فعاليات الدورة الثالثة لمعرض العارضات الجديدات التي انطلقت يوم 26 من جوان الجارية بمشاركة عدد من الحرفية من الجهة. المكلفة بتسير المندوبية نادية خلف الله أفادت بأن عدد العارضات المشاركات في هذه الدورة بلغ 20 حرفية في اختصاصات متنوعة.
4: المعرض هذايا هو معرض الباعثات الجديدات في دورته الثالثة، اللي انطلق من نهار الجمعة 26 جوان حتى يتواصل 28 جوان اللي هو اليوم يوم الأحد. الحرفيات اللي شاركوا معنا 20 حرفية في اختصاصات مختلفة، منها المعلقات الحائطية، النسيج اليدوي، النسيج المرقوم، تقطير الأعشاب والزيوت، صنع الصابون، صنع منتوجات صالحة بالأكلة التقليدية، صنع الحلويات التقليدية، عنا جرد تطريز يدوي، عنا جرد يدوي، مختلف الاختصاصات. بنيات هذوما تقريبا 70% منهم خريجي التعليم العالي اللي هما قارين في جامعات تونسية. عنا زوج بنيات متخرجين من مراكز تكوين، وعنا حرفيات اللي هما امتهنوا اما تعلموا على امهاتهم اما امتهنوا الصنعة هذه من العائلة. الحرفيات هذوما تلقاو معنا برشا دورات تكوينية ضمن برنامج تونس الإبداعية الممول من الاتحاد الأوروبي اللي تشرف عليه وزارة السياحة والصناعة التقليدية. الدعم اللي تقدمه المندوبية الجهوية للحرفيات هذوما هو سواء دعم مادي اللي هو بتمثل في قروض مال متداول اللي تتراوح من بين 5,000 دينار حتى 10,000 دينار أو حتى أكثر. وعنا زادة الدعم الإداري، معناها التقني والفني، إحاطة فنية وحتى تقنية. الحرفيات هذوما عندنا سنة تتويج على المستوى الوطني، توجة المشاركة هذه اللي هي رمضانة مصباح بالجائزة الثالثة على المستوى الوطني ضمن مسابقة أحسن فكرة مشروع. كما احنا مشاركات اللي هما باش يشاركوا معنا في معارض وطني.

0: لاستقبال الحاويات من الموانئ الساحلية لتصديرها نحو الجزائر أو تحويل المواد الأولية وإعادة تصديرها. وسيمكن المشروع من توفير مواطن شغل إضافية لأبناء الجهة وفق الخبير الدولي في استراتيجيات التنمية لسعد الشرايطي الذي أعد هذه الدراسة.
1: قمت بإعداد الدراسة استراتيجية للمنطقة اللوجستية بقفصة اللي تلبي كل تطلعات الولاية على مستوى جهوي أو وطني لربط المنطقة بالأروقة الاقتصادية مع القطر الجزائري ثم مع القطر الليبي وفي أمد متوسط مع القارة الأفريقية. دراسة تتكون من 4 أجزاء اللي هي تقديم المشروع كخصوصيات كمكونات كأهداف استراتيجية مثل رؤية استراتيجية للدولة التونسية تعبر على توجهاتها، كما تتعرض الدراسة إلى التوجهات الاستراتيجية اللي تمثل توفير منطقة على مساحة حوالي 50 هكتار تمثل ميناء جاف يتم فيه استقبال كل الحاويات من الميناء سوسة صفاقس ولا جابس من أجل تصدير إلى الجزائر أو من أجل تحويل المواد الأولية لهنا ثم إعادة التصدير. المشروع باش يوفر عديد مواطن الشغل على نطاق الشركات الخاصة.
0: جهويا أيضا تنفذ الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بولاية توزر مجموعة من المشاريع المتعلقة أساسا بتهيئة وصيانة عدد من المسالك الريفية بمختلف مناطق الولاية وفق ما فاد به ثابت أنصيب المدير الجهوي للتجهيز بتوزر.
2: مشروع تهيئة 16 كيلومتر ونص من المسالك الريفية في ولاية توزر بمعتمديات الدجاج وتوزر ونفطة قيمة 16,900,000 دينار معنا 16,900,000 مسلك الحام الشباط أيضا تم فسخ الصفقة متاعه وعاودناه توا من جديد وإن شاء الله على قريب يجيبونا صفقة مسجلة إن شاء الله في غضون فترة صغيرة تنطلق المقاولة هذه في 15 كيلومتر سيانة. أيضا مسلك مراحل حوار في نفطة بطول 9 كيلومتر أوروبي بقيمة 4.4 مليون دينار انتهت الأشغال. مسلك دغومس المحمية المقاولة وخرت شوية صفقة بقيمة 2,500,000 خذت مقاولة للإذن الإداري ولكن ما زالت متأخرة شوية. عندنا المسلك الغواطين نفطة ومسلك أولاد الغريسي توا واصلين في حدود 70% ومسلك شاكمو العودية توا واصلين في حدود 50% مسلك سندس بير الحوش المقاولة توا بشتزل الصفقة وتنطلق في الأشغال. المشروع الآخر اللي هو الخصف عملية خصفك التصميم اللي سارت في الشط من اللي جاء سيد الوزير في أكتوبر اللي فات 25 عيننا مكتب دراسات قام بالدراسة وعملنا أتل دوفر مرتين، مرة أنفركتير وهو مرة ذيك وعملنا أعلان طلب عروض ثاني حاليا في التقييم العروض وإن شاء الله نلقوا مقاولة تنطلق الأشغال في غضون فترة صغيرة بحولنا.
0: إلى ولاية سيدي بوزيد وفي إطار البرنامج الجهوي للتنمية المندمجة تم إنجاز عدد من المشاريع التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتوفير المرافق الجماعية بمعتمدة السعيدة. مراد عزري المنسق الجهوي لمشاريع التنمية المندمجة بسيدي بوزيد يقدم فكرة عن أهم هذه المشاريع.
3: في إطار متابعة عناصر المشاريع برنامج التنمية المندمجة بمعتمدية السعيد نذكر أنه تم إنجاز مركز الصحة الأساسية وهو مجهز ومستغل حاليا بالغابة السوداء إضافة إلى بناء 8 محلات لفية الباكين الشبان مستغل حاليا بداية من شهر سبتمبر 2025. كذلك تم تزويد الحي الشمالي 32 عائلة بالماء الصالح للشرب تهيئة مسلك الثوابتية إضافة إلى تهذيب الحي الشمالي بمنطقة البلدية السعيد. كذلك خلال شهر جانفي تم الانتهاء من بناء سوق بلدي بلدية السعيدة الكلفة 1,300,000 دينار مكونات 19 محل منها 12 محل لبيع الخضر والغلال واللحوم الحمراء والبيضاء والسمك إضافة إلى بعض المكونات الأخرى من المرافق الصحية والإدارة. تم تزويده بالتيار الكهربائي وشبكة الماء الصالح للشرب. الهدف الأساسي هو أنه البلدية محطة جديدة تطوير البنية الأساسية بمعتمدية السعيدة. تم إحداث السوق لبنية البلدية الهدف كذلك توفير فضاءات لبيع الخضر والغلال وتنظيم مسالك التوزيع تحسين البنية الأساسية ببلدية السعيدة إضافة إلى خلق فرص عمل لبيع الشبان خاصة.
0: وطنية الآن تنطلق غدا دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذا وتلميذة وهو ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجمهوري للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. وتتواصل اختبارات الدورة المراقبة يوم 29 و30 من جوان، وكذلك غرة التجويلية والثاني من نفس

0: إشارة على أن يتم التصريح بنتائج هذه الدورة يوم 12 من جويلية. ويذكر أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بلغت 35.67%. في موضوع وطني آخر، وافقت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب على مشروعي القانونين المتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان لإفادة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وذلك في إطار طلب استعجال النظر فيهما. ويتعلق المشروعان بضمان قرضين بقيمة جملية تناهز 430 مليون دولار أمريكية، مخصصين للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. في أخبار العالم الآن، أطلقت إيران عددا من الصواريخ والطائرات المسيرة على مواقع عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين اليوم، وذلك بعد وقت قصير من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقضاء على القيادة الإيرانية إذا لم تلتزم بالاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب. كما قال الجيش الأمريكي في وقت سابق أنه شن هجوما جديدا على إيران بعد ساعات من استهداف نقلة نفط في مضيق هرمز. هذا وقال الحرس الثوري في بيان إن الضربة الأمريكية انتهكت وقف إطلاق النار وإنها ستؤدي لوقف كامل لجميع العمليات الدبلوماسية. وأضاف البيان الصادر عن الحرس أن القوات الأمريكية في المنطقة ستراجع حيما في الأيام القادمة. في المقابل، قالت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات جاءت ردا مباشرا على العدوان الإيراني المتواصل على الملاحة التجارية، وأنها استهدفت منشآت إيرانية للمراقبة العسكرية والاتصالات والدفاع الجوي وتخزين الطائرات المسيرة ومنشآت زرع الألغام. هذا وكان من المفترض أن يوقف الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران المؤلف من 14 باندا القتال الذي بدأت الولايات المتحدة والكيان الصهيونية في فبراير الماضي، وأن يسمح بفتح المضيقة أمام حركة الملاحة البحرية إلى حين إجراء محادثات حول قضايا أكثر تعقيدا مثل البرنامج النووي الإيراني. مستمعينا الكرام، في ختام النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. اختتام فعالية الدورة الثالثة لمعرض العارضات الجديدات المنتظم بمركز التصميم بقفصة بمشاركة 20 حرفية في اختصاصات مختلفة. غدا انطلاق دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة أكثر من 50,000 تلميذ وتلميذة لتتواصل على امتداد 4 أيام، وليتم التصريح بنتائجها في 12 من جويلية القادم. وفي العالم، إيران والولايات المتحدة الأمريكية تتبادلان الاتهامات بخرق اتفاق وقت إطلاق النار المبرم بين الجانبين، وتهددان بتصعيد العمليات العسكرية. نهاية النشرة. مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم يأتيكم موجزا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. خليك الرابح واكسب في تحدي الأسئلة، شاركنا الإجابة صحيحة وترشح للقرعة، وهكا تنجم تكون أنت الرابح. إذاعة قفصة تربحك جوائز قيمة، ما تفوتش فرصة المسابقات، تلعب تترشح وتربح. خليك الرابح من الاثنين للخميس، بداية من نص النهار مع فاتن هنشير. معاك غزوة مريتنا.
2: الحصاد الرياضي.

0: مساء الخير، مرحبا بكم، اهلا وسهلا بالجميع. الحصاد الرياضي كالعاده في الموسم الحصه الاخيره في الحصاد الرياضي بعد موسم كامل. تحيه لكل الزملاء اللي امنوا الحصاد الرياضي من مختلف الملاعب كانوا حاضرين معنا. تحيه للمدربين والجماهير الرياضيه والجمعيات اللي كانت ايضا تواكب فينا في مختلف الرياضات عبر موجات اذاعه قفصه في الحصاد الرياضي كالعاده. رجعنا موسم كامل على مختلف التتويجات، ايضا اللحظات الصعبه، اللحظات المثيره، لحظات النجاح قسمناها مع كل الانديه والابطال والرياضيين في مختلف الرياضات من مختلف الملاعب. كنا موجودين في الحقيقه حتى على مستوى العالمي في ختام الحصاد الرياضي كالعاده. نرجع على تقييم لمشاركه المنتخب الوطني التونسي لكره القدم، المركز القبل الاخير حسب تصنيف المنتخبات المشاركه في كاس العالم في الدور الاول. في الاثناء ايضا المنتخب الافريقي الوحيد الذي يغادر كأس العالم، هذه المسابقة من دورها الأول. نرجع بأكثر تفاصيل على الخيارات المنتظرة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، تقييم بطبيعة قبل، نرجع على المدرب القادم، نرجع أيضا على إخفاقات في كرة القدم التونسية، عناوين كبيرة في الحقيقة، وعديد الرياضيين اللي كانوا قيموا والمحللين والمتابعين في تونس وخارج تونس، نحكوا حتى أيضا في إفريقيا والعالم على خيارات تونس في هذا في هذه المغامرة المونديالية. نرجع بأكثر تفاصيل، يكون حاضر معنا صابر الترابلسي اللاعب الدولي السابق من القاسرين، ينضمنا وطبيعي ينضمنا أيضا اللاعب الدولي السابق جمال الزابي عبر الهاتف في الحصاد الرياضي، كابتن سامي جمعة وأحمد بي حاضرين معنا في الحصاد الرياضي. مساء الخير كابتن سامي.
1: نور سيد أحمد ومرحبا بمستمعي إذاعة قفصة كل شك. وأخويا صابر وأكيد جمال الزابي مرحبا جمال.
0: مرحبا بيهم أكيد سيد أحمد، مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك ومرحبا بالسادة المستمعين، وإن شاء الله نأثوا أمسية رياضية.
0: سيد أحمد وفير البلاصة متاعهم منذ التحاقه بالحصاد الرياضي تقريبا ديما على الجهة المقابلة. سيد أحمد اختيار هذا ولا تكتيك؟ تكتيك
2: خطر يزم ينجح، كان ما نجحش مشكلة.
0: هذي عناوين الحصاد الرياضي. تحيات على رضواني في الإخراج الفني، زميلنا كمال عبادي من الإخراج الرقمي، كمال حميدة في استقبال المكالمات الهاتفية، ورياض الحيدوري يقول لكم متابعة طيبة لبرامج أو لبرنامج الحصاد الرياضي وبقية برامج إذاعة قفصة. نتواصل بعد قليل، يكون حاضرين معنا ضيوفنا الكباتن على التوالي صابر الترابلسي وجمال الزابي في الحديث، يكون حديثنا على المنتخب الوطني التونسي.

0: تحياتي لكم من جديد في الحصاد الرياضي. الحصاد الرياضي متواصل عبر موجات إذاعة قفصة. حديثنا يأخذنا المنتخب الوطني التونسي. تونس تحتل المركز قبل الأخير في مونديال الثلاثي كندا المكسيك الولايات المتحدة الأمريكية. أكثر تفاصيل عن هذا الموضوع كالعادة تحكي برشا كلام منذ خسارة المنتخب الوطني التونسي مباراة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة والانسحاب، ولكن معطيات جيدة في الحقيقة تتواصل من خلال النقاشات. حاضر معنا كابتن سامي أو صابر الترابلسي. حاضر معنا كابتن، مساء الخير، أهلا وسهلا بيك.
1: مرحبا رياض، مرحبا بيك، مرحبا بكل مستمعي إذاعة قفصة وكل الحضور الكرام عبر البلاتو.
0: اللاعب الدولي السابق أيضا جمال الزبي حاضر معنا. سي جمال مساء الخير، مرحبا بيك.
2: مساء الخير سي رياض، ومساء الخير للمستمعين الكل، ونرحبوا في صابر الترابلسي.
0: سيد أحمد، سيد أحمد بي، وأيضا سامي جمعة حاضرين معنا في البلاتو.
2: هاي سامي جمعة، مرحبا مرحبا بالنسبة
0: سابر ترابلسي. قداش عندك ما تقابلش مع جمال الزابي؟
1: جمال الزابي أولا نتاع نحب الحقيقة نسلم عليه برشا خويا، وعشرة كبيرة تعاشرنا في الإتوال، لعبنا مع بعضنا، من أحسن الناس اللي تنجم تعاشرهم في الكورة. عندي سنوات تقريبا، فما آخر مرة تقابلنا في توزر حكيت ممكن 5 سنوات 6 سنوات التالي، فرحان برشا كي سمعت اليوم معنا.
0: مرحبا بكم الزوز كابتن سامي جمعة. سيد أحمد كان حاضر معنا صابر ترابلسي الأسبوع الفارط، وكان حكى بأكثر تقريبا قبل المباراة، قال إنه احنا راهو لكاليتي، قال أيضا هربت بينا بعض المنتخبات، وإحنا قال عنا تقاليد، ولكن الوضعية الحالية ما تسمحش أن نتنجم تقدم أداء أكثر من اللي شفناه، والنتيجة كانت ظاهرة على مستوى المباراة الأخيرة. هل تفاجأت كابتن سامي جمعة قبل ما نفتح الحوار مع ضيوفنا زوز بالمردود بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي في المباراة الأخيرة؟ كان منتظر وإلا هذاك هو، ما نجموش نقدمه أكثر من هك كمان.
3: هو المؤشرات كل كانت معناها توحي اللي باش تكون كاس عالم صعيبة على المنتخب التونسي، خاصة في المقابلات الودية الأخيرة معناها اللي لعبها المنتخب. مع كيف زاد الجو العام اللي موجود داخل المنتخب والتخبط في القائمة المستدعات لكاس العالم، وربما زاد كيف الجو العام والجمهور اللي كان ربما عنده ميولات للفرق أكثر من المنتخب. كانت مؤشرة حقيقة اللي تدل اللي ما هيش باش تكون كاس عالم معناها طيبة، وربما اللي كان منتظر من الجمهور اللي باش يترشح المنتخب للدور الثاني، والنتيجة كانت معناها عكس التوقعات، 3 هزائم. صحيح ربما نرجع شوية على المجموعة اللي كانت ما هي سهلة، لكن كنا نكون خير من هكا معناها، كما قلنا معناها من الأول، ربما في الخيارات متاع الناخب الوطني في القائمة، والمردود زاد كيف اللاعبين اللي ما كانش في المستوى في البطولة.
0: سيد أحمد ما كانش عندك حتى تقريبا شك أنه ماش باش تفوت المباراة الأخيرة نفس المردود نتاع المباريات الأولى، وتنجم تكون حتى أسوأ، ولكن هذا دخل التاريخ، ولكن دخلنا من بوابة قبل الأخير اليوم في ترتيبنا في الدور الأول ومع نهاية الدور الأول وانسحابنا، إلى جانب المنتخب الأفريقي الوحيد الذي غادر هذه الكأس العالمي.
4: بالطبيعة أخوي رياض، بالنسبة للمنتخب في ظل التحذيرات والظروف اللي حامت حول الاستدعاوات تاع اللاعبين، المدرب في حد ذاته، الجامعة بطبيعتها وأعضائها وأعلى معناها الرئيس الجامعة وغيره ونائب والمشاكل اللي موجودة، بطبيعة الحال باش تعطينا النتيجة هذه. احنا كنا معناها في المقابلة الأخرانية ما نجموش ننتظروا وجه مغاير للي ريناه في المقابلات الأولانيين، بالعكس حتى وأنهم حاولوا باش يدخلوا باش يكرموا كما نقولوا نحن
0: حفظ
4: ماء الوجه، لكن للأسف الدخلة هي الهدف المبكر بشكل معناه بدائي جدا. ضعف معناها تكتيكي، ضعف تركيز، ضعف معناها
0: على كل المستويات،
4: على كل المستويات
0: خطوط.
4: وللأسف هذه كانت النتيجة اللي توقعت، وراو إذا كان البدايات والتحضيرات وتكون بشكل هذا ما تنتظرش باش تلقى نتيجة معاكسة.
0: جمال الزابي مرحبا بك من جديد. هذا تقريبا تلخيص ملخص رؤيتك اليوم الفنية باعتبارك لاعب دولي سابق في المنتخب الوطني التونسي شأن في ذلك صابر الطرابلسي. كيف لعبتوا مباريات على مستوى عالي ولعبتوا في المنتخب وتقمستوا زي المنتخب، هل كان منتظر جمال الزابي أنه نظهر بهذا الشكل حتى على مستوى المباراة الأخيرة بالأرقام أسوأ خط دفاع، بالأرقام القبل الأخير في الترتيب، بالأرقام أسوأ منتخب من حيث الأداء الجماعي ومن حيث اللعب من حيث كل المؤشرات، هل كانت صورة هذه عندك قبل ما ينطلق المونديال وإلا مفاجأة؟
2: والله قبل كل شيء نعود نرحبوا بالضيوف الكرام، وسي صابر الطرابلسي كانت عندي معه كنا مع بعضنا في النجم الساحلي وتعلقنا برحلة باهية والحق الحمد لله، ومن الناس اللي خدمة الأرواح ووصل قال لها بلاصة في النجم الساحلي كل شيء
0: سيريو برشا صابر الطرابلسي هكا في طبيعته جمال سيريو برشا صابر الطرابلسي هكا في طبيعته هكا سيريو
2: صابر سيريو
0: زاد شوية بطل الكرة زاد شوية هاي سيدي تفضل. نعم
2: حتى بالنسبة للمنتخب خيب أبدا كبيرة باش نقول مشاركة معناتها من تاريخ كرة القدم التونسية.
0: نعم
2: بصراحة أنا واحد من الناس ما كنتش انتظر أنا باش تكون بالسوء هذايا معناها بالنتائج هذيا، لكن ثم بوادر أو لخيان اللي معنا أكيد راهم حسوها ولا يعرفوها. أنت كتشوف فريق معناتها اللي يتبدل بنسبة 60-70% من المجموعة،
0: راهم
2: ما تنجمش في ظرف شهر ولا شهر ونص ولا شهرين باش تبدل المجموعه اللي هي وصلت المنتخب لمرحله التصفيات باش تجي تنحي لاعب كامل فريق وتبدلها بنواه جديده، يلزم برشا وقت باش يتاقلموا مع بعضهم وباش يوقع انسجام وباش يوقع معناتها هذيك نقود خطر. اكيد انا متاكد ان برشا الفنيين الموجودين في تونس الاغلبيه رغم لحظوها معناتها جي انت تنحي نقول احنا باللغة كرة قدم الكولون فرتبال نتاع ليكيب ناسيونال تنحي الكولون فرتبال وتبدل بنسبة 60-70% ما هو ساهل باش تلعب في بطولة محلية في فرق
0: جمال
2: باش نجم تنسق معاهم.
0: جمال تحاول تغير المكان نتاعك لانه ثم صوت يوصل متقطع نسبيا ضمانا لجودة الصوت حتى توصل المعلومة للسادة المستمعين كما يجب. تفضل سيدي.
2: فهمتني ماهوش من المعقول باش تنجم تبدل 60-70% من نواة نتاع الفريق.
0: نعم
2: وهذه صعيبه برشا معناتها، ولو خيان اللي معنا كان سيد احمد ولا خويا سامي يعرفوا الشيء هذايا معناتها انت باش تكون فريق تنجم تكون عندك مجموعه تنجم تكون عندك ساعتين، اما المجموعه ما تكونش متناسقه ما تنجمش تعطيك الاضافه ما تنجمش تعطيك performance باهية ما تنجمش تعطيك حاجة إيجابية باش يكون الفشل ولا يكون التأقلم سيد ياسر معناتها. وإحنا آخر فريق يظهر لي في العالم اللي معناها بدأ يحضر الكأس العالم. لو كان بقات المجموعة أنا نتصور لو كان بقات المجموعة حتى 80% من المجموعة اللي ترشحت الكأس العالم كانت نجم تكون النتائج خير والنتائج احسن. على كل حال هذاك اللي صار سويك. وزيد حاجه اخرى في رياضه ما تنساش تغيير المدرب، غير المدرب في ظرف شهرين 3 شهور ما يجيبش يعمل لك حتى شيء. المدرب في ظرف شهرين 3 شهور راه هذا منتخب ماهوش فريق نجم بطوله مثل بطوله في في في, في بطوله ولا في تصفيات ولا في كذا. عندك وقت باش تنجم تركبيري وعندك وقت باش تنجم تعوض ملاعبية ولا تبدل ملاعبي بملاعبي. أما هذه تصفية هذه كأس عالم معناتها كل دقيقة وكل ماتش بحسابها كل غلطة بحسابها. ما نعرفش شنو اللي صار بالضبط ماناش موجودين مع المجموعة. تم برشا حاجات وقعت أكيد وتو تبان تبعت تخرج لما حاله لو عنده شو عنده شوي عنده لمحة هكا صغيرة وكل شيء. أما ثم حاجات يلزمها مراجعة كبيرة ويلزمها برشة خدمة. وعندنا برشة الحمد لله تونس ديما تعيش بالكفاءات الرياضية والتسييرية. نورمالمون حاجات كما هذه يلزم لحظة تأمل وتقعد الناس الكل وتشوف شنو هو اللي هو أصلح للكرة القدم التونسية بصفة عامة. ماهيش كرة القدم التونسية كان منتخب ولا فرق. بصفة عامة كرة القدم التونسية بصفة عامة يلزمها لحظة تأمل ويلزمها مراجعة جديدة الكل والناس ويدخلوا شوية ما يسالش يدخلوا شوية أصحاب الخبرة. صحيح صحيح الناس الكفاءات اللي متعلمة وقرت على كرة القدم وكذا ينزل معها ناس أخرين أصحاب خبرة
0: واضح.
2: اللي هم ينجموا يعطي لي ذخ
0: واضح. صابر طرابلس من بين أصحاب الخبرة اللي لعبوا مع المنتخب الوطني التونسي. صابر من جديد جمال يقول لك عنا كل شيء ولكن تفاجأنا صحيح وتقول كل المؤشرات كانت توحي أنك منتجش تقدم كاس عالم منتظرة بالمستوى هذاك على الرغم من الطموحات وثقافة الطموحات متاع الجماهير التونسية والمتابعين في تونس أنه كنا ننتظر أنه دور ثاني ممكن على الأقل على مستوى أحسن الثوالث. هذا ما صارش. علاش كلمنا توا وإلا علاش حكينا في الموضوع هذا توا؟ كانت مؤشرات واضحة لدى المحللين والفنيين وأيضا حتى النقاد الرياضيين كانت عندهم الصورة هذه. هل أنه اليوم حابين نعطوا فرصة للناخب الوطني الجديد للليستة اللي جابها عنا ثقة كبيرة في الملاعبية اللي مشوا؟ شنو اللي خلى هالصمت هذا ولا الناس تكلمت مباشرة كان بعد النتائج والانسحابة؟
5: لا شوف رياض أنا نتفق مع الخيان الكل سواء سيمي سواء أحمد سواء جمال في نقاط ونختلف معهم في نقاط. أول حاجة شوف احنا مشكلتنا في تونس أن عاطفيين برشا وما زلنا عايشين على بعض الصور القديمة أو بعض البرفورمانس القدم وفي مخيلتنا أن احنا فما فرق بين الاسم والفيديو متاعك وبين الواقع اللي نشوف فيه. احنا الواقع متاعنا مخالف تماما للصورة اللي احنا نحكيه عليه.
0: واقعنا شنو بالضبط يا صابر؟ من حيث شنو الواقع؟
5: واقعنا عارف ساعتيك الواقع. احنا اليوم اولا انا نفرق بين ان باش نقيمه صحيح انه ماشي كرة قدم التونسية والبنية تحتية اللي حكينا فيه الاسبوع الفارط هذاك بشي اثر على المنتخب والمنتخب تقييم مشاركة المنتخب في كاس العالم حاجة اخرى وحدة صحيح المشاركة بصفة عامة راهو باش تاخذ من ليماج نتاع فوتبول تونيزيا هذا ما نختلفوش فيه ولكن فما حاجات ما نجموش نحطوا هذا في هذا من بين الواقع نتاعنا. مثال انا مش نبدا لك من حاجة صارت مؤخرا وباش نرجع بيك شوية لتالي اخر بعد مقابلة هولندا خليل شمام اعلن ديريكت استقالته من مساعد مدير رياضي.
0: نعم
5: اللي ناكده لك على يعني على ركبتي كما نقولوا فهمت انه خليل شمام في نيته الاستقاله قبل اصلا ما يتنقل المنتخب لخوض كاس العالم لهنا فهم علاش وفهم الاسباب كي باش نرجعوا بكرا عجبني سيسامي في كلمه قال لك انه راه الكره جو الجو العام واكد استاذ احمد حتى في مداخلته هو توا قال لك راهو الجو العام نجم ابيك ان بو دو مويان وبجو باهي تعمل برشا نتائج باهي مي نحن مشكلتنا جونا العام الاول ما هوش به لي زيكو اللي خارجين كل ما همش باهين فما وناس كل ما داخل راهو فنيين صحفيين الناس اللي في موجوده في وسط الجامعه في الاطار الفني الكوميونيكاسيون بين ستاف تكنيك اللي ممبر في ديرو وقت تسمع انه فما محاصه بين الاطار الفني والبيرو فيديرال على في الكونفوكاسيون احنا خرجنا الاخرانين ولا قبل الاخرانين يعني قابلين 12 مسجلين زوج اهداف في العراق انا مليوعيت على الدنيا نعرف اللي العراق في حرب
0: نعم
5: 40 سنة توا ولا قديه العراق في حرب
0: نعم
5: اليوم العراق صحيح احنا الحمد لله ما معني العراق اليوم عندها ملاعب وعندها ترينات ونهضت من بعد نعرف المشاكل الكبيره تعدت بها العراق
0: نعم
5: ونهضت اليوم
0: ليبيا لهنا عندها ملاعب وعاودت دمرت وعاودت رجعتهم الملاعب على مستوى عالي كبير
5: نعم احنا اليوم غير قادرين ان نعاود نرموا ملعب المندى راهو فما برشا حاجات ما تنجمش تخلي نتائجنا في المنتخب وفي نتائج منتخب في كاس العالم افضل من هك.
0: سمحني لهنا صبر ترابلسي سمحني لهنا كاب فيردي منتخب الراس الاخضر يقول لك منتخب مغمور هذا الاول مره يشارك والمنتخب هذا صارت له شويه اشكاليات على مستوى افريقيا ولكن في العالم ظهر بشكل مختلف تماما. منتخبات مغبوره كراسو اليوم المنتخب هذا كيف كيف اليوم يلقى روحه صاحب تعادل عنده المنتخب هذا حقق نتيجه احنا ما حققناهاش. اليوم يقول لك شفت صحفي من نيجيريا يبدو لي قال انه لا بد من اقصاء تونس تماما تلعبش يقول لك اساءت لافريقيا في الفتره هذه كلام ويلزم ولكن يقول لك هذه من بين تداعيات النكسة هذه وهو نساء انه افريقيا تونس هي فتحت افريقيا للمنتخبات وفتحت العالم لافريقيا باش تشارك اليوم منتخب تونس والمنتخب مش
5: هذا في التاريخ يا رياض نعم. ولكن اليوم احنا وقعنا دخلنا به للتاريخ كأسوأ فريق افريقي مشارك في كاس العالم.
0: نعم
5: ما هذا نحكي لك فيه احنا شوف باش نقيمه يلزم العقلانيه التقييم يلزم العقلانيه.
0: نعم.
5: احنا بالعاطفه طلعنا اسامي واعطينا اسامي كبيره في في في افريقيا من قبل من وكنا اول فريق افريقي ينتصر في كاس العالم وما صحيح
0: شو هذا بقى ماضي معنا ما بنيناش عليه ما بنيناش عليه
5: احنا صحيح هذه الكلمه من حبنا. احنا ما بنيناش عليه احنا اليوم ما زلنا ليومين احنا ما عندناش جمهور منتخب احنا اليوم حتى الكرونيكور الموجودين في لي بلاتو لابسين دي كاسكيت تاع جمعيات احنا حتى باش نقيموا مستوى البطوله نتاعنا نقيموا فيه بالعاطفه وبالانتماءات ماناش نتكلموا في الواقع بالصحيح ما نتكلموش على اخطاء الملاعبية ولا في رقم تاعنا بالصحيح احنا اليوم ما نحترموش المدرب التونسي احنا اليوم نقزموا المدرب التونسي احنا اليوم ما نعاونوش للاطارات التونسية انها ابداها من الجهات راهو نحكي لك راهو فكرة عامة على مستوى كله ابداها حتى من داخل الجهات احنا اليوم مشكلتنا يعني نحكوا على الماضي متاعنا وعلى شنو يلزم يصير والامكانيات اللي عندنا ما تنجمش تهزنا الغادي احنا اليوم وقت اللي تعين صبري اللاموشي نرجع مثال شويه في البدايات صبري اللاموشي وقت اللي تعين فما في لي كوليس دير ما خرج تصريح جزائري انه يشكر في في صبري اللاموشي
0: نعم كان فرحان به نعم
5: في لي كوليس ولكن في لي كوليس زياد كان ضد تعيين صبري اللاموشي ناكد لك هذه ولكن ما نجمش يخرج في الميديا ديريكتور سبورتيف تاع فيديراسيون باش يقول لك راني انا ضد تعيين المدرب هذا لا باهي لي هو لا باهي للجو العام لا باهي للايماج ونعرفوا انه حتى صوت الاشراف مشاركه في التعيين هذا شنو على اي اساس باش نبقوا نحكوا في برشا تفاصيل اليوم بعد تسمع فما محاصة يعني حتى للانترونور اللي باش ياخذ زمام الامور وباش يفرض رؤيته وباش يفرض قراراته وبتفرض الشواء نتاعو ما هيش موجوده اليوم الملاعبيه راهم يفيقوا بهذا الكل زاد ما تنساش انا واحد من الناس نحمل الملاعبيه المسؤوليه يا اخي اليوم في اخر مقابل بكر الزحمد اعطى ان تري بون ديتاي احنا يمكن لاحظت البيرتورباسيون ندخل عليها في كل مقابل
0: نعم
5: راهو سان ديتاي تري امبورطون يعني لا بريباراسيون مونتال ولونجاجمون مونتال نتاع الملاعبيه غايب كومبليتمون ماهوش موجود الاخطاء نفسها تتعاود مع كل مقابل ريبيرونار ان غرونو ولكن مش باش يغير لك في في في في على مستوى اسبوع و10 ايام انا لهنا كملاعب بالنغره نتاعي انا كملاعب لهنا لابس دراب البلاد انا لهنا الفالور نتاعي بيرسونيل كملاعب موجود في تيران مثل البلاد وين الرياكسيون نتاعي احنا تحس كانه الملاعبين بلغتنا العامه ما همش نغاره يعني كانه اختارات يضرب انا نحاول ما نغلطش ومن بعد يا اخوي اللي يصير خلي يصير يعني ميم حتى الصوت نتاع المسؤوليه تحمل المسؤوليه اليوم مش يمشي ريبيرونار نجم ريبيرونار غادي يمشي للجزائر يمشي المنتخب
0: نعم شنو افريقيا نعم باه تبقى معنا سابر ترابلس فهمتك
5: شنو قصدي يعني نعم. باش نلخص لك انه راهو المسؤوليه لاهي على البيرو فيدرالك هاو ولاهي على الاطار الفني ولا على الملاعبيه هي مسؤوليه مشتركه يدخلوا نعم. فيها حتى الفنيين والنقاد والعالميين ولكن كنت نتمنى في المقابله الاخيره للملاعبيه يلغوا كل شيء وحاولوا يعملوا ريكسون يبردونا بها على قلوبنا الأكثر لأقل
0: واضح سيد أحمد شفتك تتفاعل مع صابر في وين بالضبط الإضافة اليوم اللي باش نحكوا فيها اليوم يقول لك احنا ما بنيناش على الماضي بقينا ديما نحكوا كين على احنا اول منتخب انتصر والمنتخب شارك او المنتخب اليوم ولكن بقينا حدنا حد غادي دائما على الأطلال اليوم النتيجة صارت انه افريقيا من العشرة او من العشرة تسعة منتخبات مرت. تونس اللي كانت بلغة الكرة تعلموا منها المشاركات، هي فتحت أفريقيا للعالم. هذا ديتاي معطى مهم
4: أخي. إذا كان باش نبقوا ديما نحكوا على التاريخ،
0: نعم
4: التاريخ بطبيعته راه ما ينجمش يقدم بينا إذا كان ما بنيناش عليه وما خدمناش من وقت اللي 78 وانت جاي ونحن نحكوا 78 ومن بعد ولينا نحكوا 2004 وكل حقبة زمنية نحكوا فيها على مجموعة متاع متاع لاعبين قد تكون الصدفة لجمعتهم، مش زاد راهو
0: مش خيارات
4: مش منجز معناها استراتيجي، معناها الصدفه جت في الفتره هذيك.
0: قال ثم محاصه وثم جماعه جايبينهم من المكتب الجامعي وجماعه جايبينهم من الجيب المدر.
4: هو كلمه اللي قالها خويا صابر على اسمه المنتخب يعكس البطوله، هو ما يعكسش البطوله لان المنتخب ما عندوش علاقه بالبطوله،
0: ثلاثة أربعة ملاعبين موجودين
4: ما عندوش علاقه بالبطوله، لانه احنا مشكلتنا حتى اللاعبين اللي ينشطوا لبرا أتعس من اللي موجود في البطولة، خاطر أغلبيتهم ما يلعبوش،
0: نعم
4: مصابين وإلا في أندية نكرة معنا. نعم شنو تنجم تنتظر من لاعبين في المستوى هذا مع إدارة أو جامعة تقوم بمحاصة،
0: نعم
4: مع مدرب
0: به.
4: مدرب باش يحضر منتخب يجي قبل بشهر، منتخب الكأس العالم يجي قبل بشهر،
0: نعم
4: ملاعبية اللي رشحوا المنتخب مشوا على أرواحهم، جبنا ملاعبية صغار باش نشب منتخب، معناها لخبطة عامة.
0: واضح. جمال زيبي صابر ترابلسي لعبتوا مع محترفين كانوا وقتها في المجموعة متاعكم، ثم شكون كان يحترف في البرة في نفس الفترة اللي أنتم فيها في المنتخب ومعاكم في المنتخب ما بين محترف وأيضا لاعب محلي؟ نبدأ معاك جمال.
2: أي أكيد أكيد.
0: مع شكون لعبت اللي كان وقتها أي وقتها في كأس أفريقيا؟
2: لا لعبنا في كأس أفريقيا وقتها.
0: شكون كان محترف في البرة؟
2: زبير بيه يلعب في بشكتاس، شو اسمه رياض البازيزي، حاتم طرابلسي في أجاكس، روف بوزيان يظل جاء من فرنسا، معناتها شكر الوار وحسن القيبسي وخالد بدر يلعبوا في جنوة،
0: اللي هم البرودوي الأغلبية البرودوي متاع البطولة المحلية،
2: اما هما برودوي كما قلت برودوي تاع البطوله المحليه. وبصراحه الملاعبين هذوك ما انا شرف لي الواحد باش يلعب معهم، وكانوا من اقطاب كره القدم في تونس تحب ولا تكره، وكانوا بصراحه معناتها يعطوا ليكزامبل ابارامون شويه يمكن في 2002 خاطر ما مشاش الامور في كاس افريقيا لعده ظروف معناتها، وربما يوتي نهار نحكوا في الموضوع هذاك. اما هم كانوا معناتها كانوا ملاعبيه خرجوا من البطوله التونسيه ومشوا لعبوا في طوروا معناتها طوروا ارواحهم ومشوا لعبوا في بطولات اوروبيه، وكانوا يلعبوا في فرق معناتها معروفه
0: في صابر نعم نمشي لصابر خلينا نساله
2: في فرايبورغ وقتها.
0: واضح صابر.
2: حاتم طرابلسي يلعب في اجاكس، معناتها اجاكس من اقوى الفرق الموجوده في
0: واضح. الإضافة موجودة. صابر ترابلسي مع شكون لعبت صابر؟
5: ولا شوف احنا ممكن نختلف انا وجمال اللي جينيريسون تختلف يعني حقيقة، فهمت بتاتر في الوقت انا كانت اكثرية النويو متاع الكيب ناسيونال هما لاعبين
0: محليين
5: ينصوا في البطولة التونسية،
0: نعم
5: بتاتر اللي كانوا من برا وقتها فما واللي خرجوا هما ديجا كانوا تقريبا بخلاف حسين الراقد وعلاء الدين يحيى، بقية كل حتى اللي خرجوا برا سواء كريم حاجي ولا كريم سعيدي ولا سيف غزال كلهم كانوا نتاج للبطولة التونسية. فقط حاجة واحدة أنا زحمد ممكن خاني التعبير بكري اللي قصدت به أنه ديما اليوم كيفش نتكلم يعني قصدي أنه المنتخب هو المروار متاع الفكر الكروي في البلاد هذيك. اليوم كيفش نحكيه مثال على الانجلتير ولا فرنسا ولا البرازيل، مش قصدي مستوى البطولة لأنه اليوم تقريبا مثل منتخب البرازيلي ما يعكس الإيماج متاع البطولة البرازيلية لأنه كلهم لاعبين محترفين يلعبوا في أوروبا. اللي قصدت به ممكن خاني التعبير هو أنه المنتخب يعطيك في المحافل الدولية ولا الإقليمية الصورة على الفكر الكروي الموجود على مستوى الإدارة ولا على مستوى حتى الإدارة الفنية عامة في البلاد هذيك.
0: واضح. به نرجع معك سامي قبل ما نفتح المجال لضيوفنا زوز لأنهم باش يغادرونا عبر الهاتف. اليوم نحكي شوية على اليوم, يقول لك مطالب وإلا ثم كواليس تقول أنه المدرب القادم باش يكون تونسي بعد الاستغناء ممكن على رونار, مش واضح ولكن منتظر الأخبار هذه أنه يكون تونسي, العودة من جديد للتونسي بمطلب. اليوم الناس الكل يقول لك علاش نو يزيد اليوم, مشكلة مش في المدرب, مشكلة في الملاعبية. اليوم يقول خلينا نزيدوا نعطوا فرصة للمدرب التونسي, هل هذا منطقي معقول؟
3: والله هي المشكلة ما هيش لا هي في المدرب لا هي في الملاعبية, المشكلة في استراتيجية لازمها تتحط.
0: هل أنت مع أم ضد؟ هذا سؤال.
3: لا معاه ما نقصنا شيء معناها في تونس غير الله غالب, احنا ما نعرفش, انا كما يقولوا فيها بوبرتلا ديما هو خير من الناس الكل معناها, ولا هروبا للانتقادات وخليجي هو يحكم يحكم ما بيناتنا. الله غالب احنا ما عندناش, ولنا في الفتره الاخيره ما عندناش عاطين ثقه للمدرب التونسي, اللي هو المدرب التونسي قاعد ينجح في البطولات معناها اللي قاعد يخرج لها سواء في السعوديه
0: القادري والاسماء موجوده اليوم
3: ولا في المغرب ولا في الجزائر, معناها انا مدربين تحصلوا على بطولات معناها سواء المغرب سواء الجزائر في ليبيا برشا بلدان معناها وفي جنوب افريقيا زاد. الاهم هي استراتيجيه, اذا ما تحط استراتيجيه معناها كيفاش نقول بعيد المدى ومتوسط المدى لانها ويزم زاد قريبة المدى لأن ما عندناش وقت, عنا قريبا إن شاء الله معناها تصفيات كاس أفريقيا ومن بعدها تصفيات كاس العالم. نعم. أنا ما عادش وقت, يزم تحط استراتيجية.
0: نعم.
3: أشكون باش ينفذ استراتيجية هذه يزم تكون كفاءة, صحيح ربما فما الكفاءات العالمية كمدربين بحكم الخبرة اللي عندهم ومشاركتهم معناها في دورات عالمية من كؤوس عالم ولا بطولة أوروبا ولا بطولة معناها الكأس الأفريقية.
0: نعم.
3: باش يقدموا الإضافة أكيد كما تعدينا ربما بالفترة متاع روجي ليمار وتو حتى إيرفي رونار معناها, وكان جاء ربما ثم أكثر وقت وعندها الوقت
0: كان جاء قبل
3: قبل ما تحط القائمة ومعناها كان يحط البصمة متاعه ربما. ونعود رأوا المشاركة لأجل المشاركة باش ربما حتى كان تعدينا الدور الثاني.
0: نعم.
3: ولأن كاس العالم سنة أحسن. نعم. 38 يتعدوا معناها. نعم. ما تسمش إنجاز راي.
0: نعم.
3: معناها إذا أنت ثالث
0: أما الأسوأ أنك أنت ما بين العشرة منتخبات أفريقية أنت ماكش موجود, أنت الوحيد غادرت هذا هو
3: إذا الإشكال اليوم. إذا تترشح للدور الثاني وأنت ثالث معناها ما تسمش إنجاز, خليها معناها الانسحاب معناها تسمى نكسة
0: به. أربع دقائق لكل من جمال الزيبي صابر الترابلسي نقسموها بيناتكم ننطلقوا معك جمال باش نختم معك. اليوم النية تتجه من جديد نحو مدرب تونسي, ما رأيك في هذا التوجه؟
2: والله أنا بالنسبة لي أنا خدمت مع الأغلبية نتاع المدربين اللي في تونس اللي هم الكفاءات الموجودة اللي في تونس.
0: نعم.
2: أنا نتصور معناتها حسب رأيي المتواضع نتصور الكفاءات الموجودة كما في جلال القادري في منظر الخبير في فوز البنزرتي
0: معين الشعباني. نعم.
2: معين الشعباني خالد بن يحيى هذوما معناتها, وثم برشا مدربين اخرين في فوز البنزرتي معناتها هذوما ما نجموش واحد منهم اي واحد منهم نجم يكون على رأس المنتخب, وانا خير واحد منهم مش يكون على رأس المنتخب لأنه ما يعرف أسرار البطولة التونسية والكرة كرة القدم التونسية والعقلية نتاع الملاعب التونسي بصفة عامة, ولو أن ثم برشا ملاعبية يلعبوا في أوروبا أما ديما العقلية تبقى هي بيدها. نتصور أنا أي واحد من هذوما ينجم يكون أما على شرط يلزم يخلوا له الوقت ويكون النقد حتى ثم النقد يكون نقد بناء باش ينجم هو في حد ذاته إذا كان ثم حاجات معناتها نقول احنا تغيب عليه ولا حاجة بالنقد البناء ينجم يكون ينجم يصلح وينجم يعاود ويشوف وفي نفس الوقت ينجم يعمل استراتيجية انت خدمة على تطويل الأمد معناتها باش نبقوا كل مرحلة نجيبوا مدرب ونعملوا برنامج جديد ونعملوا برنامج ثم كفاءات تنجم كبرها مع بعضها ويعملوا برنامج باهي ونجموا باش عندها قد تحسن كرة القدم التونسية ومن الأول ومن الأخر في رياض ما تنجمش تعمل منتخب ما فيش ما فيش لاعبين من البطولة التونسية. اللهم باش نكونوا كي البرازيل، عندنا اكثر من 500,000 ولا 600,000 لاعب محترف، باش نجموا معناتها
0: نختاروا
2: باش نجموا نعملوا فريق كي البرازيل ولا كي اسبانيا ولا كي. احنا تونس عندنا تقاليدنا وعندنا معناها كورتنا، نجموا مدرب من البطولة المحلية، مدرب محلي ينجم ينجح مع المنتخب كما نجح جلال القادري قبل ومنذ الكبير وقبلهم في الميش التالي في يوسف الزواوي فوز البنزرتي، كل عملوا برفورمانس باهية في المنتخب. أما يلزم يخليهم شوية وقت.
0: واضح. جمال الزيبي شكرا، يعطيك الصحة على حضورك معنا اليوم، تحياتنا ليك.
2: بارك الله فيك وبارك الله في السادة المستمعين وبالضيوف الكرام نتشرفوا بهم وبارك الله فيكم على الاستضافة.
0: تحياتنا لك، يعطيك الصحة. سابر ترابلسي على الأبواب، تصفية كأس أمم أفريقيا في 2027 المقامة في كينيا تنزانيا أوغندا، الدورة 36 من كأس أمم الأفريقية. الإشكال اليوم هل أنه لابد من مدرب تونسي لحل المسألة؟ أنت مع هذا التوجه أم لا في انتظار بعد اجتماع وشو بش يصير؟ منتظر اجتماع برئيس جامعة التونسية لكرة القدم ووزير الشباب والرياضة حول وضعية المنتخب وتقييم المشاركة؟
5: أنا والله شوف يعني أنا مع المدرب التونسي أكيد، هذا قلبا وقالبا، ولكن قبل هذا كل أنا ما حطت طاقين على القاع، حد نهبط ونحط روحنا في حقيقة الواقع متاعنا، نفهموا أحنا وين، شنو إمكانياتنا، الأهداف اللي باش نحطوها تتماشى مع المستوى إمكانياتنا، ما نخرجوش صورة أكبر من إمكانياتنا ومن طاقاتنا باش غدوة ما نلقوش هاللي شكل كبير هذا اللي مثل حتى من سياسة الرياضة على مستوى سلطة الإشراف.
0: نعم.
5: اليوم توزيع المسؤوليات وكل يتحمل مسؤوليته من سلطة الإشراف البيرو فيديرال للتكنيكيان للجوار، هذا كل يزمه يتحط ويتدرس على قاعدة صحيحة أكيد مع المدرب التونسي، ولكن مع المدرب التونسي أنه نحترمه نقدره نوفره له الإمكانيات ونعطوه مساحة.
0: شو اللي يخليه ما ينجحش يا صابر؟ شو اللي يخليه اليوم سامي طرابلسي مؤخرا معناها انسحاب ضد مالي بنجومها وبضربات الجزاء؟ معناها الاشكال يعني شو اللي يخلي اليوم ناخب وطني تونسي ناجح مع اول اخفاق بالصوره اللي خرج بها مثلا سامي طرابلسي والا جلال القادري وغيره؟ اليوم شو اللي يخليه اليوم دفع من الشارع الرياضي الاعلام التونسي النقاد الرياضيين الجامعه في حد ذاتها التركيبه، شنو اللي بالضبط اللي يخليه اليوم ما ينجحش يقال والا يستقيل وحده؟
5: راهي عقليه راهي، احنا اليوم انا قلت لك راه تدخل حتى وسط الجهات الداخل، هذيك هي عقليتنا احنا اليوم التونسي لازم تحلو المدرب التونسي حتى ولو كان يكون كفء ويعرف يخرج في اللي ميديا ويعرف يتكلم، ولكن ديما عندك ليزارير بونسي انه محسوب على الكوتي الفلاني ومحسوب على الجمعيه الفلانيه.
0: نعم.
5: والجمعيه وجمهور بيبليك الفلاني اللي هو ريفاليتي مع ليكيب مير نتاعو ينتقدوا اللي كيبدا اترانجي.
0: نعم.
5: في مخيلتنا انه ما عندوش كونتاكت باللونتوراج اللي عندنا، خاطر ديما احنا انه اللونتوراج نتاع الكره ما هوش نظيف وانه فما ناس دخلاء، وكي جينا كما قال سامي بو برطله على اساس انه هو باش يلغي هذاك كله باش يكون ستريكت، لانه في عقدتنا الداخل في العقل الباطني نتاعنا انه كل ما هو اترانجي علينا او بين ظفرين للاوروبيان بصفه عامه متطورين علينا وخير منا، لذلك هو لا، نحن مشكلتنا ما نحترموش الإطار التونسي، ما حتى إعلاميا ننزلوا عليه ما نشوفوش بالعين الكبيرة في وقت اللي هو كفء، وكل وين ما يتنقل يثبت جدارته بهذا. اليوم برشا أسماء، معين شعباني، خالد بن يحيى، جلال القادري، منذر الكبير، ميام سامي ترابلسي، هذوما كل مروا بالمنتخب، نبيل معلول، كل مروا بالمنتخب وقدموا نتائج طيبة، ولكن إن شاء الله اللي نتمناه إنه بالحق نكونوا واقعيين، نطرح مشاكلنا على الطاولة ونشوفوا حسب إمكانياتنا تتبنى ليزوبجيكتيف، وإن شاء الله مستقبلا نشوفوا تطور على مستوى نتائج المنتخبات وحتى البطولة متاعنا إن شاء الله.
0: تحياتنا ليك صابر طرابلسي، يعطيك الصحة. لاعب الدولي السابق جمال الزيبي، أيضا لاعب الدولي السابق، كانوا حاضرين معنا زوز لتحليل مختلف الوضعيات. شكرا أيضا أيضا كابتن سامي وأيضا سيد أحمد اللي باش يواصلوا معنا الجزء الثاني. الدور المقبل من كأس العالم، ما الخيارات؟ القرعة والمباريات بالنسبة للمنتخبات العربية في ظل التواصل المنافسات.

0: السابعة مساء الموعد يتجدد مستمعينا الكرام الآن مع موجز إخباري.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: في الجهات وبمركز التصميم بجفصة اختتمت اليوم فعاليات الدورة الثالثة لمعرض العارضات الجديدات التي انطلقت يوم 26 من جوان الجاري بمشاركة عدد من الحرفيات من الجهة ببادرة من المندوبية الجو للصناعات التقليدية بجفصة. المكلفة بتسير المندوبية نادية خلف الله أفادت بأن عدد العارضات المشاركات في هذه الدورة بلغ 20 حرفية في اختصاصات متنوعة، من بينها المعلقات الحائطية والنسيج اليدوي والنسيج المرقوم وتقطير الأعشاب والزيوت وصناعة الحلويات والأكلات التقليدية. قصد تعزيز الموارد المائية ودعم التنمية الفلاحية بولاية قبلي تم خلال هذا الأسبوع الإعلان عن طلب عروض دولية لإنجاز 4 أبار عميقة جيوحرارية بمناطق الاعتلات ورأس العين بقبلية ودوز وكذلك ليمكس. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب توافق على مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي ضمان لإفادة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة جملية تناهز 430 مليون دولار أمريكي. ممثلة وزارة المالية أكدت خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية في البرلمان نهاية الأسبوع المنقضي أن إعداد مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالية استند إلى تشخيص دقيق لواقع الإدماج المالي في تونس، وأظهر أن مستوى النفاذ إلى الخدمات المالية ما يزال دون المأمول. أخيرا وفي أخبار العالم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس يقول في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس إنه تم تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة إضافية مرتبطة بارتفاع درجة الحرارة في أنحاء متفرقة من أوروبا منذ 21 من جوان الجاري. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، والموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
2: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: جمال الفنون، لحظات فرح وأسرار نجاح. سهرات الصيف على موجات إذاعة قفصة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
1: الحصاد الرياضي.

0: تحياتي لكم من جديد، ما زلنا مواصلين معكم دائما في المتابعات في الحصاد الرياضي. 7 دقائق بعد السبعة وكأس العالم لكرة القدم، الولايات المتحدة الأمريكية المكسيك كندا، نحكو على المباريات اللي تنطلق اليوم بالنسبة لكأس العالم. الليلة المباراة الأولى نحكو على مباراة جنوب أفريقيا و كندا، مباراة جنوب أفريقيا ضد البلد المنظمة. جنوب أفريقيا مش محظوظة السنة،
1: جاء ضد منتخب من بين البلدان المنظمة لكأس العالم.
0: نعم،
1: إن شاء الله إن شاء الله ما يكونش
0: مباراة أولى سيئة في كأس العالم. في الحقيقة أول مباراة بالنسبة لجنوب أفريقيا،
1: أول مباراة كانت سيئة، معناها ما كانوش معناها في مستوى الانتظارات ربما متاع جمهور الجنوب أفريقي ولا حتى معنا تاع القارة الإفريقية، لأن جنوب أفريقيا الناس كل ما أخذ عليها انطباع اللي هي منتخب كان متميز.
0: نعم.
1: لكن على غالب ربما ظروف الظرف الأول كان سيء، لكن معناها ريكيبيروا من بعدها معناها في المقابلات الثانية والثالثة.
0: نعم.
1: وتمكنوا باش يترشحوا إن شاء الله الترشح بعد العثرة اللي صارت في بداية كأس العالم، إن شاء الله تكون دافع معنوي كبير باش يجابه منتخب كندا اللي عنده دافع.

0: ما ظهرش منتخب كندا في الحقيقة كبلد مستضيف بالوجه المطلوب في
1: والله كندا معناها المشكلة اللي معناها
0: ما شفناش بالقوة اللازمة مثلا نعم
1: ما فماش برشا لاعبين معناها متميزين في منتخب كندا وحتى التقاليد ما هيش كبيرة معناها كرة قدم في كندا لكن الدافع الجماهيري يخلي عندهم حماسة كبيرة
0: نعم.
1: حماسة كبيرة باش يواصلوا لأبعد نقطة ممكنة في كأس العالم فرصة هم ربما زاد كندا يقول لك جنوب أفريقيا بالانطلاقة اللي عملتها سيئة
0: نعم.
1: ربما تكون زاد فرصة لهم باش ينجموا يترشحوا على جنوب أفريقيا لكن أنا نتصور جنوب أفريقيا ما هيش باش تكون سهلة وباش يكون معناها مقابلة متكافئة وربما باش تمشي حتى ضربات الجزاء
0: نعم سيد أحمد اليوم زيادة عدد المنتخبات المشاركة استفادت منه أفريقيا اليوم ولا اليوم 10 من أصل 10 9 منتخبات اليوم هل هذا جاء بالضبط نتيجة شنو كرة تطورت في أفريقيا أنه جودة الملاعبية اليوم ساعدها المنتخبات هذه ساعدتها جودة الملاعبية المنتشرين تقريبا في كامل أوروبا وفي العالم اليوم بقطع النظر على بعض المنتخبات مثلا جنوب أفريقيا أكثر نسبة كبيرة هي سان داونز معناه اللي هو بطل أفريقيا لعب كأس عالم أيضا للأندية ماذا حصل بالضبط في هذا هذا يعتبر إنجاز بالنسبة للكرة الأفريقية
2: بالطبيعة هو رد على جاتوزو في معناها في
1: تصريح
2: سابق قال ياسر المنتخبات الأفريقية تواجدها في كأس العالم وهي في كل مناسبة تنسحب معناها من الأدوار الأولى ممكن هذا رد زاد على جاتوزو باش تشوف تسعة
0: باش يتفرج مليح في جنوب أفريقيا
2: تسعة على عشرة موجودين في الدور الثاني
0: نعم كانت تنجم تكون العشرة حاصلة مع منتخب تونس كانت تنجم تكون لولا الوضع نعم كان ينجم يكون حاضرين العشرة
2: كان ينجم يكونوا حاضرين العشرة لكن ما نبقوش نرجعوا له لأن الواحد
0: كان ينجم يكون حاضرين المنتخب متاعنا في ظرفية صعيبة كان ينجم يكون وكان أحسن
2: أهم حاجة بالنسبة لي أنا هو تواجد المنتخبات الإفريقية في دور 32 هذا يعكس تطور زاد راهو الكرة الإفريقية واللاعبين اللي ينشطوا خارج إفريقيا وينشطوا في أندية معناها كبيرة
0: نعم
2: عكس إذا كان نرجع نحن نحكي على تونس خاطر أنت ما عندكش اللي في ليفربول ما عندكش في سيتي ما عندكش في بي جي البايرن ما نعرفش فهمت منتخبات كبيرة ولاعبين معناها عندهم البصمة متاعهم في الأندية متاعهم وانعكست على المنتخبات وهذاك علاش وجودهم تو في الدور الثاني 32 ونتصور اللي باش يكون زاد باش يكون عدد منهم باش يكون في الدور
0: المرشح
2: مرشح باش يكون في الدور القادم وكما كان يحكي توسي سامي على
0: كندا
2: وجنوب افريقيا جنوب افريقيا البدايه المتعثره بدت تدريجيا في السلم ثم النسق قاعد تصاعدي ونجم يكون معناها المقابله كندا اللي ماهيش منتخب يقلق ولا عنده تقاليد ولا عنده حتى امكانيات اللي كيما المكسيك ولا نصور جنوب افريقيا قادر انها تكون زاده موجوده في الدور المقبل
0: توقعاتك هذه المباراه
2: نجم تكون في الدور المقبل 2-1
0: جنوب أفريقيا سامي
1: نتصور النتيجة باش تكون تعادل وتحسمها كما قلت لك ضربات الجزاء
0: واضح إن شاء الله بالتوفيق لمنتخب جنوب أفريقيا اللي أغلبه تقريبا نسبة كبيرة منه سان داونز الجنوب الأفريقي هل استفادت جنوب أفريقيا من أنه عندها ملاعبية اليوم من سان داونز على ذمة الفريق الأول أعطى أكله هذا شوفنا حتى قبل المنتخب المصري كانت تجربة مع الأهلي المصري اليوم لاعبين هذوما كاس عالم للأندية لاعبين رابطة أبطال أفريقيا عندهم أجواء المنافسات
1: أكيد استفادت منها برشا معناها منتخب جنوب أفريقيا ومدرب منتخب جنوب أفريقيا ربما النقطة هذه يبحثوا عليها برشا مدربين اللي يصعب عليهم باش يلموا معناها عناصر الفريق المنتخب باش يبحثوا على الاوتوماتيزم
0: الاستمرارية والجودة
1: والجودة هذه كل معناها كانت وفرتها سان داونز اللي كانت تجمع معناها نخبة من لاعبين متميزين
0: نعم أبطال أفريقيا
1: أو أبطال أفريقيا ومنتمين للمنتخب معناها إذا خمسة ستة من من من اللاعبين معناها الأساسيين في المنتخب
0: نعم.
1: نفسهم يلعبوا مع بعضهم في في في الفريق معناها سان داونز
0: نعم.
1: فما أوتوماتيزم كبير فما
0: العام اللي فات كانوا في الولايات المتحدة الأمريكية شاركين في كأس العالم
1: نعم
0: هذين الطور في الحقيقة
1: أكيد وتنعكس إيجابيا بصفة كبيرة اللي كان الأوتوماتيزم ينقصنا إحنا في المنتخب
0: في تونس تخلى تقريبا ناخب الوطن على الملاعبين اللي كانوا موجودين في كأس العالم حتى وإن كانوا من الترجي الذي تونس يقول المنتخب بالفريق الأكثر مشاركة وأكثر انتظام على مستوى أفريقيا اليوم كان ينجم يكون على كل نطوي صفحة المنتخب لأنه في الحقيقة ما تلقى ما تحكي في الحقيقة في بعض الوضعيات. نمشي للمباراة المقبلة نهار 29 البرازيل اليابان ألمانيا باراغواي هذه مباريات منتظرة سامي ننطلق معك على مستوى البرازيل اليابان من زوز كواكب مختلفين
1: مقابلة من العيار الثقيل
0: نعم
1: برازيل
0: اليابان ربح البرازيل ودي
1: ودي اليابان نعم. ربحت البرازيل لكن البرازيل زادة كيف تحاول باش ترجع للمستوى العالي متاعها وتحاول تحقق كأس العالم من جديد واللي يحب كأس العالم يزمه معناه ما يخشاش من حتى منافس منتخب الياباني تكتيكيا متميز
0: نعم
1: المنتخب البرازيل اللي كيف نساق كان في نساق تصاعدي حسب المقابلات نتاعه معناها اللي بداها بتعادل ضد المنتخب المغربي وكان الشوط الاول ربما سيء لكن ريكيبيرا معناها في اخر الشوط الاول والشوط الثاني من وقتها معناها كانت نتائج ايجابيه ونتصور البرازيل معناها باش يكون هو معناها المتفوق في المقابلة هذه ولو أنا رأي ديما نعاود نقول ما فماش توقعات مسبقة للمقابلات لأن ديما وقع المقابلة يفرض ربما بعض المفاجآت
0: نعم.
1: من إصابات من
0: رافينيا رافينيا مش بشكون حاضر مصاب
1: معناها تأثر على المردود العام تاع المنتخب
0: نعم.
1: أما نتصور ديما الدافع خاصة تاع الجمهور والبرازيل بصفتها معناها خاصة نلعب ضد اليابان وخسر معناها باش يكون عطيها قيمة كبيرة المقابلة
0: نعم.
1: باش تكون مقابلة متميزة تكتيكيا خاصة المعروف على المنتخب الياباني وزاد على الناخب الوطني البرازيلي كارلو أنشيلوتي معناها كيف مدرب محنك ويعرف كيف يعيش معناها الدورات الكبرى هذه باش تكون مقابلة متميزة ما بين زوز منتخبات متميزين.
0: 5 انتصارات للمنتخب البرازيلي 0 تعادل وانتصار وحيد لليابان سي احمد.
2: مقابلة معناها من كيما قلت من زوز كواكب مختلفين
0: نعم.
2: من البرازيل مع الفنيات مع الانضباط التكتيكي في وجود مدرب عالمي أنشيلوتي
0: نعم.
2: اليابان الاستمرارية والانضباط كما قلنا التكتيكي معناها والفرديات قاعدة تذوب في مجموعة قوية برشا عندهم نسق يفرضوه على المنتخبات اللي يلعبوا معها بشكل معناها في كل لحظة معناها دفاعيا هجوميا يفرضوا في نسقهم على المنتخبات البرازيل النجوم اللي موجودة
0: هداف الفريق فينيسيوس جونيور عنده 4 أهداف مقابل أويدا في اليابان عنده 2 أهداف هذه تقريبا المواجهات المباشرة بين زوز ملاعبين
2: مقابلة باش تكون تجلب الرأي العام الرياضي الكل في العالم وباش تكون مقابلة معناها نقول احنا البطولة
0: نعم نمشي المباراة اللي بعدها ألمانيا الباراغواي ألمانيا في مواجهة منتخب أوروبي مواجهة منتخب أمريكا الجنوبية
1: ألمانيا معناها كانت عندها بداية على مستوى النتيجة متميزة في كأس العالم معناها انتصار عريض
0: نعم.
1: ولو أنها معناها استسهلوا شوي المنافس اللي وصل معناها سجل لهم منتخب مغمور
0: نعم.
1: لكن زاد كيف المقابلة الثالثة ما كانش في المستوى مع المنتخب الألماني معناها وفرض ربما ما نجمش يفرض الطابع متاع المنتخب الألماني اللي نعرفوه معناها بالواقعية وديما يكون هو معناها كيما نقولوا اليد العليا في المقابله.
0: نعم
1: الباراغواي زاد كيف كيف ظهرت بوجه شاحب معناها في كاس العالم هذه ما كانش منتخب متميز ما سجلش حضور بارز نتصور معناها بالفنيات الفردية للمنتخب الألماني موجودة في المنتخب الألماني خاصة معناها من ناحية الهجومية ألمانيا هي معناها مرشحة باش تتعدى الدور 32 للدور 16 على الباراغواي
0: قابلوا في ثلاثة مناسبات صفر تعادل أو صفر انتصار تماش انتصارات تعادل في مباراة وحيدة ثلاثة مقابل ثلاثة ثلاثة مباريات مباراة وحيدة انتهت بالتعادل
1: تعادل إيجابي
0: نعم ثلاثة ثلاثة ثلاثة مباريات فيهم واحد برك تعادل إيجابي نعم
1: ما هني قلت لك معناها حسب المردود اللي قدمه الباراغواي وإلا المنتخب الألماني معناها في المرحلة الأولى لبطولة كأس العالم معناها ألمانيا نصورها مرشحة باش تتعدى الدور 16 باراغواي صعيب شوي باش
0: تنجم تواصل
1: تنجم تواصل امام النسق ربما التصاعدي ولو ان ثم عثره صغيره زاد في الجوله الثالثه تاع المانيا ما كانتش كما يلزم اما الاكثريه باش تكون المانيا موجوده ان شاء الله في الدور الجاي
0: تدعم
2: مقابله ما تعكس معناها زوز نمطين تاع كرة كرة أمريكا اللاتينية والكرة الأوروبية ألمانيا الفريق العتيد معناها اللي عنده تقاليده في كأس العالم المنضبط تكتيكيا الباراغواي الكرة اللاتينية اللي تعتمد على الفنيات على السرعة
0: نعم.
2: لكن القوة بتاع الواقعية بتاع المنتخب الألماني نتصورها هي اللي باش تكون ترجع الكفة المنتخب الألماني
0: نعم مباراة القادمة هولندا المغرب المنتخب الهولندي في مجموعة تونس كنا تفرجنا فيه تقابلوا مباراة وحيدة انتهت بانتصار هولندا 2-1 هذه في اللقاءات الودية لقاء هذه كان بتاريخ 2017 معك سيد أحمد هولندا المغرب ذي المباراة المنتظرة لهنا بدأ كأس العالم بالنسبة لكل المنتخبات خاصة المنتخب المغربي اللي ينتظروه الناس الكل على مستوى منتخبات العالمية في الأمطار الأخيرة من الكأس العالم
2: المغرب هولندا الكفاءات الرياضية معنى اللاعبين اللي ينشطوا في هولندا ومزدوجي الجنسية متواجدين برشا في هولندا
0: نعم.
2: معنى المغرب المغرب
0: نعم
2: معناها المغاربة عندهم فكرة على الكرة الهولندية على العقلية متاع اللاعب الهولندي مع اللاعبين الهولنديين ونفس الشيء هولندا اكتشفت المغرب في كأس العالم الأخرى وحاليا المغرب قاعدة تأدي أداء جيد هولندا منتخب ريناه قوي برشا منضبط النسق متاعه بقي في التصاعد ما تحسش ثم خلل دونك كبار معناها في دفاعين أو هجومين
0: نعم.
2: لكن المنتخب المغربي قاعد يؤدي أداء جيد لكن في أوقات يطيح فيها المستوى متاع المنتخب المغربي إن شاء الله الوقت اللي يطيح فيه المستوى متاع المنتخب المغربي ما يستغلوش المنتخب الهولندي اللي في الأخر نتمنى الانتصار للمنتخب المغربي لكن مقابلة صعيبة يصعب التكهن نتمنى المنتخب المغربي لكن حسب اللي نشوف فيه ماشي أكثر للهولندا
0: هولندا كابتن سامي اليوم مباراة منتظرة أن تكون استثنائية على كل كافة المستويات في مونتيري المباراة هذه يبدو لي يومها بشكون يوم عطلة حسب حاكم ولاية ليون المكسيكية بشكون يوم عطلة باعتبار الزخم الجماهيري يعطل المرافق الأساسية للتنقل بالنسبة للمواطنين الموجودين في المكسيك من هولندا من المغرب جماهير برشا بشكون حاضرة المباراة هذه نهار الاثنين تقريب 20,000 مشجع بشكون هولنديا في الانتظار أيضا الجماهير المغربية هذا خارج الملعب ولكن في الملعب نسبة 50-50 يبدو لي 50-50 وإلا هناك رأي آخر
1: هو على الورق 50-50 خاصة على المردود اللي قاعد يقدم فيه المنتخب المغربي من كأس العالم للفارتة لحد الآن، معناها مقابلات ودية، معناها بانتصارات يكمل فيها مدة طويلة ما تعرضش معناها للهزيمة.
0: نعم.
1: مع زادة كيف بداية كأس عالم ضد منتخب البرازيل واللي كان سباق في التسجيل وكمل المقابلة كما يلزم، ولو أنا في شوط ثاني ما كانش معناها بالمستوى اللي ظهر به في الشوط الأول.
0: نعم.
1: لكن نعرف كيش يخرج بالمقابلة ضد منتخب البرازيل وفاز معناها في المقابلتين الثاني والثالثة. منتخب هولندا معناها ضد منتخب اليابان العتيد معناها وخرج بنقطة وكان ديما سباق في التسجيل وكملوا 2-2 وكان بلغة معناها بين قوسين قاسي جدا على المنتخب السويد.
0: نعم.
1: وتمكن معناها باش يترشح في مرتبة أولى. منتخب هولندا يعكس الطابع الكروي المتميز اللي تعرف به تاريخ هولندا. باقي المقابلة هذه معناها كما قلت يلزمها هي معطلة لش تم قمة من
0: ما سيء قرروا في المكسيك.
1: يلزمها يوم عطلة بش
0: أولا نعم يوم عطلة
1: أولا كرويا معناها مقابلة متميزة. زادة كيف أنا نشوفها هي ومقابلة البرازيل واليابان معناها منافسين تقابلوا في دور متقدم نوعا ما دور 32 اللي الأربع منتخبات ربما يستحقوا يقدموا أكثر معناها في كأس العالم، لكن حتمية المواجهات المباشرة هذه تخلي واحد منهم باش ينسحب. إن شاء الله هيكون منتخب المغربي هو في الدور 16، لكن كما قلنا واقعية وقوة المنتخب الهولندي تخلينا ننتظر المقابلة ونهايتها. نعود ونقول ديما المقابلة كل مقابلة عندها ظرفيتها وعندها تطوراتها. منتخب المغربي كان ديما قوي في المقابلات في بداية المقابلات
0: والحلول موجودة
1: وياخذ ديما في 20-25 دقيقة معناها في السالحة والحلول موجودة كما قلت معناها سواء على دكة الاحتياط ولا اللاعبين الأساسيين. مع زادة كيف اللاعبين كل على ذمة الناخب الوطني المغربي إن شاء الله يقدموا المردود اللي نستنوه فيه منهم، وإن شاء الله يكون ترشح المنتخب المغربي نصورها بنتيجة 1-0.
0: واضح. كوت ديفوار النرويج مباراة منتظرة. المنتخب النرويجي كان سيء أمام فرنسا سيد أحمد، مباراة كانت سيئة بالنسبة للمنتخب النرويجي، ملقاش روحه فنياً أمام منتخب فرنسا. اليوم يواجه منتخب من إفريقيا، منتخب كوت ديفوار.
2: منتخب كوت ديفوار ريتو منتخب قوي،
0: نعم،
2: قادر أنه يمشي بعيد في كأس العالم. هذه يبقى العقلية اللاعب الإفريقي. حبيت نقول اللي ريت وأنا في المقابلة الأخرى اللي لعبها مع
0: ألمانيا 2-1 الأولى حتى ضد ألمانيا خسر المباراة
2: بآخر الخسارة. هذه كانت
0: المباراة الأخيرة ضد
2: كوراساو
0: 2-0.
2: المقابلة ضد ألمانيا خسرها برعونة كما نقوله، معناها ما تفهمش كيفاش، خاطر كانت مسيطرة عندها الإمكانية باش تزيد تماركي، لكن قبلت الهدف الأول والهدف الثاني
1: بسذاجة
2: في بعض اللاعبين. زادة كما بقى المقابلة اللي زادة علاش حبيت أن نرجع المقابلات هذوما، مقابلة ضد كوراساو، أنت ضد منتخب على الورق أضعف
0: منك
2: وأضعف فريق موجود. ألمانيا اللي انت عملت معها بريستاسيون بيه كنت تربحها، كما قلنا خسرت بالشكل هذا، كنت نجم مع كوراساو تلعب بنضباط وسيريو.
0: نعم.
2: تكون زادة معناها وكنت تفوز، تشوف فيهم يلعبوا برشا
0: حذر
2: استسهال وشوي غرور في بعض الوضعيات وكل شيء. إن شاء الله المنتخب الإيفواري ينضبط في الجانب هذا، مش الانضباط التكتيكي، اما الانضباط في التركيز وفي احترام المنافس، وقادر انه يتجاوز المنتخب النرويجي.
0: منتخب النرويج اراح ملاعبيه ضد منتخب فرنسا
1: اكيد هو
0: هل عنده المجموعه نعم
1: المقابله الثالثه ديما في
0: بعد ما اطمئن على الترشح
1: في مباريات المجموعات ديما المقابله الثالثه تكون فيها برشا حسابات للمدربين ومعناها ومن بينها منتخب النرويجي اللي يخير باش يرتح بعض اللاعبين اللي باش ينجم يستغلهم في الدور المقبل لانها عارف روحها معناها مترشح. ساحل العاج زاد كيف كيف كان قدم معناها بريستاسيون كبيره برشا ضد المنتخب الالماني وكان يفوز بثلاثه ولا اربعه لكن ربما الفرص سهوله معناها استسهال ولا تسرع ربما اكثر كانت في اضاعه الفرص وقبل زوز اهداف بسذاجة دفاعية. إن شاء الله تكون مقابلة ضد منتخب كوراساو معناها كانت فيها شوية حسابات زادة كما عملت النرويج بأقل معناها مجهود اللي باش ينجموا يترشحوا ويعرفوا اللي الدور الجاي معناها دور فيه معناها كيفاش يقولوا فيها إليميناتوار معناها مباشرة إقصائي مباشر معناها باش يحاولوا يكونوا حاضرين 100% من الجانب البدني والذهني والفني. ساحل العاج كوت ديفوار منتخب متميز نعود نقول حسب مقابلة لعبها ضد المنتخب الألماني منتخب النرويج زاد كيف كيف كان واقعي في مقابلته وفي للطبع معناه الاسكندنافي للعب معناه اللعب مباشر
0: وطول ملاعبية
1: المورفولوجي نتاع اللاعبين تحطم عليهم ربما باش يستغلوا الكرات العالية. نتصور منتخب ساحل العاج يجب ينتبه من النقطة هذه نقطة القوة نتاع المنتخب النرويج ويحاول يستغل معناها التحولات الهجومية نتاع ساحل العاج اللي متميز فيها وإن شاء الله تكون نسبة النجاح عالية شوي في تجسيم الفرص وذلك يخليه نجم يترشح. ونتصور كتوقع معناها مقابلة ساحل العاج والنرويج باش تكون تم أهداف من الجانبين ممكن تكون زوز بواحد لصالح ساحل العاج.
0: سيد أحمد مباراة القادمة منتخب الفرنسي منتخب السويد منتخب فرنسا تفرجنا فيه ونعرفوه منتخب السويد لعبنا ضد أربعة أو ثلاثة مناسبات أو أكثر في تاريخ المواجهات بين الفرق باش نعطيكم النتائج. أربع انتصارات لفرنسا صفر تعادل بيناتهم وانتصار وحيد لمنتخب السويد معناها في ستة مواجهات بيناتهم السويد ثم فرنسا الأفضلية دي من المنتخب الفرنسي.
2: الإحصائيات تعطي الأفضلية للمنتخب الفرنسي وهذا ما نشوفوه في البطولة هذه اللي المنتخب الفرنسي عنده أرمدة كبيرة معناها متاع لاعبين عنده تحولات تكتيكية في المقابلة رهيبة معناها في كل وضعية نجم تشوف معناها طريقة لعب معناها مبابي فما ريوسيت كبيرة في تسجيل الأهداف وفي طريقة اللعب تاعو والسرعة في الوصول للمرمى الخصم مع وجود لاعب كيما ديمبيلي معناها يعطي في الهدايا
0: بن شرقي أيضا نعم
2: بن شرقي معناها. أما المنتخب الفرنسي في طريق مفتوح أصلا قد يكون للنهائي أصلا
0: نعم. أسامي قلت أنه المنتخب فرنسا يبدو لي فيناليست حسب ما ذكرت حتى إذا كانوا باش يمشي أكثر ما يمكن بالنسبة لكأس العالم هذا ماذا توفر في فرنسا مقارنة بسويد اللي كانت موجودة معنا.
1: منتخب الفرنسي كما قال سيد أحمد تو معناها عندها أرمادة كبيرة معناها من اللاعبين ممكن يكونوا ثلاثة فرق وطنية موجودة في مجموعة واحدة. ناخب وطني زاد كيف كيف متمرس ومتمكن ومتحصل على كأس العالم كلاعب وكمدرب ويطمح باش يحقق كأس العالم مرة أخرى مع المنتخب الفرنسي. زخم كبير متاع نجوم عرف كيفاش يوظفه ديدي ديشان خط هجوم معناها كاسح اللي يضم زوز لاعبين كل ديمبيلي ولا مبابي كل واحد منهم سجل أربع أهداف
0: نعم.
1: معناها في كأس العالم هذه معناها منتخب فرنسي نتوقع له حتى معناها في باش يترشح معناها في الدور هذا والدور الجاي اذا باش يقابل اللي باش يترشح من مقابله المانيا والباراغواي.
0: نعم.
1: وانا نشوف المنتخب الالماني والا الباراغواي ما ينجمش يقاوم ربما القوه الهجوميه والمنتخب فرنسا. انا نتصور منتخب فرنسا معنا في طريق
0: مفتوح.
1: نعم. نوعا ما مفتوح, لان ديما نقول وقعيه المقابله تفرض النتيجه النهائيه, لكن في طريق سهل نوعا ما على الاقل الدور نصف نهائي, لان حتى بعد المنتخبات اللي تنجم يقابلها في معناها في طريقه جنوب افريقيا والا كندا وهولندا والا المغرب. وانا نشوف فيه فريق المنتخب الفرنسي متميز ومتفوق على المنتخبات هذه كل, وعلى الاقل باش يكون في الدور النصف نهائي.
0: المكسيك الإكوادور مباراة منتظرة أيضا في هذا المونديال. جنوبية أمريكا الجنوبية, أمريكا جنوبي جنوبي 100%
2: مقابلة لاتينية.
0: نعم لاتينية أمريكا
1: قبل تجوار.
2: المنتخب المكسيكي مستضيف كأس العالم متسلح بالجمهور متاعه بأرض بأرض ميدان, و نعم. وكذلك عنده ملاعبية وعنده إمكانيات تسمح له باش يتجاوز المنتخب الإكوادوري اللي ترشح في مركز ثالث.
0: نعم. نمشي المباراة القادمة انجلترا الكونغو الديمقراطي.
1: انجلترا كيف كيف معناها قدمت مردود زاد مقبول في بداية بطولة كأس العالم, لكن ديما نعرفوا اللي المنتخبات اللي تطمح باش توصل لدور نهائيه ديما معناها المردود نتاعهم يكون تصاعدي حسب no. المقابلات. ضمن الترشح باش يقابل منتخب الكونغو اللي عنده طموح كبير وترشح ربما في الكاس العالم هذه في على زوز مقابلات فاصله ضد الكاميرون no. وضد نيجيريا, معناها هو زوز منتخبات كبيرة وصل لكأس العالم وحقق زاد كيف كيف ترشح للدور 32. يطمح زاد كيف كيف باش يحاول يتجاوز المنتخب الإنجليزي, لكن المنتخب الإنجليزي بنجومه ربما زاد كيف كيف بالمردود المتميز هجوميا والخط هجوم الكاسح الموجود في المنتخب الانجليزي باش يترشح. نتصور معناها ماهيش باش تكون مقابله سهله, لكن باش يترشح المنتخب الانجليزي قدام الكونغو. معنا
0: بلجيكيا السنغال مباراه منتظره ايضا لحسابات هذا الدور. سيدا
2: منتخب السنغال نجح بالاسعاف, معناها متعدي الدور هذا بال
0: نعم. المباراه الاخيره ضد السعوديه كانت في او ضد العراق
1: ضد العراق
0: ضد العراق كانت في المتناول في الحقيقه. هي. السيستم كامل المنتخب العراقي
1: واللي هي اللي منعتنا خلتنا قبل الاخر
2: سلكناها في الاخر. المنتخب البلجيكي منتخب بالنسبه لي نشوف فيه في كاس العالم ما بينش حاجه كبيره كمنتخب.
0: نعم.
2: يبدو انه اللي اعطاه ضد تونس وحبس
0: غير. نعم مصر وقفته المنتخب
2: أيه يعني
0: في الدور الاول كان سيء.
2: ما شفتش حاجه كبيره في المنتخب البلجيكي. نعم. بقى السنغال بالروح اللي رجعت له في الاخر والترشح اللي كان في المركز الثالث. نشوف السنغال اوفر حظ من بلجيكي.
0: نتيجه
2: من 2-1 واحد بلاش.
1: انا نتصور العكس, معناها صعيب شوي المنتخب السنغالي باش نجم يترشح على بلجيكا. نعاود نقول معناها المنتخبات الكبيره هذه ديما يكون نسق
0: تصاعدي
1: نسق تصاعدي والانتصار زاد العريض في المقابله الثالثه. معناها بلجيكا معناها سوى لوكاكو معناها اللي لقى الشبكه من جديد مع المنتخب وسجلوا انتصار عريض. منتخب البلجيكي عنده لاعبي خبره يفرض ديما النسق نتاعه. مقابلات اللي تعدت ضيع فيها برشا فرص معناها في مقابلات المجموعه. نتصور باش يكون معناها حسب المقابله الاخيره المردود اللي قدمه المنتخب البلجيكي باش يفوز على المنتخب السنغال, والنتيجه معناها فيها اكثر من زوز اهداف 2-0 3 معناها 3-0.
0: واضح نكتفي بهذا القدر, نعمله استراحة غنائية في هذا الإطار. بعد الشيء نواصل أكيد بقية المنتخبات ثم بنسبة تقريبا فهمتوا أنه بنسبة ديما أقل شوية من 50% المنتخبات الأفريقية باش تكون حاضرة في الدورة القادم, لأنه لهنا بدأ كأس العالم فعلا, لأنه لهنا بدأت الإقصائيات الصحيحة. يبدو لي حتى المتابعين يقولك لتعدل كله هذاك
1: بالنسبة لي أنا كأس العالم باش تبدأ في الدور 16 حتى الدور 32 خاصة معناها بطريقة الترشح اللي صارت السنة على
0: الثوالث.
1: أحسن 38 يترشحوا مازالت فما منتخبات ربما كان جا في النظام كأس العالم معناها السابق ما كانوش يترشحوا لكأس العالم أصلا لأن العدد
0: 48
1: أقل في معناها للمنتخبات. وثانيا معناها باش تكون معناها مواجهات مباشرة مع فرق مع منتخبات معناها
0: عريق.
1: عندها ما تقول معناها في كأس العالم.
0: نواصل بعد قليل
3: إذاعة قفصة مراية تتكلم.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. الحصاد الرياضي.
2: الحصاد الرياضي متواصل، مرحبا بكم من جديد. تقبل الله صلاة الجميع. مواصلين معكم في المباريات، وصلنا بلجيكيا السنغال، فاضل من الزمن 6 دقائق. سيد أحمد بي وسمي جمعة، مرحبا بكم من جديد. نمشوا ونقدموا شوية أمريكا والبوسنة. المنتخب الأمريكي كان قادي لهزيمة ضد المنتخب التركي في آخر المباريات، ولأنه اطمأن على الترشح، ولكن بلد منظم سامي.
3: منتخب الأمريكي لزوز مقابلة الأولى، معناها كان مردودها متميز.
2: نعم، 6 نقاط فصلناها
3: مع مدرب محنك، ضمن الترشح للدور الموالي. منتخب التركي اللي من بين المنتخبات اللي توجعوا برشا بالانسحاب، خاصة نقدم مردود متميز، لكن الكرة كانت تعكستها شوي. أمريكا قدام جمهورها مع البوسنة، نتصور معناها باش يكون معناها الحظ حليف المنتخب الأمريكي.
2: مباراة مهمة، المنتخب صاحب الأرض والجمهور، المنتخب الأمريكي. نجم نشوف المنتخب هذه سيد أحمد في الأدوار المتقدمة أكثر، محظوظا مع البوسنة إلى ليه؟
4: بطبيعة الحظ زاد موجود في الكرة
2: في القرعة.
4: أبقى المنتخب الأمريكي قدم صحيح بداية تصفيات كان متميز في المقابلتين الأولين، المقابلة الأخرى كما حكى سامي بكري معناها تصير فيها دي محسابيات. مش بشرط
2: المباراة الأخيرة ما تعطيش، إذا كنت مترشح ما تعطيش،
4: ما تنجمش تعطيك حاجة مع الفريق التركي، معناها يهمه أكثر المقابلة. بقى ينجم يكون في أدوار متقدمة، نتصور يترشح للمرة هذه، من بعد تبين
3: تصعب شوي
4: العملية.
2: إسبانيا النمسا، نمشي المباراة هذه.
3: إسبانيا كيف من بين نضمها لفرنسا، معناها في
2: الفيناليست،
3: معناها في الطريق السريعة للفينال. ومنتخب زادة متميز، كان أداء زادة كيف بنسق تصاعدي، مع مقابلة أولى ما شاركش فيها بعض اللاعبين من الناخب الوطني الإسباني. أنا نشوفه في طريق مفتوح ضد منتخب النمسا، ومنتخب معناها شفناه قبل برشا أهداف في الدور الأول. منتخب الإسباني باش يكون معناها أمام طريق مفتوح ضد منتخب النمسا، ربما بنتيجة نوعا ما عريضة.
2: إسبانيا تبقى إسبانيا، بلجيكا تبقى بلجيكا، فرنسا تبقى فرانسا، هولندا تبقى فرنسا. المنتخبات هذه اكتسبت القوة هذه والحضور هذه حتى أمام المنافس متاعها معنويا، قبل ما تلعب معه، قبل ما تواجهوا المنتخبات هذه. الإرث هذه هو قيمة الإرث والناس بنت عليه، اللي كان يحكي عليه سابر طرابلسي منذ بداية سيد أحمد.
4: بطبيعة حالة منتخبات بتاريخها باسمها، كنقولوا منتخب بتاريخه، تاريخه مربوط بالنتائج، مربوط
2: بالملاعبية،
4: بالبطولة، بالكاليتي متاع الملاعبية، مع البرمجة الصحيحة، مع الخدمة على مدى طويل، مش متاع ليلة وغدوة نشوف شنو نعمل جديد. يبقى ديما المنتخب الإسباني منتخب عتيد، وفي التقاليده، طريقة لعبه، إمكانياته الرهيبة. منتخب النمسا منتخب عادي، ما هوش منتخب اللي باش ينجم يوقف في المنتخب الإسباني، وبالتالي منتخب الإسباني باش يكون في طريق مفتوح أمام النمسا.
2: هذوما زوج مباريات، أمريكا البوسنة يكونوا إسبانيا، إسبانيا والنمسا يكونوا نهار الخميس. نهار الجمعة بسرعة، البرتغال كرواتيا، تبقى أيضا يستحق هذا المشاهد، يستحق يوم عطلة.
3: وهو ماهوش كما هولندا، معناها كما مقابلة هولندا
2: المغرب
3: والمغرب. لكن مشكلة لا معناها المنتخب الكرواتي يسعى، معناها باش ربما اللاعبين اللي عنده معناها في فانتيكل كما يقولوا مع المنتخب، يحاولوا باش يوصلوا الماكسيموم معنا في كاس العالم الادوار المقدمه.
5: نعم.
3: البرتغال ما قدمتش مردود حقيقه متميز معناها في بطوله كاس العالم هذه. انا معناها نرجح الكفه ربما بتاع كرواتيا اللي باش تفوز في معناها في مقابلتها ضد البرتغال.
2: سويسرا الجزائر المنتخب الجزائري اللي تحكي عليه برشا كلام واخرها صباح هذا اليوم سيد احمد تمنياتنا بالتوفيق للمنتخب الجزائري، ولكن هل اليوم قادر انه يقارع سويسرا اللي كانت في مجموعه قطر؟ يبدو لي المنتخب السويسري كان من اقوى المنتخبات اللي موجوده في المجموعه هذه. سويسرا بين المنتخبات كانت مرشحه ايضا حتى بالمرور في الدور الاول. سيده جزائر سويسرا،
4: الجزائر منتخب العربي الافريقي اللي ترشح معناها الثالث
2: ثاني
4: ثالث
2: ثالث ثالث نعم ثالث
4: ترشح ثالث مع سويسرا. منتخب مش خايب منتخب سويسرا، لكن ما عندوش تقاليد كبيره في المرور للادوار المتقدمه في
2: نعم
4: ما عندوش تقاليد في المرور للادوار المتقدمه، بالتالي الجزائر قادره انها نجم تتعدي هالمقابله هذه لكن بصعوبه.
2: واضح.
3: ومن بين النقاط على المنتخب الجزائري خاصة كما قلنا شوية حسابات معناها في الجولة الأخرى، حتى من المعلق معناها حفيظ دراجي قال أول مرة نتمنى للجزائر تقبل هدف اللي باش تتفادى مواجهة منتخب إسبانيا في الدور 32. وربما الهدف اللي قبلتها في الأخير خلتها معناها تكون في دور 32 في ربما مقابلة أسهل من مقابلة إسبانيا، وربما تكون عندها حظوظ متساوية مع المنتخب معناها اللي باش يكون ينافسها في الدور 32. منتخب جزائري كيف في معناها مع رياض محرز ويحاولوا كيف باش يوصلوا لأكثر أضواء ممكنة معناها متقدمة، منتخب متميز وان شاء الله ان شاء الله يكون الحظ حليف المنتخب الجزائري ويمر للدور القادم
2: بسرعه. استراليا مصر سيد احمد في اقل من 20 ثانيه
4: المنتخب ثانية. البصري بالنسبه لي انا حسب مريت المقابلات في الاخر والمردود اللي قدمه قادر انه يتجاوز منتخب الاسترالي.
2: نعم. الراس الاخضر الارجنتين، مباراه منتخب الراس الاخضر ادى كل ما عليه ساميه،
3: اكيد قدم مردود متميز حسب معناها المشاركة اللي ليه معناها في كأس العالم هذه. منتخب الأرجنتين كان قوة ضاربة هجومية، لكن مقابلة الرأس الأخضر ماهيش باش تكون مقابلة سهلة، لازم ياخذ بعين الاعتبار الحماس وربما والاندفاع وحتى زاد كيف نوعية اللاعبين اللي سريعين وينجموا يباغتوا المنتخب الأرجنتيني في أي لحظة.
2: كولومبيا غانا سيدا،
4: غانا فريق محترم جدا قادر انه يكون في الدور المقبل. كولومبيا ما ادتش كما
2: يجب.
4: ان شاء الله نشوف منتخب افريقي اخر في الدور المقبل.
2: شكرا لكم، يعطيك الصحة سامي، نختم معك في هذا الإطار. غانا كولومبيا،
3: غانا منتخب متميز دفاعيا وإن شاء الله يكون زادة كيف متميز هجوميا ضد كولومبيا، وإن شاء الله يكون منتخب من بين منتخبات إفريقيا اللي ترشحوا للدور القادم.
2: بالتوفيق لكل المنتخبات الإفريقية وخاصة العربية المشاركة في كأس العالم، يعطيكم الصحة. شكرا كابتن سامي جمعة، أيضا شكر موصول لكابتن أحمد بي وصابر الترابلسي وأيضا جمال الزابي على الرضواني وعماد الغرز وكمال العبادي اللي أمنوا الحصاد الرياضي. هذه تحية رياضة الحدوري، لكم زينة، إلى اللقاء.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الثمنة ليلا
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخبارية. في إطار دعم البنية التحتية وتحسين شبكة الطرقات بولاية قفصة تم مؤخرا إمضاء صفقة تشغيل تهيئة والتعبيد للطريق المحلية الرابطة بين معتمدية سند وعمادة الفج على طول 29.4 كيلومترا باعتمادة جملية تقدر ب 59 مليون دينار. بعد تعزيز الموارد المائية ودعم التنمية الفلاحية بولاية قبيلي تم في الأسبوع الجاري الإعلان عن طلب عروض دولي لإنجاز 4 آبار عميقة جيوحرارية بمناطق الاعتلات ورأس العين قبيلي ودوز وليمكس. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ووزارة المالية تؤكد أن أحداث بنك بريدي أو تعزيز مساهمة البريد التونسي في رأس مال بنك قائم يظل خيارا استراتيجيا لا يمكن الحسم فيه في إطار مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالية. وزارة البيئة تعلن عن إعادة فتح باب قبول مطالب الحصول على التمويل العمومي لإفادة الجمعيات البيئية بعنوان سنة 2026 وذلك في إطار دعم المبادرة الهادفة إلى حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة. الجامعة التونسية لشركات التأمين تكشف عن تصنيف الولايات التونسية حسب مستوى خطر اندلاع حرائق المحاصيل الزراعية في إطار حملة توعوية تزامنا مع موسم الحصاد وارتفاع درجات الحرارة. القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن تنفيذ ضربات 10 أهداف في إيران بعد رفض طهران احترام وقف إطلاق النار واستهدافها ناقلة نفط في المقابل. الحرس الثوري الإيراني يرد باستهداف 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة علي سالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
3: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
4: صور ومواقف إنسانية، مظاهر وظواهر في حياتنا، بوارق في الأدب والحياة. الليلة من 9 ل 11 على موجة إذاعة قفصة.

0: مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: التسعة ليلا
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخباري. فعالية الأيام الجهوية لجراحة العيون التي انتظمت من 25 إلى غاية 27 من جوان الجاري بالمستشفى الجهوي بيتبلي مكنت من إنجاز 21 عملية جراحية ناجحة في اختصاص جراحة العيون لفتة المواطنين من حاملي بطاقات العلاج بالتعريفة المجانية والمنخفضة وفق المدير الجهوي للصحة بيتبلي جوهر المكنية. غدا تنطلق دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذا، ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لهذه السنة. وزارة البيئة تعلن عن إعادة فتح باب قبول مطالب الحصول على التمويل العمومي لفادة الجمعيات البيئية بعنوان سنة 2026 في إطار دعم المبادرة الهادفة إلى حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة. الجامعة التونسية للشركة التأمين تكشف عن تصنيف الولاية التونسية حسب مستوى خطر اندلاع حرائق المحاصيل الزراعية في إطار حملة توعوية تزامنا مع موسم الحصاد وارتفاع درجات الحرارة. مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية في تونس نظم أمس بالعاصمة ندوة وطنية تشاورية تقدم خلالها بجملة من التوصيات الأولية لمشروع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة ومعالجة محدودية تمثيلياتهم في مواقع صنع القرار في تونس. أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل نحو 1000 وفاة إضافية في أيام، في حين تستعد ألمانيا ودول أخرى لتسجيل درجات حرارة قياسية جديدة معلنة عن حالة التأهب القصوى. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
5: في الليل السائق ما يشوفش السيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالباً الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: استقبل يومك،
1: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
0: ديماري وبنية زينة،
1: معاكم تضوى المراية.
0: تبعني تربح
1: معايا سافر مع الموسيقى.
0: الصيف ضيف وعشية عالكيف، وقيت مهرجانات اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
1: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
2: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
1: النغمة اللي ترد الروح.
0: مبروك اللي فرحك يفرحني،
1: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
0: شارع الفن، النغمة، طرب وترانز، والموقع في ثنية وفي كل دار.
2: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة،
1: معاكم تضوى المراية.
3: أنت إنسان وجدت كي تعيش الحياة،
4: أحكم الناس في الحياة أناس عللوها فأحسن التعليم.
1: بوارق في الأدب والحياة.
5: أيها الأصدقاء، أيتها الصديقات، متابعي ومتابعات برنامج بوارق في الأدب والحياة، مساء الخير. يحدثكم خير الدين زروق في مسامرة الأحد 28 من شهر جوان من سنة 26 و2000، لكي نثير هذا الموضوع الشامل من زاوية أدبية ثقافية

من خلال تخصيصنا موضوع المسامرة للصور والمواقف الإنسانية في أن نقف عند بعض الملامح وعند بعض النماذج لنستخلص الحكمة والدروس والعظات. في القرآن الكريم سورة تحمل اسم الإنسان، وفيها قوله تعالى وتحديدا في آيتها الأولى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقال سبحانه وتعالى في سورة الانشقاق في الآية السادسة: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقد وردت كلمة الإنسان في القرآن الكريم أكثر من 60 مرة، ونجد أيضا كلمة إنسي في قوله تعالى في سورة مريم في الآية 26: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. موضوع الإنسان موضوع جليل، موضوع عميق، موضوع نبيل، حظي بهذا الاهتمام. وقد قال عمرو بن العاص حين سئل أن يصف حبه للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما قدرت لأني لم أكن أملأ عيني منه. إذن هذا كلام رجل من البلغاء عن رجل من العظماء، كانت كلماته قاصرة عن الوصف، لذلك أوجز ولمح ولم يصرح. ومن الأشعار هذا الذي قاله محمود الوراق: أليس عجيبا بأن الفتى يصاب ببعض الذي في يديه، فمن بين باك له موجع وبين معز مغذ إليه، ويسلبه الشيب شرخ الشباب فليس يعزيه خلق عليه. ولنا عودة إلى عبارة شرخ الشباب. وقال جرير: ولا الشباب حميدة أيامه، لو كان ذلك يشترى أو يرجع. ولصريع الغواني، تحدثت عنه سابقا، اسمه مسلم ابن الوليد، هذه الأبيات الثلاثة التي نستشهد بها في هذا المقام: واها لأيام الصبا وزمانه، لو كان أسعف بالمقام قليلا. أسعف بمعنى ساعد هنا، ومنه الإسعاف في اللغة المدرسية، المسعاف بمعنى المساعدة. سل عيش دهر قد مضت أيامه، هل يستطيع إلى الرجوع سبيلا. وأسبلت من ثوب الشباب، البيت الثالث الآن وهو من قافية أخرى: وأسبلت من ثوب الشباب وللصبا علي رداء معلم الطرفين. معلم بمعنى ظاهر الطرفين. ولشاعر آخر هذا البيت: إن شرخ الشباب والشعر الأسود ما لم يعاصى كان جنونا. والعبارة شرخ الشباب تتكرر، يعاصى بمعنى يعصى. إذن لابد أن نمنح هذه الفترة من الحياة الوقت، فهي من أحوال الإنسان، من مراحل العمر. ولشاعر آخر هذا البيت: قالت عهدتك مجنونا، فقلت لها إن الشباب جنون برؤه الكبر. إذن هذه الصورة الطريفة أضفى على الشباب حالة الجنون

وأضفى على الكبر التقدم في العمر خلاف الجنون وهو البرء منه والشفاء. إذن سيكون لنا حديث متنوع عن هذه الأحوال، عن هذه الملامح، عن هذه النماذج في فقرات البرنامج المعهودة. نستمع إلى أغنية بعد هذه المقدمة.

0: جو جو زهو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
2: أنت إنسان
3: وجدت كي تعيش الحياة.
2: أحكم الناس في الحياة أناس عللوها فأحسنوا التعليم.
1: بوارق في الأدب والحياة، قصص تمتعنا.
4: الفقرة الأولى كما تعودنا قصص تمتعنا، والموضوع صور ومواقف إنسانية. اخترت نصا للأديب السوري المعاصر حنا مينا يتحدث فيه بطابعه الاجتماعي الإنساني المعروف وبالفنية الجمالية التي شدتنا إليه، عن قصة بين تلميذ فقير وإحدى معلماته. وغرضنا أن نقف عند نموذج إنساني، لأن النماذج الإنسانية متنوعة والملامح مختلفة، ونحن في كل مرحلة من مراحل حياتنا وفي كل وقت من الأوقات نكون على صلة بإنسان معين، نتحاور معه، نتواصل، نتعلم منه ونقتدي به. شرع التلاميذ في إحضار قروشهم المطلوبة، واقترب موعد الرحلة ولم أحضر القروش الأربعة. كنت أعرف أننا على درجة من الفقر لا نملك معها أن نشتري الخبز، فلم أشأ أن أفاتح أمي في موضوع الرحلة أو أطلب منها القروش الأربعة. صممت على عدم الذهاب. وفي اليوم السابق للرحلة أوقفتني المعلمة في الصف وسألتني لماذا لم أحضر ما طلبته مني، فلذت بالصمت، يعني لجأت إلى الصمت. فقال لها ابن خالي: أهله فقراء لذلك لم يحضر النقود. رن جرس الاستراحة بين حصتين من الدرس. هذه صور من مدرستنا في المرحلتين الابتدائية والثانوية. جرس الاستراحة لنلعب لنتحدث ولنمرح، وخرج التلاميذ إلا أنا بقيت في مقعدي شاعرا أن الدنيا غائمة من حولي وأن كآبة تنثال كرصاص مذاب على صدري. رانت عليه الكآبة لأنه لا يستطيع أن يشارك أقرانه ولداته، لدات وأقران هذا المعجم المدرسي، معجم الطفولة، لا يستطيع أن يشاركهم الفرحة في الاستراحة. دخلت المعلمة، افتقدته المعلمة إذن، فوقفت احتراما لها ثم جلست صامتا. تأملتني من موقفها قرب طاولتها، أغضيت حياء، يعني غضضت بصري وانكمشت بانتظاري أن تخرج، ولكنها نادتني وكررت النداء فلم أقوى الامتناع. إذن هذه المعلمة فهمت صمته، فهمت هذا الإباء وعزة النفس هذا التي هي سمة من سمات هذا الصبي، لأنه لم يقل لها أني فقير ولم يطلب من أمه النقود اللازمة للرحلة، وصمم كما قال على أنه لن يذهب إلى هذه الرحلة. ولكن هذه المعلمة جاءته لكي تفهم منه ولكي تحاول أن تستجيب له وتستجيب لهذا النقص وتمد له يد المساعدة. خرجت من مقعدي واقتربت منها، جذبتني إليها وداعبت شعري، ومضت إلى الباب فأغلقته وعادت إلي فوضعت في يدي 5 قروش وأوصتني أن أعطيها 4 قروش منها بعد الظهر لاشتراكي في الرحلة. إذن المعلمة رأت من الصالح أن تساعد تلميذها بهذه الطريقة، تلميذ فقير، أعطته 5 قروش بعد أن أغلقت الباب وقالت له ستدفع الاشتراك في الرحلة، ومعلوم الرحلة 4 قروش، ماذا سيكون رد فعل الطفل؟ رفضت القروش 5، أحسست بالامتنان تجاه المعلمة، لقد مسحت بلطفها كل ما في نفسي وصارت قريبة إلي، لكني لم أكن قادرا على قبول قروشها 5. ما أروع هذه الجملة، لم أكن قادرا على قبول قروشها 5. عزة النفس تمنعه من ذلك. صوت الطفل لا يستطيع أن يتحدث عن عزة النفس، لكن صوت الكهل يمكن أن يفسر هذا السلوك الطفولي بعزة النفس. كان ذلك يشكل إهانة تفوق كل الإهانات، يعني أن يقبل بأن تعطيه المعلمة معلوم الرحلة وأن يشارك أصدقائه في هذه الرحلة وهم على علم بفقره وبعجزه عن المشاركة. أدركت المعلمة ذلك من نظراتي فمسحت على شعري، هذا التدخل الثاني الجسدي، إذن هي اقتربت منه داعبت شعره والآن هي تمسح على شعره، وثمة فعل جميل، تربت على كتفي، ربت، إذن تضع يدها على الكتف في حركة تشبه حركات الأم، وقالت ملاطفة: آه يا صغيري كم أنت حساس ولطيف، كنت أرغب أن تكون معنا في الرحلة لكنك لا تريد، لا تقبل أن تأخذ هذه القروش، ولم تستطع أمك أن تعطيك المبلغ المطلوب وأنا حزينة لذلك. في الأيام التالية للرحلة والتي لم أشارك فيها صرت أحمل وردة أو زهرة إلى المعلمة وأقدمها إليها لدى وصولها إلى المدرسة، ورأيتها ذات يوم تشكل وردة من ورودي في عروة سترتها، فأدركت أنها فعلت ذلك لتدخل البهجة إلى نفسي، وقد ابتهجت بذلك فعلا. بين التلميذ الفقير الصغير وهذه المعلمة التي أدركت منه هذه الملامح وهذه الطباع وهذه النفسية، نشأت رابطة سرية لا يعلمها سواهما. هي احترمت موقفه، لم تذع سره بين التلاميذ، وهو رضي بهذا الموقف الصعب أن لا يشارك في الرحلة لكي تظل هذه المعلمة تحترمه. إذن هذا فقير لكنه عزيز النفس، أبي، و في إطار هذه الألفة الناشئة بينهما أهداها ورودا، فوضعت وردة في عروة سترتها في ميدعتها لكي تخبره عن طريق هذه الرسالة الصامتة أنها تحترمه وأنها تقبل هديته، فدخلت البهجة على هذين القلبين. مدرستنا التي نقدم فيها الدروس وننجز فيها البرامج ونجري فيها الاختبارات ونعلن فيها عن النتائج، هي قبل ذلك وبعد ذلك هي هذه الروابط الإنسانية بين الكبار والصغار. حفظ الله جميع أبنائنا التلاميذ والطلبة، وتحية إكبار وإجلال وتقدير إلى كل معلماتنا، إلى كل معلمينا، وإلى أساتذتنا الأجلاء الذين قدموا لنا هذه الدروس التي لا ننساها في حياتنا. سنعود بعد قليل للاستماع إلى النص الثاني في فقرة قصص تمتعنا.

0: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان. نرافقكم في جولة بين أبرز التظاهرات الثقافية والفنية.
1: في البرنامج حافلة مختلفة ومتنوعة من
0: نحكو على العروض، نلتقي بالنجوم.
2: بالرسمي نعرفكم راكم جمهور خطير وذواق، عجبتكم ولا؟
3: شرف كبير لي أني أفتتح مهرجان
0: وننقل السهرات في مختلف الجهات. ليالي المهرجانات
4: نحكي على اللي عشقتها
0: معايا وسيلة الغول. نغمات منسية، فضاء كل فنان خلى بصمة وغاب عن الأضواء.
5: اللي انت خايف منه يمكن حيبقى جميل.
6: ذكاء حليم في الكلمة، وقفته على المسرح والحركات، كانوا كلهم بيغنوا كده، هو بيمثل بعينيه بإيديه بحركات.
0: نغمات منسية، رحلة حنين للذكرى بين أصوات خالدة وألحان لا تنسى.
7: على قد ما يوم ما فرحنا سوا ده كلام وعجبني خاص في الهوى.
0: نغمات منسية كل سهرة أحد من 8 ل 9 متاع الليل معي أنا راضية العياري.
8: وحبيت الشيخ سيد درويش قبل ما أشوفه وقبل ما أسمع صوته.
9: حياتي الفنية بديت كممثلة، وكانت أول رواية مثلتها رواية عبد الرحمن ناصر.
10: قل لي ياش غير حالك، قل لي مين شاغل بالك.
11: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية، تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على ثلاثة أنواع: الضوء الوضعي بيوز، وضوء المقاطعة كوت، وضوء الطريق فار، وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة، وآخر ينبه بوقوفها، وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها. كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر.
12: المرصد الوطني لسلامة المرور.

الناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على موجه ذاتها، تدفي وتزرع فرح في سهرتها، تسافر مع نسمتها، تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

0: الإنسان وجدت كي تعيش الحياة.
1: أحكم الناس في الحياة أناس عللوها فأحسن التعليم.
2: بوارق في الأدب والحياة، قصص تمتعنا.
3: القصة الثانية التي اخترتها في هذا الركن الأول قصص تمتعنا هي للأديب المصري محمود تيمور. كنا تحدثنا في النص الأول عن صورة من العلاقات الإنسانية جمعت بين المعلمة وتلميذها الصغير الفقير. سيتحدث النص الثاني عن صورة أخرى، جانب آخر من هذه العلاقات الإنسانية، هو الذي يجمع بين أستاذ للموسيقى وطفلة صغيرة صبية تخطو خطواتها الأولى في هذا الفن. كان في العقد الرابع من عمره، تلمح في عينيه وميض الأحلام وترى في وجهه وداعة الروح. إذن هو يكاد يبلغ 40 سنة من عمره ويحتفظ بوميض الأحلام، بوداعة الروح وهذه الطيبة. تملكه حب الموسيقى فوهبها حياته وآثر أن يكون مدرسا موسيقيا، فإنه بقيامه بهذه المهمة يعني تدريس الموسيقى لا يبتذل الفن بل يرتقي به. ويوما أحضرت إليه صبية تحبو إلى العاشرة. ما أجمل هذه العبارة، إذن هي تكاد تبلغ سن العاشرة فهي تحبو، الفعل حبا يحبو عادة للرضيع. أعيت أهلها في تعلم العزف على البيانو وكانوا حريصين على أن تحذق ذلك الفن الذي أصبح من حلية التربية الحديثة. يبدو أن عائلتها وجدت صعوبة في تحبيبها هذه الآلة وفي تعليمها العزف على البيانو، ورعاها الأستاذ بأسلوبه وحيلته حتى أقبلت تتذوق الفن وتألفه، وتبدل كرهها للموسيقى شغفا أي شغف. وكان من عادة الأستاذ هذا أن يقيم حفلات يدعو إليها الطلاب وعائلاتهم ونخبة من أهل الفن، فيعرض في هذه الحفلات نماذج من جهده الفني ممثلا فيما يعزفه الطلاب. إذن هو سيقدم لهم الحصيلة والحصاد. ومرة أقام حفلة ممتازة وكانت أسرة الطفلة خائفة لا تدري ما تصيب فتاتها في هذه الحفلة، أتكون متوفقة أم تكون مخفقة. وظهرت الصغيرة في الصفوف تكسوها حلة وردية ساذجة. ساذجة هنا بمعنى بسيطة، ساذج بمعنى بسيطة، والكلمة من أصل غير عربي، هي ذات أصول فارسية. إذن ساذج بفتح الذال. إذن هي ترتدي حلة وردية ساذجة وتتميز بوسامة هادئة، على الرغم مما شاع في وجهها من شحوب وما تجلى في عينيها من قلق واضطراب. وجاء دورها، دور الصبية، بعد أن شارك الطلاب الآخرون وقدم كل منهم ما يطلب تقديمه في هذه الحفلة. جاء دورها فخطت إلى البيانو وجلة، إذن يتملكها خوف، تتعثر كأنما قد انسدلت على عينيها غشاوة حجبت عنها الطريق، فدارت برأسها مذعورة تتلمس الخلاص من حرج محبط. إذن هذا شأن أبنائنا وتلاميذنا وطلبتنا، يوم الاختبار يتملكهم خوف، وهذا أمر إنساني، لكن علينا أن نخفف عنهم ما ينتابهم من خوف. وغدا إن شاء الله تبدأ الدورة الثانية، دورة التدارك في البكالوريا. نرجو التوفيق لكل أبنائنا الذين سينجحون إن شاء الله. وهذه مناسبة لنؤكد على أن هذه الاختبارات ليست مقصودة في حد ذاتها، المقصود هو هذا الحصاد وهذه الحصيلة، وأن تكون مدرستنا مساهمة في تكوين هؤلاء الطلاب والتلاميذ، لا لكي يحصلوا على الدرجات والنتائج فقط، بل لكي نهيئهم لينجحوا في الحياة. وتحية لكل العائلات، وتحية لكل الإطار المشرف على نجاح هذه الامتحانات ونجاح السنة الدراسية والسنة الجامعية. إذن في لحظات الخوف هذه طالعها وجه أستاذها قد انتبذ مكانا من المنصة، وكان مفتر الثغر، كان يبتسم لها ابتسامة تحمل الطمأنينة والثقة. إذن هي تحتاج إلى من يطمئنها ومن يبعث فيها الثقة. فتعلقت نظراتها بعينيه تستمد من وميضهما المتألق روح الهداية ووحي الفن. وإذا هي ماضية إلى البيانو وما برحت عيناها موصولتين بعيني الأستاذ. وهذه مناسبة لأقول أيضا أن الاجتياز الاختبارات، والاختبارات كثيرة في الحياة ليست محصورة في الامتحانات فقط، هي تجارب، وهذه التجارب هي إضافة إلى بعدها الفردي، هي تجارب جماعية، تجارب عائلية، تجارب الأسرة بالمعنى العادي الكلمة، وتجارب الأسرة التربوية. لكن ثمة جانب شخصي فردي على أبنائنا التلاميذ أن يعيشوه، أكاد أقول يعيشوه في عمقه وحدهم. يعني ينبغي أن يحس هذا الطفل، هذا الفتاة، هذا الشاب، هذه الشاب، هذا الطالب، هذه الطالبة، أن الأمر يعنيه هو في المقام الأول، ولكن هناك من يرافقونه، من يحيطون به، ومن يرعونه لكي يصل إلى النجاح، ولكي يتهيأ إلى النجاح الحقيقي وهو النجاح في الحياة. جلست الطفلة على كرسي المعزف، المعزف آلة العزف، وامتدت يداها تجري أصابعها، تجري أصابعها، الفاعل هو أصابع، الأصابع تجري أصابعها على مفاتيحه. فانبعثت الأنغام تتموج وتتدرج وتعلو وتهبط وتسري في أرجاء الحفلة تداعب المسامع في رق ولطف. إذن ثمار هذه الرعاية ظهرت في طريقة العزف، هذا عزف جميل وعزف يكشف عن اللطف والرقة وكذلك عن الثقة بالنفس. ولا بد أن يشعر الإنسان وهو على عتبة الاختبار بالثقة بالنفس والطمأنينة، وأن يؤمن بقدراته، وسيجد من يساعده وسيوفقه الله سبحانه وتعالى في مسعاه. وكانت أمام الفتاة صفحة الموسيقى، ولكنها لم تلقي عليها نظرة، بل كانت تعزف وهي تنظر إلى أستاذها كأنها تقرأ على جبينه الناصع النير مقامات الأنغام. وعم الجمع صمت شامل، وأرهفت الأسماع لتستوعب ذلك النغم الشجية في شغف وأقبال. وألفت الصبية نفسها تحيا في نشوتها كأنها في غيبوبة منام، وتنتقل إلى أفق علوي لا تحس فيه للحاضرين من وجود، ولا ترى إلا تينك العينين، عيني أستاذها تنيران لها السبيل. ما أروع هذا الكلام، هذا الحوار السري الذي نشأ بين الطفلة العازفة وأستاذها الذي يراها من بعيد، هو شبيه بما وجدناه في نص حنا مينا، الحوار بين الطفل التلميذ الفقير الصغير والمعلمة. إذن رب حوار لا تقوله الكلمات هو موقف إنساني وتجربة عميقة. نستمع إلى أغنية وبعدها الفقرة الثانية شذرات شعرية.

0: وجدتك تعيش الحياة.
1: أحكم الناس في الحياة أناس عللوها فأحسنوا التعليم.
2: بوارق في الأدب والحياة.
3: شذرات شعرية.
4: أقرأ هذه الأبيات المختارة لأبي الطيب المتنبي: وفي الجسم نفس لا تشيب بشيبه، ولو أن ما في الوجه منه حراب، وإني لنجم تهتدي بي صحبتي، إذا حال من دون النجوم سحاب. غني عن الأوطان لا يستفزني، إلى بلد سافرت عنه إياب. وأصدى بمعنى الأظمأ وأعطش، وأصدى فلا أبدي إلى الماء حاجة، وللشمس فوق اليعملات لعاب. وللسر مني موضع لا يناله نديم ولا يفضي إليه شراب. هذا نوع من التغني بالنفس في تجربة من التجارب، كأنه قاس على نفسه، فلذلك ينسب إلى هذه النفس ما قد لا يصدق، ويقول أنا لا أعطش وأنني حافظ للسر، وأن النفس عندي لا تشيب وإن كان الجسم يشيب ويهرم. ولا ننسى أن المتنبي له ذلك البيت المشهور: ما أبعد العيب والنقصان عن شرفي، أنا الثريا وذاني، يعني بمعنى هذان، وذاني الشيب والهرم، يعني سما بنفسه إلى أن إلى مرتبة الكوكب. إيليا أبو ماضي الشاعر اللبناني: كم تشتكي وتقول إنك معدم. معدم بمعنى فقير، تقرأ أحيانا معدم بفتح الدال، والأفضل هو الكسر. هو من أعدم الرجل، أعدم فعل لازم ليس فعلا متعديا، أعدم الرجل أي صار فقيرا أو صار عديما أو معدما. كم تشتكي وتقول إنك معدم، والأرض ملكك أو ملكك بالكسر أو بالضم، والسماء والأنجم، ولك الحقول وزهرها وأريجها ونسيمها، والبلبل المترنم، والماء حولك فضة رقراقة، والشمس فوقك عسجد يتضرم، والنور يبني في السفوح وفي الذرى دورا مزخرفة، وحينا يهدم، يعني حين يحل الظلام. فكأنه الفنان يعرض عابثا آياته قدام من يتعلم، وكأنه لصفائه وسنائه بحر تعوم به الطيور الحوم. انظر فما زالت تطل من الثرى صور تكاد لحسنها تتكلم، يعني في الكون ثم صور مبثوثة هي النعم التي حبانا بها الله سبحانه وتعالى، فحين ننظر إليها ونتمتع بالتواصل معها نغادر هذا الشعور وهذه الشكوى، شكوى أننا معدمون أو أننا فقراء، يعني كل شيء خلقه الله وملكنا. انظر فما زالت تطل من الثرى صور تكاد لحسنها تتكلم، ما بين أشجار كأن غصونها أيد تصفق طارا وتسلم، ومسارح فتن النسيم جمال، فتن النسيم جمالها، فسرى يدندن طارة ويهمهم، والجدول الجذلان يضحك لاهيا، والنرجس الولهان مغف يحلم، وعلى الصعيد، الصعيد بمعنى التراب هنا، على الصعيد ملاءة من سندس، وعلى الهضاب لكل حسن ميسم، فهنا مكان بالأريج معطر، وهناك طود بالشعاع معمم. الطود بمعنى الجبل. إذن بعد هذه المشهدية التي عرضها الشاعر، هذه الصور التي تنتشر من حولنا أحيانا نحن تعودنا عليها فلا نكاد ننتبه إليها، أو نحن غافلون عنها، الشعراء ينبهوننا إليها. ماذا يقول للمخاطب؟ فامشي بعقلك فوقها متفهما، إن الملاحة ملك من يتفهم. ثمة معجمان متكاملان هما بعض ما صنع ما صنع جمالية هذه القصيدة. معجم الطبيعة في حالاتها المختلفة ومعجم الإنسان، الإنسان في الحواس والإنسان في التفاعل مع هذه الطبيعة بالفكر وبالتعلم وبالفهم. إذن علينا أن نحسن الإصغاء لما حولنا في الوجود. أبيات للشاعر التونسي جعفر ماجد عن تونس: قد سكنت العيون والأهداب وأخذت العقول والألباب، يا بلادي وأنت آية فن أبدع الله سحرها الخلابة. تونس الخضراء، أين تونس الجميلة كما قال أبو القاسم الشابي، أينما تلتفت تجدها، أينما تلتفت تجدها عروسا، وترى الحسن فاتنا جذابا، تتدلى السماء فيها بحارا ويمور الضياء فيها هضابا، ويود الصباح لو ظل طفلا في رباها فلا يخاف الذهاب، ويود المساء لو سال تبرا في محيطات مقلتيها وذابا. نحن في أيكها انتشرنا، الدوحة الأيكة بمعنى الغصن الكبير، نحن في أيكها انتشرنا طيورا ونسورا على الذرى أسرابا، نحتسي الفجر والأصيل ونتلو آية مجد ترددت أحقابا. للشاعر التونسي محي الدين خريف هذه الأبيات في قصيدة بعنوان بلادي: بلادي غمام نخيل وبحر زمرد وشوق مدى الليل لا ينتهي ولا يتبدد، بلادي قصيدة وعصفورة هجرت عشها من أراض بعيدة لتنعم بالشمس والدفء والذكريات السعيدة، فمد إليها النخيل يدا واحتواها الأصيل. إذن عمم الشاعر هذه اللوحة على سائر ربوع بلادنا فوصل إلى الجنوب حيث النخيل، فمد إليها النخيل يدا واحتواها الأصيل وخضب منها الجناح بلون السماء ولون الأقاح ولون الذهب تبعثره الشمس كل صباح. هذه أبيات من قصيدة بلادي لمحي الدين خريف. الشاعرة الفلسطينية فدوى توقان لها هذه القصيدة المشهورة: حريتي حريتي حريتي، صوت أردده بملء فم الغضب تحت الرصاص وفي اللهب، وأظل رغم القيد أعدو خلفها، وأظل رغم الليل أقفو خطوها، وأظل محمولا على مد الغضب، وأنا أناضل داعيا حريتي حريتي حريتي، ويردد النهر المقدس والجسور حريتي، والضفتان ترددان حريتي، ومعابر الريح الغضوب والرعد والإعصار والأمطار في وطني ترددها معي، سأظل أحفر اسمها وأنا أناضل في الأرض في الجدران في الأبواب في شرف المنازل، ويظل يكبر حتى يغطي كل شبر في ثراه يمتد في وطني ويكبر، حتى أرى الحرية الحمراء تفتح كل باب، والليل يهرب والضياء يدك أعمدة الضباب، ويردد النهر المقدس والجسور حريتي، والرعد والإعصار والأمطار في وطني ترددها معي حريتي حريتي. سنعود بعد قليل إن شاء الله تعالى.
3: المرايا من الاثنين للخميس من العشرة نص نهار، مستجدات مشاغل وآخر الأخبار. أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: نشرات إخبارية. نشرات إخبارية: الثامنة صباحا، الواحدة ظهرا، السادسة مساء، والساعة العاشرة ليلا. موجز الأخبار على رأس كل ساعة، الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة إذاعتكم.
6: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
7: العشرة للنا
8: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
7: مرحبا بكم مستمعينا للنشرة العاشرة ليلا، والبداية بالعناوين. اختتام فعاليات الدورة الثالثة لمعرض العارضات الجديدات المنتظمة بمركز التصميم بقفصة بمشاركة 20 حرفية في اختصاصات مختلفة. أكثر من 50,000 تلميذ يجتازون غدا دورة المراقبة في امتحان البكالوريا. منظمة الصحة العالمية تؤكد تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة جراء موجة الحر في أوروبا. اختتمت اليوم بمركز التصميم بولاية قفصة فعالية الدورة الثالثة لمعرض العارضات الجديدات التي انطلقت يوم 26 من جوان الجاري بمشاركة عدد من الحرفيات من الجهة، وذلك ببادرة من المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بقفصة المكلفة بتسيير المندوبية نادية خلف الله. أفادت بأن عدد العارضات المشاركات في الدورة بلغ 20 حرفية في اختصاصات متنوعة.
9: المعرض هذايا هو معرض الباعثات الجديدات في دورته الثالثة اللي انطلق من نهار الجمعة 26 جوان حتى يتواصل 28 جوان اللي هو اليوم يوم الأحد. الحرفيات اللي شاركوا معنا 20 حرفية في اختصاصات مختلفة، منها المعلقات الحائطية، النسيج اليدوي، النسيج المرقوم، تقطير الأعشاب والزيوت، صنع الصابون، صنع منتوجات صالحة بالأكلة التقليدية، صنع الحلويات التقليدية، عنا جرد تطريز يدوي، عنا جرد يدوي، مختلف الاختصاصات. بنيات هذوما تقريبا 70% منهم خريجي التعليم العالي اللي هما قارين في جامعات تونسية. عنا زوز بنيات متخرجين من مراكز التكوين، وعنا حرفيات اللي هما امتهنوا اما تعلموا على امهاتهم اما امتهنوا صنعة هذه من العائلة. الحرفيات هذوما تلقاو معنا برشا دورات تكوينية ضمن برنامج تونس الإبداعية الممول من الاتحاد الأوروبي اللي تشرف عليه وزارة السياحة والصناعة التقليدية. الدعم اللي تقدمه المندوبية الجهوية للحرفيات هذوما هو سواء دعم مادي اللي هو بتمثل في قروض مال متداول اللي تتراوح من بين 5000 دينار حتى 10000 دينار أو حتى أكثر. وعنا زيزة الدعم الإداري، معناها التقني والفني، إحاطة فنية وحتى تقنية. الحرفيات هذوما عندنا سنة تتويج على المستوى الوطني، توجت المشاركة هذه اللي هي رمضان مصباح بالجائزة الثالثة على المستوى الوطني ضمن مسابقة أحسن فكرة مشروع. كما احنا مشاركات اللي هما باش يشاركوا معنا في معارض وطنية، باش نحضروهم المعرض الجهوي هذايا، نحضروهم للدورات الجاية اللي باش تكون وطنية، كيفاش طريقة العرض، طريقة البيوع، أسوان، دراسة الأسعار، المواد الأولية المستعملة. نحب نركزوا أكثر على المواد الطبيعية والمواد الأولية اللي تزخر بها جهة قفصة.
7: أكد رئيس مصلحة مؤسسات التنشيط الثقافي بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية قبيلي محمد أنور حامد استوفاء مرحلة الدراسات الخاصة بمركز الفنون الدرامية والرقحية ليتم الإعلان عن طلب العروض في أقرب الأجل.
10: مركز فنون درامية ورقحية بقبيلي المشروع توفى المرحلة متاع الدراسات متاعه، وإن شاء الله باش يتم الإعلان عن طلب العروض في أقرب الأجيال. نتوقع التنسيق مع الإدارة الجهوية والتشغيل إن شاء الله في أقرب الأجيال باش يخرج طلب العروض، وإن شاء الله هنكون مثمر ونلقوا مقاول معنا باش ينزل المشروع هذا اللي هو باش يكون ضافة نوعية للجهة ككل. بعض المشاريع الأخرى ما زالت معطلة لأسباب مختلفة، أبرز سبب هو نزوف المقاولين على المشاركة في طلبات العروض. نذكر في السياق هذا المكتبة العمومية بالفوار والمشروع تهيئة توصية المكتبة الجهوية بقبيلي القصة الثاني. مشروع هذا بقي معطل سنوات، وحتى في طلب العروض الأخير معناه تم فسخ العقد بعد تم إسناده لمقاول. بقية المشاريع إن شاء الله في طور الدراسات وإن شاء الله تم إنجازها في قرب الوقت. كما أشغال تهيئة المكتبة العمومية بتوز الجنوبية اللي هي زادة في مرحلة متقدمة من الدراسات. مشروع احتاف مسرح وطلق هو في الحقيقة ما يعنيش وزارة الشؤون الثقافية ولا المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقبيلي، أساسا هو مشروع بلدي لكن بطبيعة الحال يبقى في مجال ثقافي. إن شاء الله زاد ابتدينا نلقوا حل في المساله العقاريه ولا في اسناد قطعه الارض اللي باش يتم انجاز المشروع عليها، وان شاء الله نعمل صفه عامه ان البنيه التحتيه للقطاع الثقافي بولايه قبيلي باش تكون احسن في الفتره القادمه في السنوات القادمه بعد استيفاء جمله المشاريع نتاع البنيه التحتيه اللي تكمل دور الثقافه والمكتبات العموميه ومركز فنون درامي. الرقمية. إن شاء الله المشاريع هذه كلها تتقدم، اللي في طور الإنجاز يتم استكمال الإنجاز تاعه. في دورة الدراسات إن شاء الله يخرج طلب عروض معناها وتم إسنادها للمقاولين. بالنسبة للمشاريع المعطلة نلقى حلول، سواء معناها متعلقة بمشاركة المقاولين طلبة العروض وإلا في المشاكل العقارية اللي تم بعض المشاريع.
7: في إطار البرنامج الجهوي للتنمية المندمجة، تم إنجاز عدد من المشاريع التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتوفير المرافق الجماعية بمعتمدي تصعيد من ولاية سيدي بوزيدة.

0: 1300 ألف دينار، مكونات 19 محل، منها 12 محل لبيع الخضر والغلال واللحوم الحمراء والبيضاء والسمك، إضافة إلى بعض المكونات الأخرى من المرافق الصحية والإدارة. تم تزويده بالتيار الكهربائي وشبكة الماء الصالحة للشرب. الهدف الأساسي هو أنه البلدية محطة جديدة، تطوير البنية الأساسية بمعتمدية الصعيد، تم إحداث السوق لبنية البلدية. الهدف كذلك توفير فضاءات لبيع الخضر والغلال وتنظيم مسالك التوزيع، تحسين البنية الأساسية ببلدية الصعيد، إضافة إلى خلق فرص عمل لبيع الشبان الخاصة.
1: تنطلق غدا الاثنين دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,000 تلميذ، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجمهوري للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. وتتواصل اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 من جوان وغرة جويلية والثاني منها، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 جويلية 2026. يذكر أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بلغت 35.67%. وافقت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب على مشروعي قانونين عدد 38 و39 المتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز في إطار طلب استعجال النظر فيهما. أعلنت منظمة الصحة العالمية الأحد عن وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا منذ 21 من جوان الجاري. وأوضح المدير العام للمنظمة في منشور على منصة إكس أنه تم تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة إضافية جراء ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا. وقال أنه يعيش حاليا مليون شخص في حرارة شديدة، وتوفي المئات وأغلقت المدارس، وتتعرض شبكة الكهرباء لضغط شديد. اختتام فعالية الدورة الثالثة لمعرض العارضات الجديدات المنتظمة بمركز التصميم بقفصة بمشاركة 20 حرفية في اختصاصات مختلفة. أكثر من 50,000 تلميذ يجتازون غدا دورة المراقبة لامتحان البكالوريا. منظمة الصحة العالمية تؤكد تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة جراء موجة الحر في أوروبا. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: في الليل السائق ما يشوفش السيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالباً الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: استقبل يومك،
1: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
0: ديماري وأغنية زينة.
1: معاكم تضوى المراية.
0: تبعني تربح
1: معايا، سافر مع الموسيقى.
0: الصيف ضيف وعشية عالكيف، وقاية مهرجانات اسهر معانا، مشموم الفل وتانا،
1: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
2: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
1: النغمة اللي ترد الروح.
0: مبروك اللي فرحك يفرحني،
1: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
0: شارع الفن، النغمة، طرب وترانس، والموقع في ثنية وفي كل دار.
2: العائلة لأصحاب والأحباب تجمعنا إذاعة قفصة.
1: معاكم تضوى المراية.
3: أنت إنسان وجدت كي تعيش الحياة،
4: أحكم الناس في الحياة أناس عللوها فأحسنوا التعليم.

نتابع هذه المختارات ضمن الفقرة الثانية شذرات شعرية. قال جميل بن معمر: ألا ليت ريعان الشباب جديد، ودهرا تولى يا بثينة يعود. بثينة تكتب هنا في هذا البيت بالنون دون التاء، وهو ترخيم، نوع من الترخيم يقتضي أن يتصرف الشاعر في حروف البيت فيحذف الحرف الأخير على التن، والترخيم هو من أمارات المودة. ألا ليت ريعان الشباب جديد، ودهرا تولى يا بثينة يعود. فنبقى كما كنا نكون، وأنتم قريب، وإذ ما تبذلين زهيد. وإن قلت ردي بعض عقلي أعش به، تولت وقالت ذاك منك بعيد. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي القرى اسم مكان، إني إذن لسعيد. سأقرأ الآن أبياتا من قصيدة من الشعر الحديث للشاعر التونسي منصف لهيبي بعنوان تمثال السياب. هو زار العراق والبصرة تحديدا سنة 82 و900 ألف، فشاهد في ساحة عامة في المدينة تمثال الشاعر العراقي بدر شاكر السياب، وهو من رواد الحداثة الشعرية. ظهره للنخل والنهر، وعيناه لوجه البصرة المنتظرة. تتمنى نخلة لو أن هذا الأفق بيت أو ضريح، غير أن الريح لا تهدأ في أعذاقها أو تستريح. من وراء النهر تأتي طلقة، يعول طفل وتسوي خضرة أوراقها. يبحث نسغ في رماد الأرض عن خيط، فلا يلقى سوى جمر الأحاج ورثيث الأكفنة. ظهره للنخل والنهر، وعيناه لوجه البصرة المنتظرة. ربما كان يغني: خلعت زينتها الأرض، وما زلت أسوي جسدي وما، وأنادي نخلة المحترقة أدخلي في جسدي، أو فخرجي من ظلماتي زهرة أو يرقة. وغدا يسرقني الموت، فلا يلقى سوى كيس عظام. فليجئ موتي إذن، وامتلأت باللغة الخرساء عيناه ونام. ظهره للنخل والنهر، وعيناه لوجه البصرة المنتظرة. إذن هذه قصيدة تمثال السياب للشاعر التونسي منصف لهيبي في الشاعر العراقي بدر شاكر السياب. وليس من النادر أن الشعراء يكتبون قصائد في شعراء آخرين. بدر شاكر السياب نفسه كتب قصيدة في الشاعر الإسباني المناضل الاشتراكي غارسيا لوركا، وهي تحمل عنوان غارسيا لوركا. سنستمع إلى أغنية وبعدها الفقرة الثالثة لمع من الآداب.

0: إنسان وجدت كي تعيش الحياة.
1: أحكم الناس في الحياة أناس عللوها فأحسنوا التعليم.
2: بوارق في الأدب والحياة، لمع من الآداب.
3: قال بعض السلف: إنما سمي الإنسان إنسانا لأنه عهد إليه فنسي. وهذا نريده للإفادة، وثمة أمر آخر علينا أن نريده، وهو أن البحث في المعاجم عن كلمة إنسان يقودنا إلى الحروف الثلاثة التي تمثل جذره، وهي الهمزة والنون والسين. فالإنسان هو من الأنس كذلك. إذن أوردت القولين: إذن سمي الإنسان إنسانا لأنه نسي في علاقة بالنسيان، والإنسان كذلك هو من الأنس، فنحن نأنس ونتأنس بالإنسان معنا. وقال علماء الاجتماع منذ القديم، مثلا ابن خلدون والفلاسفة اليونان قبله، أن الإنسان هو اجتماعي بطبعه أو مدني بطبعه. مما يدل على الأمر الثاني، علاقة الإنسان بالأنس، هو أن الجمع أناسي. الجمع أناسي يعني جمع إنسان أنسي، ولكن الجمع الذي اشتهر هو الناس. الناس، وفي حالة التنكير نقول أناس أو ناس. وكنت قد خصصت حصة سابقة للناس. ويقال للمرأة أيضا إضافة للرجل إنسان، يعني عادة كلمة الإنسان تعني الرجل وتعني المرأة، و لم يكن العرب يستحبون أن يقال المرأة إنسانة، يعتبرون أن ذلك كلام العامة. وإن كنا نجد عند أبي فراس الحمداني هذا البيت نسمعه تغنيه أم كلثوم: وفيت وفي بعض الوفاء مذلة لإنسانة في الحي شيمتها الغدر. قال الشيخ محمد طاهر ابن معاشور إن في كتاب تفسير التحرير والتنوير، إن إخبار الله سبحانه وتعالى عن خلق الإنسان يراد به مقصدان أساسيان. المقصد الأول التنبيه على جبلة الإنسان وعلى طبيعته وعلى ما ركب فيه من ضعف، والمقصد الثاني هو تذكير الإنسان الغافل بنعم الله. الآيات التي تنسجم مع المقصد الأول التنبيه على جبلة الإنسان وضعفه كثيرة، منها قوله تعالى في الآيات 29 من سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. كذلك في سورة النساء في الآية 28: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. أما الآية التي تنسجم مع المقصد الآخر، وهو التنبيه على نعم الله، من نماذجها الآية 4 من سورة التين: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. من أمثالهم: ألا من يشتري سهرا بنومي. ألا من يشتري سهرا بنومي هو جزء من بيت تكملته: سعيد من يبيت قرير عيني. يعني يبدو بين الجزء الأول والجزء الثاني من البيت ثم تقابل: ألا من يشتري سهرا بنومي، سعيد من يبيت قرير عيني. المقصود بهذا المثل هو التعريض والتلميح إلى من كان في نعمة وغمطها أو بطر بها، بمعنى جحدها ولم يحمد الله عليها وكره العافية، فهو إذن يفرط في النوم ويطلب السهر. من الملامح الإنسانية هذه النماذج التي أتقن كتاب الأقصوصة رسمها، وخاصة كاتبنا التونسي الكبير علي الدعاجي في مجموعته القصصية المشهورة سهرت منه الليالي، يتحدث عن نموذج إنساني طبعا يكاد يغيب الآن في حياتنا العامة وفي شوارعنا وفي أحيائنا، هو نموذج العم بخير. العم بخير هو سقاء، إذن يبيع الماء. كان رجلا خيرا طيب القلب ورعا، كان خفيف الروح دميما دمامة عليها مسحة من جمال التناسب مما يجعل دمامته مقبولة. طبعا أسلوب علي الدعاجي معروف بالمرح وبأنه قريب إلى الحياة في نبضها وفي تلقائيتها، وأقصوصته إذن هي مقتطفة من الحياة اليومية التونسية ومن البيئة الشعبية. ومما يزيد في خفة ظله أنه كان لا يملك صندوق ملابس، بل كان يرتدي كل ما يشتريه، كنا نراه طيلة يومه إما في عمله بين السبالة والبيوت أو جالسا على عتبة المسجد يذكر الله سرا وجهرا. أما في الليل، سكت علي الدعاجي، يشوقنا، كان يسكن مخزنا وهبه له أحد أثرياء الحارة ليستغله في مقابل اعتناءه بحمار يملكه صاحب هذا المخزن. بعد أن يزود العم بخير بيوت الحارة بما يلزم من ماء، يخصص لنفسه القرب الثلاثة الأخيرة ويسكبها في برميل كبير، وكنا نحن الصبية نتجسس على عم بخير تجسسا مشينا، لو كنا نعلم أنه تجسس، ولكن كنا نراه نوعا من الفرجة البريئة تسلينا لا أكثر ولا أقل. إذن هذا أسلوب الكتابة عند علي الدعاجي مع الانفتاح على العامية. إذن هو يشوقنا، ما هو السر الذي يتجسس عليه الصبية؟ التجسس طبعا مذموم، لكن الصبية يعتبرونه نوعا من اللعب والدعابة. كان في باب المخزن ثقوب بعدد أعيننا الصغيرة، فكنا نراه يتعشى أولا، ثم يوقد شمعات عديدة ويضع الشموع حول البرميل على الأرض، ثم يضع خشبة على فم البرميل أفقيا، ثم يجلس عليه واضعا رجليه في الماء ويأخذ قصبته ويربت عليها بكل حنان، ويضعها بكل تؤدة وخشوع على شفتيه، ويضع أصابعه على ثقوبها ويقول، يعني هو يمسك المزمار أو الناي ويقول في هذه الطقوس: اللهم إني نويت العزف لروح أمي وأبي رحمهم الله، ويأخذ في العزف: رحم الله جميع والدينا الرحيلين. هذه أخصوصة العم بخير لعلي الدعاجي. نظر أبو بكر الصديق إلى رجل يبيع ثوبا فقال له، يعني سأله: أتبيع الثوب؟ أجابه: لا عفاك الله. هكذا ربما لم يلتزم بعض الصمت بين لا وعفاك الله. فقال له أبو بكر الصديق: لقد علمتم لو تتعلمون، أما كان أنسب لك أن تقول لا وعافاك الله، لا وعافاك الله، وهو يسمى في البلاغة أسلوب الفصل. إذن بين لا وعافاك الله تضع ما يتوسطهما وهو الواو، حتى لا يفهم لا عافاك الله أنه دعاء بالشر على أبي بكر. قال أبو الطيب المتنبي: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم، الظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. أريد هذين البيتين وأرجو أن ينفتح تفاعل حولهما، حول راهنية البيتين، خاصة البيت الثاني، هل نحن مضطرون إلى الظلم؟ لعل المنظومة القيمية تبدلت. كنت تحدثت عن عبارة شرخ الشباب. الشرخ عادة في الجدار مثلا أو في الطاولة هو قطع أو هو كسر نحدثه أو يحدثه الزمن. أما شرخ الشباب وهو على علاقة بالثمرة حين تتفتح، هو أوله ونظارته. والعرب يضيفون كلمات كثيرة في علاقة بالشباب: الغلواء الشباب، ريعان الشباب، وريق الشباب. وثمة عبارة حدث فيها تطور كبير هي ميعة الشباب. ميعة، ميعة الشباب، ومن فعل ماع يميع أي سالة. قلت حدث فيها تطور لأن المقصود بها في استعمالنا المعاصر أكثره سلبي. سنستمع إلى أغنية وبعدها الفقرة الرابعة، لطائف ونوادر.

0: لطائف ونوادر.
1: نحن في شهر جوان وهو الشهر السادس من السنة، وهذا ما يشجعني على أن أسعى إلى إفادتكم بهذه المعلومة. 66 أصلها 66، والدليل على ذلك السادس والسدس. إذن نحن نقول 6 رجال 6 نساء، والأصل 66 وسدس، وحدث هذا التغيير المتمثل في قلب السين الأخيرة لتقرب من الدال، وبعد ذلك حدث ما يسمى بالإدغام. إذن الشهر السادس وكلمة ستة، كلمة ست والستون، كلها في علاقة لغوية متجاورة. سئل عربي: أتحب أبنائك الذكور أم الإناث؟ فأجاب على الفور: الإناث. قالوا له: لماذا؟ قال: أنا رجل أكول، حين كنت طفلا كانت أمي تطعمني من ألذ الطعام، ثم تزوجت فصارت زوجتي تطعمني ألذ مما كان عند أمي، ثم أنجبنا بنتا، ولما كبرت ما نظرت عيني إلى لقمة إلا خصتني بها ووضعت في طبقي أو في فمي. يتحدث عن هذه البنت. ثم حين أنجبنا ولدا تغير الأمر، فما نظرت عيني إلى لقمة إلا أخذها ابني بيده وسبقني إليها بفمي. حفظ الله جميع أبنائنا الذكور والإناث. جلس عربي في بيته فأحس بالجوع، فقال متمنيا: ليت لنا لحما نغرقه في المرق ونطبخ منه طعاما ونأكل معه الخبز. فما لبث أن جاء هو يتمنى إذن فما لبث أن جاءه جار له وفي يده طبق يسأله شيئا من الأكل. فقال الأعرابي: إن جيراننا يشمون رائحة الأماني. دخل رجل طماع على رجل غني وبين يديه طبق من تين، فلما رآه الغني غطى الطبق بكسائه وأقبل على الرجل يحدثه وسأله: هل تحفظ شيئا من القرآن؟ أجابه صاحبه: نعم. فقال له: اقرأ. فقال: والزيتون وطور سينين. فقال الغني: وأين التين؟ يعني حذف الكلمة الأولى وهي الواردة في الآية الكريمة. قال له: التين تحت كسائك. يعني أنا أخفيت كلمة التين، لم أنطق بها لأنك أنت أخفيت التين. فضحك الغني وأخرج الطبق وقدمه للرجل قائلا: كله، فوالله ما أخفاه عنك إلا بخلنا، وما أظهره لك إلا فتنتك. قال الشاعر: صدت أمامة لما جئت زائرها، اسم الحبيبة والمرأة. صدت أمامة لما جئت زائرها عني بمطروفة إنسانها غرق، وراعها الشيب في رأسي، فقلت لها: كذا يصفر بعد الخضرة الورق. قرأت هذين البيتين لأشير إلى جانبين. الجانب الأول كلمة إنسان، المقصود بالإنسان في هذا البيت هو إنسان العين، إنسان العين، وهو ذلك المثال الذي يرى في السواد، وناظر العين بصفة عامة. وهذا ما يدل أصدقائي وصديقاتي على هذه القيمة العالية للإنسان، فهو له مكانة العين عند الإنسان. الإنسان هو كإنسان العين. صدت أمامة لما جئت زائرها عني بمطروفة إنسانها غرق، وراعها الشيب في رأسي، فقلت لها: كذا كيصفر بعد الخضرة الورق. إذن هي أخفت عنه ناظرها، وكأنها تستهجن شيبه، فيقول لها: إذن الورق كان أخضر ثم اصفر. قال عروة بن الورد، وهو من سعليك العرب، ونبه ولعلي نبهت سابقا إلى لفظة سعليك لا تعني ما نعني به الآن، هم شعراء متمردون وأحرار كانوا يرون أنهم يقيمون ميزان العدل بطريقتهم. يخاطب عاذلته، عادة المرأة عاذلة أي تلوم، ذريني للغنى أسعى، فإني رأيت الناس شرهم الفقير وأحقرهم وأهونهم عليهم، وإن أمس له حسب وخير، يباعد القريب وتزدريه حليلته وينهره الصغير، وتلفي ذا الغنى وله جلال يكاد فؤاده فؤاد صاحبه يطير، قليل ذنبه والذنب جم، ولكن للغنى رب للغنى رب غفور. نحن نرى أن الفقير والغنى الفقير وأن الفقير والغني كليهما له المكانة نفسها، المكانة مكانة الإنسان، وقد جعلنا الإنسان وفي حالاته وفي نماذجه وفي دلالات المختلفة محور حديثنا. قيل لعبد الملك بن مروان: عجل عليك الشيب يا أمير المؤمنين. قال: شيبني ارتقاء المنابر وتوقع اللحن. وقيل لرجل من الشعراء: عجل عليك الشيب. فقال: وكيف لا يعجل وأنا أعصر قلبي في عمل لا يرجى ثوابه ولا يؤمن عقابه. أعود إلى جواب عبد الملك بن مروان: شيبني ارتقاء المنابر وتوقع اللحن. هذا القول منسوب إلى أحد أمرائه أو ولاته، يضيف شيئا ثالثا، هو يقول: شيبني ارتقاء المنابر، يعني حين يرتقي المنبر ليتكلم، لأن إلقاء الكلام في محفل عام صعب، وهذه تحية لأبنائنا التلاميذ الذين يقيمون بإشراف مؤطريهم والهيئة التربوية المهرجانات والاحتفالات، كذلك حتى صبيان رياض الأطفال من أولاد وبنات يشاركون في هذه الاحتفالات. تحية إلى كل هذا الإطار المشرف. وحين أحضر مع أبنائنا والصبية ومع أبنائنا التلاميذ وأبناء الطلبة، دائما أشجع وأقول إن الوقوف في هذا المقام صعب، وعلى الجمهور أن يحترم من يلقي ومن يمثل ومن يغني ومن يرقص من أبنائنا، لكي يبعث فيه الثقة ولا يربكه. والتصفيق، ولكن التصفيق في اعتدال. لدي موقف معروف أنه لا ينبغي أن نفرط في التصفيق، لابد أن نصفق حيث ينبغي أن نصفق وأن نشجع. والأخطاء في البداية هي مقبولة، ومن منا لم يخطأ، وهي واعدة بأننا في المستقبل سنكون أفضل وسنسعى إلى أن نكون أفضل. إذن ثم جواب آخر: إذن شيبه ارتقاء المنبر حين يواجه الجمهور، وتوقع اللحن وخوف بريد العزل، يعني بريد العزل هو الحصان الذي يحمل البريد. أختم بكلمة كنت ذكرتها في الحلقة الفارطة، وأريد أن أجعلها آخر ما أقوله اليوم، من باب التفاؤل بنجاح أبنائنا التلاميذ في دور التدارك وأبنائنا الطلبة كذلك. الزغرودة، ونميل إلى أن نقرأ الدال تاء، نقول زغروتة المرأة، هي في الأصل زغرودة، زغرودة بالدال، والأصل هو الزغردة التي تعني صوتا يردده الجمل في حلقة. وفي ديناميكية هذا التطور اللغوي أصبحنا نتحدث عن زغرودة، وشيئا فشيئا نحن نسمع التاء، وسنسمع أكيد في بيوت العائلات التونسية في المستقبل القريب وفي المستقبل بصفة عامة هذه الزغريت، زغريد الفرح، ليعم الخير بلادنا التونسية وأهلنا وأحبتنا، وليعم السلام العالم. شكرا لكم على وفائكم لبرنامج بوارق في الأدب والحياة، نلتقي بإذن الله.

0: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالباً الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: الحديثة عشرة ليلنا.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخبارية. خلال المنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي قفصة وتبسة التي انتظم في بحر هذا الأسبوع بمدينة قفصة، تم تقديم الدراسة الاستراتيجية للمنطقة اللوجستية بقفصة لربط الجهة بالأروقة الاقتصادية مع الجارتين الجزائرية والليبية وعلى المدى الطويل مع السوق الإفريقية. في إطار دعم البنية التحتية وتحسين شبكة الطرقات بولاية قفصة، تم مؤخرا إمضاء صفقة تشغيل التهيئة وتعبيد الطريق المحلية الرابطة بين معتمدي تسند وعمادة الفج على طول 29.4 كيلومترا باعتمادات جملية تقدر ب 59 مليون دينار. أكد رئيس مصلحة مؤسسات التنشيط الثقافي بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية قبيلي محمد أنور حامد استوفاء مرحلة الدراسة الخاصة بمركز الفنون الدرامية والرقحية ليتم الإعلان عن طلب العروض في أقرب الأجل. لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب الشعب توافقوا على مشروعي قانونين متعلقين بالموافقة على اتفاقية ضمان لفتة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة جملية تنهز 430 مليون دولار أمريكية. ممثلة وزارة المالية أكدت في جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بالبرلمان أن أعداد مشروع القانون المتعلق بمكافحة الأقصاء المالية استند إلى تشخيص دقيق لواقع الأدماج المالي في تونس. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد أن احتضان تونس للدورة الثانية للأولمبياد الدولية للأمن السيبرنية يبرز انخراط تونس في التحولات الرقمية المتسارعة ومكافحتها لتنمي الوعي الدولي بأهمية الأمن السيبرني. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أكد في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس أنه تم تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة إضافية مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة في أنحاء أوروبا منذ 21 من جوان. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: جمال الفنون، لحظات فرح وأسرار نجاح. سهرات الصيف على موجات إذاعة قفصة. من يومين كنا صغيرين،
1: جو جو
2: زهو ترب،
3: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
1: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
3: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.

السلامة ومرحبا بكم مستمعينا في عدد جديد من برنامج حنين. كالعادة مع بعضنا في رحلة بين أجمل الأغاني العربية والكلاسيكية، حيث الأصالة تلتقي بالمعاصرة والصوت يروي الحكاية قبل الكلمة. البداية باش تكون مع الفنان محمد رشدي، هذا الفنان اللي كانت أغلب أغاني مشبعة بروح الفولكلور المصري الأصيل، تحمل نبرة دافئة وصوت قوي ينبض بالحياة، قدم اللون الشعبي في أبهى صورة، غنى للأرض وللنيل وللحب البسيط النابع من وجدان الناس. تميزت أعماله بإيقاعها الحيوي وكلماتها القريبة من القلب، تجمع بين العفوية والعمق، ما خليه صوت خالد في الأغنية الشعبية العربية.

هي تميزة برقيها ونعومة أحساسها، تجمع في أدائها بين الصوت الدافئ والتعبير الصادق. تغني بروح كلاسيكية شرقية، تعتمد على جمال اللحن وصفاء المقامات العربية. تقدم القصيدة والموشح بروح أنثوية راقية. تميزت أعمالها بالهدوء والرقي، بحضور صوتي يلامس السمع دون مبالغة. نسمع الفنانة نادرة في حنينة.

نواصل معكم المشوار في حنين حيث نغوص في عالم الطرب والموسيقى، نحتفي بالفنانين ونسترجع أجمل اللحظات الغنائية اللي تركت بصمتها في قلوبنا. شنو رأيكم مع بعضنا نسمعوا ذكرى، ذكرى اللي تميزت كل أغانيها بقوة صوتية استثنائية تجمع بين الحنين والصلابة، بين الأحساس العميق والطرب الأصيل. تقدم في أعمالها مزيج من المقامات الشرقية والإبداعات الحديثة، فتغني وكأنها تحكي حكاية كل عاشق وموجوع. تتلون في أدائها بين القوة والانسياب، بين الشجن والبهجة، دون أن تفقد أصالتها. كلمات أغانيها عادة عميقة ومحملة بالعاطفة، فيها يكملها لحن راقي يبرز براعتها وقدرتها على تطويع أي جملة موسيقية. نسمعها اليوم في حنين في غناية ما فيني شيء.

0: فيني شيء.
1: شيرين عبد الوهاب بصدق الأحساس ودفء الصوت تغني من القلب وتصل مباشرة إلى وجدان المستمع، تجمع في أعمالها بين الرومانسية الهادئة والدراما العاطفية القوية. غالبا ما تتناول موضوعات الحب والفراق والأمل بروح مرهفة. موسيقاها عصرية لكنها تعتمد على جذور شرقية واضحة.

ومع أصالة نواصلوا في حنين ونسمعوها في أغنية تتميز بالقوة والعمق لأنها صاحبة صوت واضح وحاد قادر على حمل المشاعر الكبيرة والألحان الصعبة. تجمع في أعمالها بين الطرب الأصيل والحداثة. تقدم الأغنية العربية بروح معاصرة دون أن تفقد هويتها الشرقية. كلمات أغانيها غالبا درامية مليئة بالشجن والصدق والاعتراف. فيها يرافقها لحن قوي يبرز مساحات صوتها الواسعة وقدرتها على الأداء بتقنية عالية.

برنامج حنين ليس مجرد موسيقى، بل هو مساحة للذكريات، للمشاعر وللأحساس اللي يربطنا بالماضي والحاضر عبر نغمات لا تنسى. لو كان علي أغنية نسمعها بصوت وردة الجزائرية اللي تعد أغانيها رمز للطرب العربي الراقي، إذ تمتزج فيها العاطفة العميقة بقوة الصوت وأناقة اللحن. اتميزت بأحساس مرهف صادق على تجسيد كل حالات الحب، من الشوق والحنين إلى الفرح والعتاب. قدمت أعمال خالدة مع كبار الملحنين.

سعيدة ليلتنا، الأغنية اللي نسمعها بصوت صباح اللي تحمل روح الفرح اللي تعرفت بيه، مليئة بالإيقاع الحيوي والجو الاحتفالي البهيش، تمتاز بخفة ظل لافتة وكلمات مرحة تجسد بهجة اللقاء والمحبة. لحنها سريع مفعم بالطاقة والرقص، ينساب مع صوت صبوحة المضيء اللي يضيف للأغنية لمسة من الحلاوة والمرح. هي واحدة من تلك الأغاني اللي ترفع المعنويات فور سماحة وتخليك تشعر بالحياة الخفيفة المليئة بالابتسامة.

ونختموا لقانا بغنية أغلى الحبايب لنوال الزغبي. نوال الزغبي اللي تتميز أغلب أغانيها بالحيوية والإيقاع المعاصر، حيث تجمع بين الموسيقى الشرقية واللمسات الغربية الحديثة اللي يخليها جذابة للشباب ولعشاق الأغنية العربية المعاصرة. صوتها قوي ومرن، قادرة على التعبير عن الحب والفرح والألم بأسلوب مباشر ومؤثر. كلمات أغانيها بسيطة لكنها صادقة. مع تحيات وسيلة.

0: منتصف الليل.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: مستمعينا لهذا الموجز الإخبارية. بمركز التصميم بولاية قفصة اختتمت السبت فعاليات الدورة الثالثة لمعرض العارضات الجديدات التي انطلقت في 26 من جوان الجاري بمشاركة عدد من الحرفيات تسهيلات الجهاب بادر من المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بقفصة. قصد تعزيز الموارد المائية ودعم التنمية الفلاحية بولاية قبيلي، تم في هذا الأسبوع الإعلان عن طلب عروض دولية لإنجاز 4 أبار عميقة جيوحرارية بمناطق الاعتلات وراس العين قبيلي ودوز ولماكس. في إطار البرنامج الجهوي للتنمية المندمجة، تم إنجاز عدد من المشاريع التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتوفير المرافق الجماعية بمعتمد التصعيد من ولاية سيدي بوزيدة. دورة المراقبة لامتحان البكالوريا تنطلق الاثنين بمشاركة 50,236 تلميذا، ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجمعي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. وافقت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب على مشروعي قانونين متعلقين بالموافقة على اتفاقيات ضمان لفتة الشركة التونسية للكهرباء والغاز في إطار طلب استعجال النظر فيهما. وزارة البيئة تعلن عن إعادة فتح باب قبول ما طلب الحصول على التمويل العمومية لإفادة الجمعيات البيئية بعنوان سنة 2026. شكرا لكم على المتابعة، تصبحون على خير.

0: لحظات صور حكايات عن أيام الصغر يتفكرها أيام وسنين رحلة حنين
1: رحلة حنين
2: رحلة حنين
1: رحلة حنين رحلة حنين
3: نجمنا اليوم علامة فارقة في العزف والتلحين في تونس أو الوطن العربي، اسم من الأسماء اللي صنعوا فترة من أهم الفترات الفنية، الفترة الذهبية للغنى التونسية، نجم من نجوم الجيل الذهبي اللي صعيب يتكرر. برشا وحرة وكاريزما في مظهره، حضوره هادئ، ملامحه الفنية فيها لمعة إبداع وشغف وتميز. بأنامله صاغ أحلى الألحان، ينجي النوتات ويدعب الجيتار. حبيبي يا صحابي جاني صدق كلام الناس، نسمة شيلها هي شي وهم شي، كنتي لله لنعزم يا قلبي وخضوعي. برشا ألحان صاغها في ألحان تنقشت في سجل الذكرى الشعبي. عرفتوني على شكون نحكي، على المايسترو والملحن عادل بندقة، وسعداء برشا باش يكون حاضر معنا على موجة إذاعة قفصة. سي عادل تحية ليكم، مرحبا بك.
4: مساء الخير ومساء النور وبارك الله فيك على المقدمة، إن شاء الله نكونوا في مستوى الكلام اللي اتقال، وتحية ليك وكل فريق العمل معك وكل مستمعي إذاعة قفصة العراق.
3: سعداء برشا بمصافحتك، احنا حابين هكا نرجع بالذكرى مع نجومنا اللي تسجلت أجساميهم وتنقشت في الذكرى التونسية. ما نجموش ننسوا برشا أغاني وبرشا ألحان وبرشا فنانين وشعراء وملحنين وحتى موزعين اللي خلينا نحكوا على الفترة الذهبية ما بين أواخر الثمانينات والتسعينات، فترة بالحق معناها عشت فيها الأغنية التونسية أوج توهجها، وبالحق برشا نجوم معناها كانوا صنعوا مجد الأغنية التونسية. خلينا نحكوا على مجد الأغنية التونسية في هك الفترة. عادل بندقة برشا يمكن ما يعرفوش اللي غرامك بالكرة وكرة القدم وكرة السلة خليك تمشي للتاريخ والجغرافيا، ثم من كلية الأداب في منوبة للتاريخ والجغرافيا، ثم للمعهد العالي للموسيقى. كيفاش بدت الحكاية بالضبط غرامك بالكرة، بعد هكا حبيت انك توجهك يكون تاريخ والجغرافيا، ومن بعد غرامك هو اللي غلب في الاخر والمعهد العالي للموسيقى؟
4: والله بالنسبة للموسيقى لما حاجة ممكن شو نقولها لأول مرة اللي هو اللي كان صديق العائلة في الدار يعيش معنا يعني بصفة تكون معناها شبه يوميا هو علي الريحي، لأنه الولد هو عازف عود ويخدم في فرقة علي الريحي، وكان هو أكثر صديق قريب لي. فكان علي الريحي يتردد على الدار، وكان احنا لما كنا هو توفى عام 70 رحمه، احنا قولوا احنا مرنا 5 سنين. لكن ذكر اللي هو كان يعمل لنا مسابقات، شكون يغني شكون يرسم، ويدينا هدية الله يرحمه باعتباره وما كانش عنده أبناء. يعني في الجو هذي أنا نشأت. الوالد أول ما يعني كبرت هزني إلى معهد الموسيقى الكونسرفاتوار في شارع باريس، ثم أنا وقت اللي وصلت يعني القسم معين بدأت معناها تصعب الأمور خاصة على المستوى النظري. فمشيت الكرة، هجرت معناها بالسرقة مع من الوالد، هربت من الموسيقى ومشيت الكرة قبل هو الأمر الواقع. حتى كذا حتى دين بعد تلقيت مع منير الغضاب اللي هو بالمناسبة نوجه تحية، وقتها كان يعني وعازف وذائع صيت، وتغرمت بالجيتارة وبهرتني الجيتارة وعلمني. لكن اللي اتعلمته السنوات الأولانية في الكونسرفاتوار هذاك عاود ترجع لي المخزون هذاك. ثم نفوت قبل الحديث، عندي الوالدة معناها كان حلمها أن يكون طبيب كما أي أم.
3: أيه. طبيب ولا بيلوت معناها لمتي كلها هكيك، تحب ولدها طبيب ولا بيلوت؟
4: هذا هو. يعني أنا مشيت لتر كليت راحة كبيرة ذكرها. يعني مشيت لتر خطر ما لغل في المات ما أعطاس ربي زينا خطر لما المات ما عند المولى سبحانه وتعالى. المهم بديت البشائر الأولى معناها أنا نتعلم من عند مولير الغضاب، ونقرا مع محمد الغضاب في معهد بن شرف في العام الباك. شكون معانا احنا يعني اللي كي نقولوا احنا لتر دو لتر اون في سي فتح الادب. طلعنا كل ما بعضنا مشينا كل واحد يتفرق. مشي انا كي مشيت انا المنوبه شكون نلقى في الكار يطلع معايا؟ طلع معايا فاطمه بن عارفه اللي وقتها هي ستي

0: تعدلت انا مع سي عزي العياشي عمل برنامج فن ومواد اتعديت جيت الرابع الاولاني ما ننساش اسمه اسمه عبيد اللي تعزف فلوت حياه بالمناسبه هي عندها شركه انتاج توا ثم الثاني اسمه سامي الجاموسي معناه مشى وقتها قرا هندسه الثالث جلوس لاسي بالناي والرابع انا بالكيتار تغششت انا جيت الرابع المهم لكن الحاجه الباهيه انه احنا تبارينا كعازفين لكن سي محمود الثامري عليه رحمه الله اللي هو قائد الفرقه وقتها جبدني لي وقال لي لا بعد ما عزفت قال لي تو باش تنضم للفرقه انضميت للفرقه وعملنا الفينال الفينال هذا كان اول حصة يقدمها نجيب الخطاب بعد ما خرج من الرياضة ومشي لعالم المنوعات قدم نهائي فن ومواد ونالني شرف اللي تقدمت معاه المهم بعد تأسست الفرقة القومية للموسيقى أسسها سي عزدي العياشي ومعاه أستاذي زوز أساتذتي سي فتحي زوندا انضميت مباشرة نلقى روحي في الكار معناها اللي نعمل في التورني في الفرقة القومية ورايا صوفيا صادق أمينة فاخت ذكرى محمد فيخر الكار الله يرحمه تغني وعبد الرحمن العيادي يعزفلها جلول الجلاسي يعني جيل جيل كامل بعدها هي مباشرة عرضني أو معنى عرضي كقدر معنى بعثوا لي هو سي عبد الحميد الربيعي أستاذي وشاعرنا الكبير أعطاني فرصة أمن بيا قلنا كنا نمشي ولداره في تونس نلقى سمير حاكر بي يعني خاطر هو وقتها أعطى النصوص للناس الكل ثم حبيب محنوش من مغمى غادي معناه في شيرة أخرى قاعد معناه يخدم مع عدنان مطربنا الكبير وملحن الكبير عدنان الشواشي المهم اللي تلهبينا وأطرنا هو سي عبد الحميد الربيعي معناه على مستوى التلحين وباعتبار أنه ثم جيل جديد كامل طالع اللي هو نجاة عطية سوس الحمامي علي بالعيد فكان التعامل الكل مع بعضنا وثم واحد آخر زاد حضن الناس الكل بالذكاء نتاعو لأنه وقعت شبه ثورة من وزارة الثقافة على الإذاعة باعتبار الإذاعة كانت محتكرة المشهد فيه مطربين كبار وعمالقة كبار وملحنين كبار ولكن هذا جيل جديد احتضنته وزارة الثقافة فالذكاء نتاعو سي عبد الحميد بن علجية الله يرحمه أنه زاد استوعبنا احنا عرض عليا وقتها ندخل الفرقة لكن أنا حبيت نكمل الدراسة نتاعي في التاريخ والجغرافيا وبتبعت الحال تتلت الألحان ودخلت هذوكم الأصوات الكل اللي حكيت لك عليهم صوفية وعليا وكل لحن لهم شيل ينور وسي محمد رضا ربي طول في عمره وقاسم كافي الله يرحمه ومحمد التريكي الله يرحمه وجي جيل جديد معاه كانت تنتظر في حاجة الحاجة هذيك اللي كنا ننتظر فيها الناس الكل هو صعود نجم نجيب الخطاب الله يرحمه اللي أول ميسيون قدمها هي يعني ميسيون كنت أنا معاه فيها
1: بدون استئذان كنت معاه ولا لا
0: بعد عمل لو سمحت أما بدون استئذان كانت هي الأولانية وفي الحصة الثانية الستاندار بشي تفق بالتليفونات تفكر الستاندار أول مرة تصير خاطر أول مرة وقتها قدم أنا كنت قدم مع زوفات أما وقتها أول مرة قدم جلول الجلاسي كمقلد مش كعازف أخذ سكسي كبير برش وبدأت المسيرة بين سوكا نجم نسميها كشركة باعتباراتها وما عادش موجودة لكن كان عندها فضل كبير على الأغنية التونسية ودخل ما يسمى بالقطاع الخاص إضافة إلى القطاع العام اللي هو متمثل في الإذاعة والتلفزة اللي عندها فرقة تنتج يعني كلمة الحان تخدم بليش وتخلص على الأداء وتتبث وتتعدى في المنوعات يعني زخم هذا كله حتى كي تخل القطاع الخاص يدخل أعطاء حيوية وأعطاء حس جديد يعني هذا هو الجو العام وأنا وقتها آخر حاجة ذكرها عرفت شكري بوزيان قال لي عادل شنو جديد حابنا نحكيه وقلت له عندي استديو وفي حس جديد وكذا هو كاتبيست معناه أي واحد توا يملك أكثر منه بعشرات المرات قال لي مشي انبهر بالصوت قال لي عادل عندي بروجي معايا سمير عقربي وقت دورتني في صباعك وقعدنا للصباح ونعرفوا كل حب راهو معناها عمليه مع بعضنا لا امور ماديه ولا حتى شيء جاب هو كمان جيت وصب صوته كان سكسي كبير برشا بفضل كاس الصبر دورتني في صباعك انا بالنسبه لي انا اعتز هذا بالشريط هذاك لانه عندي فيه ايديا معطوتها غاديكا مع شكري خدمناها بكل حب بالسلوات الجيتار والدنيا كلها هذيك الكل كانت معناها مرحلة مهمة جدا كما أنت تفضلت وحكيت أنا نحب ما نحبش نحتكر كلمة ياسر أما نحب نقول كملخص أنه ثم عوامل أنه معناها ما زالت الدولة الراعية ما زالت موجودة

0: القطاع الخاص بدا يتحسس في الطريق الصحيح، وثم جيل كبير مهيب كي يقول محمد التريكي ولا نقول شادي انور ولا محمد رضا حاجه تخوف، وطالع جيل جديد واحتضننا بكل حب وما كان يسمى حتى اشكال، وكما نحن الزهيره الله يرحمها ولا سوليه ربي يخليها، ونحن العديد من المطربين معناها زاد استقبلوا الجيل الجديد. ولا ادل على ذلك اللي باش نختم بها مهرجان كرطاج عام 85 كانت علي بالعيد، هي في المواهب وصابر الرباعي ونوال غشام مسابقه معناها، والنهائي يتعمل في مهرجان كرطاج. وقتها سي محمد رضا وسي شادي انور الله يرحمهم اخذوا على عاتقهم انهم ما يغنيوش اغاني معروفه، انه كل واحد يطلع يغني اغنيه من الحان، يعني ياخذ اغنيه الحان يا محمد رضا يا شادي انور، يعني يكون عنده انتاج جديد نتاعو. وهذه معناها نحب نختم بها، يعني ثم اراده للانتاج، وثم ما ثمش تنافر بين يعني الاجيال، ثم تكامل، وثم ذكي كبير برشا. نعاود نرجع نقول الكلمه هذه من طرف عبد الحميد بن عجيه الله يرحمه كيفاش استوعب الجميع، ومن طرف نجيب الخطاب كيفاش اعطاه النجوميه للناس الكل، كل واحد اعطاه قيمته وقدره في الوقت هذاك، مع انه هو زاد نجيب الخطاب راه بصراحه هو اول من انفتح على العالم الشرقي، يعني وليد توفيق باللور وبعد رغب علامه وتلام ياسر على الحكايه دي، ولكن كان موجود وليد توفيق وكان موجود رغب علامه وكانت موجوده ذكرى وكانت موجوده امينه، يعني هناك مكان اتسع للجميع بفضل عبقريه الناس هذوما اللي كنت
1: تحكي لك. حكيت على زوز اسامي تقريبا معناها كانوا مساندينك واقفين معاك، انا معناها ركزت مع عبد الحميد بن عجية الله يرحمه، نجيب الخطاب الله يرحمه زادة، عبد الحميد بن عجية اللي كان عطاك فرصه وكانت هي نقطه التحول في قصر الرياضه بالمنزه وحفل ياسمين الخيال.
0: عبد الحميد رماني في في
1: بالضبط وقتاش
0: يغلي
1: وقتاش العام بالضبط؟
0: انا عمري 17 وهو عيط لي قال لي زي ولدي بتاع معنا مع شكون وقتها القبه معناها ارمل مساكش على رش الخلق، وهو من اول الراس القليله اللي الحفله باش تتبث مباشره في التلفزيون. هي حفله وقتها الكبار في العمر اللي يعرفوها ياسمين الخيام اللي غنيت جينيريك محمد يا رسول الله خذ سيت كبير، ومن بعد محمد عبد الوهاب لحن لها ابعد عني عيونك. وفي خضم النجاح الساعه
1: هذاك جات وامنت
0: اني باش تغني مع فرقه تونسيه مع فرقه اذاعه. وفي عبد الحميد بن عجية الله يرحمه ينعم وعيط لي خايف نرعش شد جيتارتي من قدامي نجمه وقدامي هرم من هرمات الموسيقى التونسيه عبد الحميد بن عجية وعاصفين كبار عم النصر الزغندو، نغزر لهم في التلفزيون صراحي بحذاهم ونغزر ياسمين خيام والغنيه والمسؤوليه وكيفاش تعامل وكيفاش هي زاد تعاملت مع الموقف. من كي تعرف توا الناس الكل تعرف اللي كل مطرب من الشرق يجي يعني هو يفرض فرقه تجي من مصر ولا غيره، هي لا امن فرق اذاعه وتعديت. وفي الوقت هذاك ثم زاد مطرب اخر شارك هو في الافتتاح، ونتمنى أن يكون على قيد الحياة خاطر عندي برشا مريتوش متأسف اللي هو عبد القادر العسل. عبد القادر العسل يأمن بيا ونذكر وقت الجمعة كاملة يجيني باش نبرف على الأغاني نتاعو هو زادة ومع ياسمين الخيام، وتعديت حفلة يعني مهمة برشا الحمد لله بالنسبة لي تعديت السلامات، وكانت لي هذيك الانطلاقة وهذه الفضل لله ولسي عبد الحميد بن عجية. ما ننساش زادة سي نجيب الخطاب اللي أعطاني أكثر من فرصة، ومن بعد كان التعامل مع حاتم بن عماره معنا صديق العمر، وجات تعاملات اخرى مع وليد التليلي ونبيل بن زكري وخينا الكل، لكن هذوما الزوز الاولانيين اللي عطوني الدفع. كي جاء حاتم لقاني تقريبا جاهز، تعلمت من حاتم برشا حاجات، تعلمت المنوعه كيفاش تعمل، تعلمت الكواليس، تعلمت برشا حاجات. حاتم بن عماره راهو رغم صغر سنه وفي الوقت هذاك كان اكبر من عمره وكان عالم بخفايا الكواليس، وهو زاد متربي على ناس كبار فعدالي هذاك بكل حب معناه ما خب عليا شيء، وكان من الناس اللي يساهموا خاطر ماك تعرف هذه ثمره باش توصل تنضج معناها التجارب والوقت. فهذوما الناس هذوما كلهم عندهم فضل كبير ياسر عليا، يعني باش وصلت اذا كان نجم نقول على روحي اللي انضجت.

0: نضوجك الفني صحيح كنت تحكي في بدون استئذان مع نجيب الخطاب والمسيرة المميزة مع الخطاب الله يرحمه، أشهر وأقوى منوعات التلفزية العربية خلينا نقوله مش في تونس فقط، ثم حاتم بن عمارة كتجربة ثرية زادة في المنوعات التلفزية، صنعت عادل بندقة كونته أكثر في الموسيقى، ورينا حتى مع حاتم بن عمارة في قدمت بعض الألحان، معناها كنت هكا تعمل ساعات وصلات غنائية هكا في المنوعة، والناس ولا تعرف برشا اسم عادل بندقة ولا موجود في المنوعات الكبيرة. خلينا نحكو نجيب الخطاب كان من أقوى المنوعات التلفزية برامجه، حاتم بن عمارة اللي خذ المش تقريبا في نفس الفترة مع نجيب الخطاب الله يرحمه، وبعده وبدأ عادل بندقة بالحق يخدم في خدمة صحيحة، والفترة هذيك أكيد رم الفنانين هكا بدو يتهفتوا عليك برشا يحبوا ياخذوا من عندك ألحان، تعاملت مع أبرز الأسامي في تونس الشعراء وحتى الفنانين، أقرب الفنانين ليك ممكن اللي كنت تحب تخدم معاه وجت الفرصة وقتها كي اسمك ولا يظهر برشا في المنوعات، شكون معناها اللي تمنيت أنه يكلمك باش ياخذ من عندك لحن وفعلا بالحق معناه تعاملت معاه؟
1: والله شوف أنا بعد المسيرة هذه كلها والحمد لله ما زالت متواصلة إلى يوم الناس هذا، والإنسان معناه إلى آخر يوم في عمره ويخدم، وهذه خديته من عند قعدلي معناه التصويرة هذه اللي ما بين الملحن والمطربة 70 سنة معناه فرق عمر، اللي هي ما بين محمد الدريكي في تتفتح لسكون يا ورد الليمون يا زهر الليمون عفوا مع سونيا مبارك، يعني محمد تركي 90 سنة تقريبا وهي عمرها 20 سنة يعني. لكن سؤالك مانيش عارف منه سنين اللي هما صابر وامينة، يعني السنين يوصلوا برشا، يعني لطفي بوسناق تعاملت معاه في جنريك نعتز به وان شاء الله زاد نطلع نتعاملوا بعد، نسيت عطية معناها ما ندمتش، لكن انا كنت اكثر ماهيش بالصيغه معناها الكلاسيكيه اني نحب نتعامل مع هذا وهذا وهذا وهذا وهذا، كنت نميل اكثر للمشاريع، وذاك علاش كانت مع عليا تقريبا اخذت من عندي يمكن اكثر من 25 لحن صحيح مش كل معروفين، لكن كتجربه بانت تجربتي مع الفلامينكو انيس الخماسي بانت بطبيعه الحال كل الاصوات اللي عطيت لها، ثم حاجه اخرى زاده مهمه خذيتني شويه، اللي انا في المنوعة كنت كانوا عندنا رباعي رقص، فكنت مطالب أنه نحضر من 3 إلى 4 لوحات وممكن لوحتين أقل تقدير في كل منوعة، وتعرف المنوعة قديش تستنزف من الطاقة. ثم حاجة أخرى زادة حلمت من خلال المنوعة هذيك أني تعامل مع أصوات عربية، جات فرصة مع وائل كفوري تعاملنا في عمل يتغنى بتونس الرحام به، تعاملت زادة مع فلا عبيدسة يعني، ولقيت بصراحة معناها كل الاحترام والتقدير. فأنا شو نقول؟ نقول أن المنوعة والجيتارة أفادوني جدا لفئة التلحين، لكن بصراحة نتكلم مش ما يكونش كلام كله وردي، ذروني شوية في حاجة أني تصويرتي قاعدة مهنشة شوية، لاني ملحن فقط يعني، مثال كان ياخذ ملحنين اخرين مش نذكر حتى اسم كبار ما عملوا في حياتهم إلا أنهم لحنوا، وثم معناها هذوكم بينوا بالنسبه لي انا وين باش يتحط السيد هذا كعز جيتار، خد عندي برشا اعمال على الجيتار ومصورين وكذا ك قد مزيكة المنوعات لانه هذاك ولا اختصاص مع حاتم بن عمارة كل جمعه ما ناخذ يصبح
0: مع حاتم بن عمارة. كانت التجربه مع الشاعر والاديب البشير فرح كان معناها فما ارموني كبيره بيناتكم
1: بطبيعة الحال، أنا وقتها كان يلزمني مع سيد بشير أنه معناه بين ظفرين ما شكرتش الشعراء الكل اللي خدمت معاه، لأنه يعني كل واحد كانت عنده ميزة، مع الحبيب الأسود كانت النصوص اللي تحضر في 24 ساعة، مع حاتم الجيزيني عملنا درجة حيدر جيحة الطفلة جيت نهار الثلاث عيت لي حاتم قال لي راو حبوا نعملوا لها أغنية نهار الثلاث شيء مثل ثم العصافر تزقفق هكاو نهار الثلاث العشية كتبوا حاتم الجيزيني النص الأربعة سجلته، الخميس جات الطفلة من طولان ذكرها كما توا، الجمعة دخلنا الاستوديو وعملنا الميكساج، السبت عدت درجة حيدر جيحة ونالت معناها نجاح كبير والحمد لله.

0: منوعة تعلمك تخدم أن سابور بومبي، معناها كأنك رجل مطافة، يعني يزمك تخلق على الوقت ويزمك تجيب الفكرة ويزمك تكون في في في الموعد. وعطاتني زاد جناح أو أجنحة باش نتعامل مع الطفل، لأنه يعني بيشي الأولاد تما برشا أجيال راهو كبروا على بيشي الأولاد.
1: أنا كنت باش نحكي عليها هذيا فقط، معناها أنه بالحق معناها خدمت حتى للأغاني الأطفال، كنت تحكي على درجة حيا درجاحة وبيشي فرهود اللي بالحق معناها أغنية ما زلت توا تتحب وتتسمع، وأغنية كانت مميزة، كانت سبيسيال في لحنها وفي كلماتها بالحق، معناها برشا ما يعرفوش اللي الالحان الالحانك بيشو فرهود.
0: اي ولا مش الالحان فقط، باش نقولك على حاجتين اخرين تددهم الالحان والفكره نتاع انه خاطر انا وزيدي قعدنا هو سي لطفي بن ناصر، يعني نوجه له تحيه بالمناسبه اللي هو كان مدير قناه 21، قال لنا معناها حاجه للاطفال، قعدنا نخموا احنا زوج ثلاثه كنا السنافر وقتها ولا واحد وحده. اي اخي غزر لي زيدي قال لي نعملوا ديو شكون تو لابس الماسكات نتاع بيش معناها ولا فرهود اللي هو عمي رضوان تو ما كان يعرفوا حد. هو خدم بيش ولا فرهود معناها فك الماسكات، يعني ما كانش يظهر وجوه وكانت تجربة مهمة ووقتها. ومن بعد بتبع الحال خذ الثنية نتاعه بالمناسبة نحييه ونتمنى له كل النجاح له ولا أيقونة مع الأولاد. ثم حاجة أخرى زادة من الطرف أنه في تاريخ الإذاعة والتلفزة التونسية قد ما تعدت أغاني، قد ما تعدت جينيريكات، عمرها الإذاعة والتلفزة التونسية ما أصدرت بلاغ. في بيشا فرهود أصدرت بلاغ اتنبه على أي إنسان معناه يستغل صفة بيشا فرهود موسيقى ولا كونسيبت وإلا بأي حال فهي ستقاضيه، لأنه وقتها ثم معنى ظاهرة اجتماعية أصبحت كل زوج يعملوا ماسكوت يمشيوا لك الروضات يصوروا الفلوس ويحطوا الموسيقى بتاع بيشو فرهود. فالإذاعة معناها امتعظت لأنه هذه حق الحق الفكرة حق، لكن احنا وقتك عملنا كونترات ما تعرف ما نعملوش كونترات احنا مع الثلف ذيك دارنا ذيك أمنا معناها الإذاعة ما نخموش، لكن هو راهو ذيك توا وكان جات توا معناها ذيك معناها تتباع بقديش وقديش.
2: بيشا يا لولاد ديما نجيكم في الميعاد مع بيشا يجي

0: هذا كل حديث جبت بعضه باش نقول لك الفتره هذيك مانيش انا راني لانه هذه نحب نخدم به حديثي مش الانسان انسان صحيح معناها هو يكون له عنده فضل انه يتحرك يمين ويسار وربي يعطيه سبحانه وتعالى من الموهبه ومن القوه هذه كل حكايه فارغه حسب رايي اللي صحيح البلاد تغلي الجو العام يعني الجو الثقافي العام الحركيه لاخر من غادي لاخر من غادي لاخر من غادي هو اللي يخلق لانه الانسان قد يعيش وقد يموت وتبدا فيه مواهب هو ما يعرفهاش ما اكتشفهاش اذا كان ما تجيش ظروف تخليه يكتشفها وينميها والموهبه نتاعو ويطلعها لفوق ويطلع بها لفوق يعني هذاك علاش انا نقول باقي نحمد ربي واشكر الظروف واشكر الظرف الفني والحركيه الفنيه هي اللي عندها الفضل بعد ربي سبحانه وتعالى على كل الناس اللي نسحب دون استثناء لأني مش قولك عليش لأني نسحب على صواته كو احنا عام 2021 في 9 شهر وداخلين على العاصمة على قريب يوف قولوا 22 الأصوات موجودة الوجه الحسن موجود معنا الحضور حضور ثقافة يعني أكثر بعشرين مليار مرة من اللي كان في المرحلة هذيك لكن شو اللي ما ثماش برلوش يعني ثم حاجه ناقصه اما البوتنسيال معناها يعني المقدره او القدره والموارد البشريه تبارك الله مع الموسيقيه موجوده ثلاثه في تونس وفي سوسه وفي صفاقس شنو تحب وفي الكيف شنو تحب والاصوات والعزف والدنيا والافكار شو اللي ناقص
1: ماني فاهم
0: شو ناقص
1: هي علاش ديما احنا نقولوها الحكايه هذه انه الاصوات عندنا الملحنين الشعراء موجودين معناها كل الظروف ملائمه انه نصنعوا فتره ذهبيه اخرى للاغنيه التونسيه ولينا نشوفوا في اعمال فيها اللي يرتقي للمستوى الفني وفيها اللي ما يرتقيش للمستوى الفني ما نجموش نسمعوه ما نجموش نحفظوه ما نجموش نخلوه في ذاكرتنا كيما تحفرت في ذاكرتنا برشا اغاني من الستينات والخمسينات والسبعينات والثمانينات اغاني توا مازلنا نسمعوها ونتلذذوا كي نسمعوها ألحان لحنا وكلمة وحتى الأصوات كانت بالحق معناها كان كل صوت ما يشبهش لصوت الآخر كل واحد وصوته المميز الخاص به حكينا على فترة ذهبية بالحق معناها على أغاني ما تتعودش ما تتكررش رغم أنه في فترة ما فما ألحان وفما أغاني خلينا نحكو في فترة الثمانينات وآخر الثمانينات والتسعينات عملت ثورة ممكن الجمهور ما قبلهاش وقتها لكن توا بالحق ولت معناها فحتى بعض نقولوا احنا الألحان الغربية بعض الإيقاعات الغربية في وقتها يمكن نقدت ولقيت برشا نقد لكن توا غنيتها حلوة ونسمعوها ونفرحوا كي نسمعوها وألحانها ترتحنا علاش الفترة هذيك ما تتعودش
0: شوف نحب نقول حاجة زادة من نجمش نفوت الفترة دي مش نقول كلمة في 30 ثانية كانت تم حركة نقدية كبيرة برشا وكنا نستناو جريدة البيان ما نسمع في الإشعار ولكن هذه حقيقة فيها نجيب الخويلي فيها حسن بن أحمد ومغاديكا سعدين القريشي وخالد تبربي يويلو اللي شدوه في ارتيكل معناها كنا معناها نتحاسبوا حسابا عسيرا كنا نتحاسبوا هو كان وقتها تم ريبريك اسمه نغم من الاعماق ونغم من الافاق حاشاكم يعني دي ريبريك كبار ونقد لاذع ويشد واحد معناها يقولوا له حقائق الكل الان برايي انه هذا نظريتي انا بطبيعه الحال الان الاعلام الخاص اللي هو يلزم يتعدى على المستشهر المستشهر هذايا مانيش نشيطن في الناس قال الراجل المدير معمل نعناع اللي هو ما يمول الا ايميسيون هو يشوف فيها وجوه معينه وتوجه معين البرجوازيه التونسيه خلينا نحكي بالمنطقه هذايا البرجوازيه التونسيه اللي هي تملك راس المال وهي الفينانس معناها تمول بالاستشهار او الاشهار الاعلام الخاص ما وصلتش الى درجه ممكن نستناو 8-9 اجيال باش تكون عندها اهتمامات بالاوبرا بالاغنيه بالمسرح بالسينما بالموسيقى مازلنا تقاليد هذه مساله تقاليد نرجع بالنسبه للاعلام العمومي الاعلام العمومي مع كل احتراماتي خاطر انا توا مثال عندي ميشان في الاداره الثقافيه ونعرف الهم ونعرف الثقافي اللي عند الاداره وعند الناس الكل ثم امكانيات يجي يحط كمان أمر ويقع يقول لك راني راو عندي طاولة وكرسي أكثر ماذا ما عنديش. وهذه رأي مربوطة بإرادة سياسية، إرادة سياسية اللي هي معناها توفر الإمكانيات هذه، واحد واثنين بكل صراحة ما حد يتغش مني حد في المسؤولين توا، رغم اللي أنا معناها أقر وكل واحد قاعد أكيد يعلم بيه ربي شنو يعمل، أما اللي يثني ركبه كما يقولوا احنا نعمل بروجي ولو هو قعد ولا ما قعدش يلزم يقعد البروجي هذاك، واللي يجي بعده انه يلزم يحافظ على من بروجي، يعني واللي بروجي تاع دوله معناها مشروع دوله ماهوش مشروع شخص. احنا قاعدين نشوفوا خاصه في السنوات الاخيره اذا مدير يعمل بنيه باهيه ويعلم به كالربي ممكن يجي لي بعده يفسخ اللي كان. هذه حاجه، وحاجه اخرى تنحات هذه اجتماعيه معناها نقولها بكل صراحه، هو المسؤول الاب، ما هو رسالته الأبوية فيها معناها فيها وعليها، عندها مساوئها وعندها محاسنها، أما المسؤول أب. خاطرين كي نمشي في عبد الحميد بن علوزي نمشي بابا، نمشي البابا هذاك بابا يعني، وكي ينهرني بالبو وكي يشكرني ما يشكرنيش برشا زاد معناها كريمتين وكا، وهو صفة حزغنده يعني السلطة الأب معناها ما نعرفش كيفاش ننطقها الكلمة، أما ما عنديش، أما اللي نقوله المسؤول الأب، المسؤول الأب ويحط أبنائه قدامه ويحط هدف قدامه، وحتى كان جاء بو آخر معناه اللي هو باش يجي بعده ما يجيش يهدم البنية هذيك. هذا اللي سي لا كونتينيتي، هو عملية التواصل والإيمان بالمشروع. وحاجة أخرى مهمة زادة صراحة كلمة ذي يزني نقوله باعتبار أني زادة نقري أنا كمربي، يزني نقوله أراه احنا نجنيو ثمار نتاع سياسه تعليميه عند 20 سنه، فلا بد من ان السياسه التعليميه اليوم اذا ما تتغير باش نجنيو الثمره نتاعها بعد 20 سنه، لانه راهو كل شيء يبرمج، ربي سبحانه وتعالى يخلق والتعليم هو الذي يبرمج، وراهو عندنا اشكال وعندنا خلل في البرمجه للاجيال القادمه.

0: هو احنا حكينا على الذكريات وحكينا رجعنا بالذاكرة السنوات الماضية، ممكن ما حكيناش كل شيء، الوقت مش برشا، اما حسيت في كلامك انك فرحان ومتفائل انه رو عنا اصوات وعنا برشا طاقات توا نجمو نصنعوا فترات ذهبية مش فترة ذهبية فقط. يعطيك الصحة عادل بنطقة، كنت حاضر معنا، ما نحبش نتعصف عليك برشا ونشدك برشا معنا، نعرف التزاماتك وكل شيء، فرحانين برشا انك كنت حاضر معنا.
1: انا سعيد ونحب نوجه تحية ليك وكل معناها فريق العمل معك ومستمعي إذاعة قفصة على عيني وعلى راسي.
0: حبينا إنه نرجع بالحديث معك بالذاكرة، بس نذكروا ألحانك اللي ما زلت التوى رسخة في الوجدين مش في البال فقط، غنية تمسنا من داخل مش معناها في الأذن فقط نسمعوها وتعجبنا كلمة ولحنا وصوتا. نحب نختم معك نقول نحب هالغنية وتحبها أنت معايا وتعزنا الاثنين وإحنا الفرحانين، وكيف تدمع العينين تدمع الغنية غنية ويغيب الوفاء على الناس وتلقاه في غنية.
1: تحية لصديقي شاعر هشام الملومي الذي جزء من عرض كامل اسمه
0: حسناء
1: قرطاج، واللي كنا في شهر مارس اللي فات في كوت ديفوار قدمناه ونال استحسان الجمهور غديكا، وبين ظفرين راو يلزمنا نتفتوا لافريقيا، راو هذاك عمقنا الحقيقي برأيي المتواضع.

0: إن شاء الله في مصافحات إذاعية قادمة. إحنا فرحانين برشا كنت حاضر معنا وغنيتك رم حاضرين معنا ديما في إذاعة قفصة. ألحانك ما تنساش.
1: على ذمتكم في كل وقت.
0: يعطيك الصحة عادل.
1: وين على ذمتكم لله.
0: يعطيك الصحة تحيتنا ليك يا سيدي من أعماق قفصة ومن إذاعة قفصة ومن جمهور قفصة اللي يحب ألحانك ويحب أغنيك وإن شاء الله تبقى ديما هكا نشوفوك على الساحة موجود ما تغيبش خاطر بالحق رانا نستحقوا الكفاءات والناس اللي تصنع الفن الرائق واللي يروق للمستمعين.
1: العفو.
0: شكرا لك تحياتنا لك يعطيك الصحة.
1: شكرا لكم.

0: لحظات صور حكايات عن أيام الصغر يتفكرها أيام وسنين رحلة حنين
1: رحلة حنين رحلة حنين رحلة حنين رحلة حنين
2: إذاعة قفصة مراية الكلب

0: إذاعة قفصة معاك وين ما كنت. وين ما كنت
1: المدينة العتيقة خفايا تاريخ وذاكرة المدينة العتيقة مع سعيد كريت.

0: هي حضارتها من أقدم الحضارات، جذورها ضاربة في عمق التاريخ. قفصة، المدينة العتيقة التاريخية. أهلا بكم في لقانا الإذاعي التوثيقي المدينة العتيقة.
1: المدينة العتيقة،
2: منظر براهمي المتفقد الجهوي للتراث بالجنوب الغربي. في معرض الحديث عن المدينة العتيقة بمدينة قفصة، نذكر فقط أن هذه المدينة هي مدينة تاريخية ضربة في القدم، والاسم الحديث أو الاسم المعاصر لهذه المدينة قفصة هو يعني نتاج للاسم اللاتيني كبسة التي تذكره المصادر يعني منذ القرن الثاني ما قبل الميلاد. هذه المدينة عرفت عبر المصادر القديمة أن كانت لها أسوار وأنها مدينة محصنة وكانت يعني بوابة كبيرة يعني القوافل التجارية التي تأتي من الصحراء في اتجاه السباسب واتجاه يعني شمال تونس حاليا. هذه المدينة لموقعها الاستراتيجي كان لها ذكر في عديد المصادر، وكانت قبلة أيضا لعديد الفتوحات من أو عديد التدخلات العسكرية من قبل الجيوش الإسلامية أو الجيوش الرومانية، خاصة في يعني بداية الاحتلال الروماني بشمال إفريقيا.
0: المؤرخون أجمعوا على أن قفصة هي بوابة الصحراء وأقدم مدينة في القارة الإفريقية. حضرتها من أقدم الحضارات، إذ تعود إلى ما يقرب من 8000 سنة. علماء الأثار ومؤرخو الحضارات ذكروا بأن هذه الحضارة معروفة باسم الحضارة الكبسية أو القبسية، بما أن هذه المدينة منذ سحيق العصور هي مركز الحضارة. قفصة تمتاز بعراقة تاريخها اللي تعاقبت ضمن عدة حضارات، وهي تعتبر مجال استقرار بشري بعد احتلال الرومان ثم تشييد حوضين كبيرين يعرفان اليوم باسم الأحواض الرومانية، تحيط بهم جدران عالية مبنية بحجارة كبيرة الحجم، ويتم تمويلها بينابيع طبيعية وتستعمل مياهها لري الواحة القريبة. وفي عام 534 ميلادي جعل البيزنطيون من قفصة إقليم الوسط التونسي.
2: فقل دائما أن المصادر القديمة المصادر يعني العهد الروماني